0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورتي هود ويوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة أف أم.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: قصمته برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ.

0: ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة الحجر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

0: حول.
1: عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

0: حياة FM.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ ناس دوني، فأقول: يا رب مني ومن أمتي، فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. فكان ابن أبي مليكة راوي الحديث عن أسماء يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا. أخرجه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يردن علي ناس من أصحاب الحوض حتى عرفتهم اختلجوا دوني، فأقول: أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. أخرجه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. أخرجه البخاري. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماجد العنزي ما تيسر من سورة الفتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماجد العنزي ما تيسر من سورة الفتح.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد الأذان الأول.

0: الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا

0: عن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. أخرجه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان ذئرا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. أخرجه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ أخرجه البخاري.
1: تستمعون إلى حياة FM.
2: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل فرحان سعيد، سورة القلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل فرحان سعيد، سورة القلم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، ما تيسر من سورة مريم.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة مريم.
1: تستمعون إلى حياة FM.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 46 بعد 100.
1: باب مناقب أبي طلحة رضي الله عنه. الحديث 1584 عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب به عليه بحجفة الله، وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد القد يكسر يومئذ قوسين أو ثلاثا، وكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول: انشرها لأبي طلحة. فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك، ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم، وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متونهما، تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها، ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم، ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثة. باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه. الحديث 1585 عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. قال: وفيه نزلت هذه الآية: وشهد شاهد من بني إسرائيل. الحديث 1586 عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، ورأيت كأني في روضة، ذكر من سعتها وخضرتها، وسطها عمود من حديد، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، فقيل له: ارقه. قلت: لا أستطيع. فأتاني منصف، فرفع ثيابي من خلفي، فرقيت حتى كنت في أعلاها، فأخذت بالعروة، فقيل له: استمسك. فاستيقظت وإنها لفي يدي، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تلك الروضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة عروة الوثقى، فأنت على الإسلام حتى تموت. باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها رضي الله عنها. الحديث 1587 عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاه ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. الحديث 1588 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب.
2: بينما النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء، أتت خديجة رضي الله عنها بطعام بإناء فيه إدام، أي ما يؤكل به، أو شراب، فإذا بجبريل يعلم بقدومها، فقال: إذا أتت فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، أي من لؤلؤ مجوف واسع، لا صخب فيه، لا صياح ولا إزعاج ولا نصب ولا تعب رضي الله عن خديجة.
1: الحديث 1589 عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك، فقال: اللهم هالة. قالت: فغرت، فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر، قد أبدلك الله خيرا منها. باب ذكر هند بنت عتبة. الحديث 1590 عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. قال: وأيضا والذي نفسي بيده. قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: لا أراه إلا بالمعروف. باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل. الحديث 1591 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعظاما له. باب أيام الجاهلية. الحديث 1592 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، فكانت قريش تحلف بآبائها، فقال: لا تحلفوا بآبائكم. الحديث 1593 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. الحديث 1594 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40، فمكث 13 سنة، ثم أمر بالهجرة فهجر إلى المدينة فمكث بها 10 سنين، ثم توفي صلى الله عليه وسلم. باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة. الحديث 1595 عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وقد سئل عن أشد ما صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟
3: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة المؤمنون، حينما تقف عند حدود الله يحفظك الله عز وجل، حينما تبتعد عن الأسباب فأنت في ركن ركين وفي حصن حصين. فالله عز وجل نهى عن إطلاق البصر، ونهى عن الخلوة بالأجنبية، ونهى عن صحبة الأرادل، ونهى أشياء كثيرة. فأنت حينما تبتعد عن هذه الأسباب فأنت في حصن الله وفي ذمة الله وفي حفظه. فمثلا من تفاصيل الأحكام الشرعية أن تستأذن قبل دخول البيوت، ولو دخلت إلى غرفة أمك. قال: يا رسول الله، إنها أمي. قال: أتحب أن تراها عريانة؟ ينبغي أن تستأذن إذا دخلت إلى أمك أو بناتك أو محارمك، من أجل ألا يقع بصرك على عوراتهن. الاستئذان قبل الدخول، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما شرع الاستئذان من البصر. ونهى المرأة عن الخضوع بالقول لئلا يطمع فيها الذي في قلبه مرض، وأمر المرأة بالقرار في البيوت: وقرن في بيوتكن، فلا تخرج المرأة إلا لضرورة وبشروط شرعية، من حجاب ومن جدية في القول ومن حركة طبيعية، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. أيها الإخوة الكرام، أيضا حينما ينتهي الإنسان عن أن يخوض في أعراض المؤمنين، بقول الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يا أيها الإخوة الكرام، من فوائد غض البصر الامتثال لأمر الله تعالى، وفي ذلك غاية السعادة والفوز والفلاح في الدارين. شعور الطائع أنه يطيع الله شعور لا يعرفه إلا من ذاقه، شعور المرء أنه في طاعة الله وأنه في رضوان الله وأنه لا يقترف معصية تغضب الله عز وجل. هذا شعور مسعد، هذا شعور مطمئن، هذا شعور يجعلك متوازنا، هذا شعور يجعل الطريق إلى الله سالكا، هذا شعور يجعل بينك وبين الله صلة مستمرة. وفي غض البصر أيها الإخوة تخليص للقلب من ألم الحسرة، فإن من أطلق بصره دامت حسرته. وفي إطلاق البصر أيها الإخوة تفريق للقلب وتشتيت له وإبعاد له عن الله عز وجل. مع إطلاق البصر هناك الوحشة بين العبد وربه، فإذا غض المسلم طرفه أورثه الله أنسا به لا يعرفه إلا من ذاقه. قال سيدنا عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من القرآن. وإن غض البصر أيها الإخوة يورث القلب نورا وإشراقا يظهر في العين والوجه والجوارح، كما أن إطلاق البصر يورث الظلمة تظهر على وجه الإنسان وعلى جوارحه. ولهذا جاءت آية النور بعد آية غض البصر: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، إلى آخر الآية. ثم يقول الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض. وقد قال عليه الصلاة والسلام في بعض أحاديثه: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة أورث الله قلبه نورا، أورث الله قلبه نورا. أيها الإخوة، وإن غض البصر كما يقول بعض العلماء يورث قوة القلب وثباته وشجاعته، فجاء في الأثر أن الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله، أن الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله، يخاف منه الشيطان. وقال بعضهم: إنهم
العصاة الذين يطلقون أبصارهم، وإن هملجت بهم البغال وطقطقت بهم البراذين فإن ذل المعصية في رقابهم. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. يعني مهما تمتعوا بالحياة الدنيا، مهما ركبوا من مركبات فارهة وسكنوا قصورا واسعة، فإن ذل المعصية يتبعهم في كل شؤون حياته. وفي الدعاء دعاء القنوت: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. إن غض البصر أيها الإخوة يورث القلب سرورا وفرحة وانشراحا أعظم من اللذة والسرور الحاصل بالنظر، لأنه قهر عدوه بمخالفة نفسه وهواه، فإنه لما كف لذته وحبس شهوته لله وفيها مسرة نفسه الأمارة بالسوء، أعاضه الله مسرة ولذة أكمل منها، كما قال بعضهم: والله للذة العفة أعظم من لذة الذنب. ومن فوائد غض البصر أيها الإخوة أنه يخلص القلب من أسر الشهوة، فإن الأسير أسير هواه. ألم يقل عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد البطن، تعس عبد الفرج. فالذي يغض بصره خلص قلبه من أسر الشهوة. وإطلاق البصر يوجب استحكام الغفلة عن الله وعن الدار الآخرة، ويوقع في سكرة العشق، كما قال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وغض البصر أيها الإخوة يسد بابا من أبواب جهنم، فإن النظر باب الشهوة الحاملة على موافقة العمل، فإذا سد هذا الباب وغض المرء بصره عن محارم الله فإنه بذلك سد عن نفسه بابا من أخطر الأبواب عليه. ثم إن غض البصر يفتح لك طرق العلم وأبوابه، ويسهل عليك أسبابه، وذلك بسبب نور القلب، فإذا استنار القلب ظهرت فيه حقائق العلم وتكشفت بسرعة. ألم يقل الإمام الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ثم إن غض البصر أيها الإخوة يورث القلب صحة الفراسة، فإنه من النور وثمراته، فإذا استنار القلب صحت الفراسة، لأن القلب يصير بمنزلة المرآة المجلوة تظهر فيها المعلومات كما هي، والنظر بمنزلة التنفس، فإذا أطلق العبد بصره تنفست نفسه السعداء في مرآة قلبه فطمس نورها. قال بعض العلماء: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن محارم الله وكف نفسه عن الشهوات وأكل من الحلال لم تخطئ له فراسة، وكان شجاعا لم تخطئ له فراسة. أيها الإخوة الكرام، ومن فوائد غض البصر أنه يسد على الشيطان مدخله إلى القلب، فإنه يدخل مع النظرة وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهواء إلى المكان الخالي. يعني حينما يطلق الإنسان بصره نفذ إلى باطنه الشيطان. وإن غض البصر أيها الإخوة دليل قوة الإيمان وسلامته، وإيسار ما عند الله عز وجل على الشهوة والغريزة. هذا غض البصر دافعاً قوياً إلى الترقي والزيادة، فالذي يغض بصره يتابع الترقي، وفرق بين متابعة الترقي وبين مدافعة التدني. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين آمنوا منكم ويعلم الصابرين؟ أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام وصفه الله عز وجل وهو في سدرة المنتهى، وهو في أعلى درجات القرب، فقال: ما زاغ البصر وما طغى. أي أن الإنسان
حينما يرقى إلى الله عز وجل يسمو ما زاغ البصر وما طغى. وقد ورد في بعض الآثار أن بعض العلماء قال له أحدهم: ما رأينا عيدا أكثر نساء منه. فقال: والله ما تلقتني امرأة منذ خرج، يعني ما وقعت عينه على امرأة منذ خرج من بيته إلى المسجد. قالت له امرأته لواحد آخر: كم من امرأة مستحسنة نظرت اليوم؟ فلما أكثرت عليه قال: ويحك، ما نظرت إلا في إبهامي منذ خرجت من عندك حتى رجعت إليه. وكان بعض العلماء يغض بصره، فمر نسوة فأطرق بصره حتى ظن النسوة أنه أعمى، فتعوذنا بالله من العمى. وقال بعض العلماء أيضا: والله ما نظرت إلى غير أم عبد الله، أي زوجتي، في يقظة ولا في منام، وإني لأرى المرأة في المنام فأذكر أنها لا تحل لي فأصرف بصري عنها. أيها الإخوة الكرام، بقي موضوع دقيق، هو أن الإنسان أحياناً يغض بصره أمام ملأ من الناس حفاظاً على سمعته، أما إذا خلى له الجو يطلق بصره. هذه الحالة المرضية تغطيها الآية الكريمة: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بقي شيء أخير أيها الإخوة، الإنسان له عينان في رأسه يبصر بهما الدنيا، وله عينان في قلبه، فحينما تعمى عينا القلب يهلك ويشقى في الدنيا، وحينما تبصر عينا القلب يسعد في الدنيا والآخرة. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أيها الإخوة الكرام، هذه المعلومات وتلك النصوص من آيات وأحاديث وتلك التوجيهات وهذه الفوائد هي مبذولة لكل الناس في كل كتب العلوم الإسلامية. العبرة لا في سماعها ولا في مراجعتها ولا في التدقيق فيها، العبرة في تطبيقها. وهذا الذي يتوهم أن غض البصر صعب عليه، لو أنه عقد العزم على غض البصر وابتعد عن أماكن الفتن أورثه الله حلاوة في قلبه إلى يوم يلقاه، أورثه حلاوة في قلبه ونورا في قلبه. أيها الإخوة الكرام، تكاد هذه العبادة تكون أكثر العبادات تقريبا من الله عز وجل، إنها عبادة الإخلاص، لا ترجو ثواب أحد ولا تخشى عقاب أحد بهذه العبادة، بل إنك وأنت في غرفتك لو فتحت نافذة في بيت آخر وأصلت منها امرأة، من يستطيع من أهل الأرض أن يكشف هذه المخالفة؟ أبدا، لكن الله يعلم. فإذا غضضت البصر معنى ذلك أنك مؤمن بأن الله يراقبك، ومؤمن بأن الله سيجزيك بهذه الطاعة خير الجزاء. وما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. موضوعات الاستقامة قد يجدها بعض الناس قاسية، ألفوا أن يأخذوا حريتهم ثم يتحدثوا في الشؤون العامة. الشؤون العامة مريحة جدا، تنتقد وتزمجر وتغضب ولن تستطيع أن تفعل شيئا في النهاية، وكأنك مهتم بأمر المسلمين ومهتم بما يحل بهم من مصائب، لكن هذه الأشياء الصغيرة التي أنت قادر عليها والتي تقربك إلى الله والتي تلقي في قلبك نورا وفي وجهك نورا والتي تعيدك إلى طمأنينتك وإلى سلامة علاقتك مع الله والتي تقيم خط اتصال بينك وبين الله، هذه عبادة بين أيدي كل المسلمين. والمشكلة أيها الإخوة أن الذين يقتلون ويزنون ويسرقون قلة بالنسبة إلى مجموع المسلمين، ولكن مجموع المسلمين ماذا أهلكهم؟ هذا الذي يتوهمونه صغائر،
يعني إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم ولكن رضي فيما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم. فالمشكلة أن معظم المسلمين لا يقتل ولا يزني ولا يسرق ولا يرتكب فاحشة كبيرة. أما هذه الصغائر التي يتوهمها صغائر حينما يصر عليها تنقلب إلى كبائر وتنقلب إلى حجب تحول بين العبد وربه. فإن أردت الاتصال بالله حقيقة لا بد من غض البصر ولا بد من أن تضع حظوظك تحت قدمه. وعندئذ إياك أن تظن أنه لا شيء إذا أطعت الله عز وجل، بالعكس كل شيء ينتظرك إذا أطعت الله، كل شيء. حديث المسلمين اليوم في أشياء ليست في متناول أيديهم إطلاقاً، وسهل جداً أن تعزو كل مشكلة إلى جهة بعيدة أو قريبة وأنت بريء. لكن لو حاسبت نفسك حساباً دقيقاً، الأشياء التي تستطيعها ما أكثرها هل تفعلها؟ الأشياء التي في مكنتك في قدرتك، ولا أحد يسألك ولا أحد ينتقدك ولا أحد يحاسبك ولن تكون موضع مساءلة إطلاقاً، هذه فيما بينك وبين ربك. فيا أيها الإخوة الكرام، أسأل الله أن أسعد وإياكم بهذه الطاعة، أسأل الله أن أسعد أنا وإياكم بهذه العبادة التي ينفرد بها الدين عن بقية النظم الوضعية. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى

0: آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من أول سورة الأحقاف إلى الآية 17 من سورة الفتح.

أوزعني أن أشكر نعمتك قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في

تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من أول سورة الأحقاف إلى الآية 17 من سورة الفتح.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على صفوة الله من خلقه، خيرة الله من عباده، خاتم أنبياء الله ورسله، سيدي وسيدكم محمد رسول الله. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، واجز اللهم الصحابة البررة عنا وعن المسلمين جميعا وعن دينك خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون، أما بعد فنستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله من الشيطان.

ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء

النار. قلت لكم يا أخوة من قبل، كثر ضرب الأمثال في القرآن الكريم، لأن الأمثال تقرب المعاني إلى الناس، وفيها كثير من الخير والمواعظ، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الآية الأولى في سورة العنكبوت، والثانية في سورة الحشر. وهنا يضرب الله تبارك وتعالى مثلين اثنين. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة؟ هذه الكلمة الطيبة يقال إنها كلمة التوحيد، ولكن لا نضيق المعنى، فكالكلمة الطيبة كلمة التوحيد وكلمة الذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل كلمة فيها خير فهي كلمة طيبة. نسأل الله أن يعيننا على الكلم الطيب، وصدق الله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت في جذور الأرض وفرعها في السماء، وأقرب ما يكون هذا الوصف إلى النخلة التي فيها الخير الكثير، تؤتي أكلها كل حين كل وقت بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، فإن في التذكر خيرا وإن في التذكر عبرة. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، والكلمة الطيبة كما عرفناها من قبل كل كلمة فيها خير، والكلمة الخبيثة كل كلمة سوء كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، ليس لها ثبات، ولن ترتفع كما ارتفعت الشجرة الأولى، وإنما هي شجرة سرعان ما تقطع وتذهب سدى. ثم يعلق على هذين المثلين بهذه الآية الكريمة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، أنه يثبت عباده بالقول الثابت. هذا القول الثابت في الحياة الدنيا بأن يقولوا الخير، وفي الآخرة، والآخرة تبدأ من الموت ومن النزول في القبر. فالله تبارك وتعالى يثبت عباده بهذا القول الثابت حينما يسأل: من ربك وما دينك ومن الذي بعث فيكم؟ وهكذا يستمر القول الثابت في الآخرة إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ثم يقول الله: ويضل الله الظالمين. قلت لكم إن معالم الحضارة في هذه الصورة الكريمة، صورة إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم وعلى نبينا وأنبياء الله جميعا، فيها معالم الحضارة، ولقد ركزت على الظلم، لأن الظلم والحضارة الطيبة لا يجتمعان أبدا. ويضل الله الظالمين، يضلهم الله لأنهم أبوا إلا أن يظلموا، والله تبارك وتعالى لا يحب الظلم. إن الله تبارك وتعالى نهانا عن الظلم،
وفي الحديث القدسي الذي يرويه سيدنا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام عن ربه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، سبحانه لا يسأل عما يفعل. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى يبين لنا أفعال هؤلاء الظالمين: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. بدلوا نعمة الله كفرا بدلا من أن يشكروا هذه النعم، وأحلوا قومهم دار البوار، أحلوا قومهم دار الهلاك، وأحلوا قومهم الخرابة والخسارة، هذا في الدنيا. أما في الآخرة جهنم يصلونها وبئس القرار جهنم. ثم يقول الله مبينا ظلمهم وشناعتهم: وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، جعلوا لله شركاء ليضلوا الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى. قل تمتعوا، تمتعوا قليلا في دنياكم، فإن المتاع قليل، فإن مصيركم إلى النار مهما تمتعتم في هذه الحياة. ثم يأمر الله تبارك وتعالى عباده الذين تنزهوا عن الظلم: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. وإقامة الصلاة يا أخوة كما قلت أكثر من مرة أن تؤديها بأركانها، وأن تكون نتائجها طيبة، فتنهاك عن الفحشاء والمنكر وتنهاك عن السوء. ثم ماذا؟ وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. وقلت إن نفقة السر تكون في التطوع، وإن العلانية تكون في الزكاة الواجبة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، لا بيع فيه ليشتري الإنسان ما يريد أو يبيع ما يريد، ولا خلال لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

أر. ثم يبين الله نعمه الكثيرة على هذا الإنسان. الله الذي خلق السماوات والأرض خلقها من أجل مصالحكم أيها الناس، لأنكم لن تستطيعوا أن تعيشوا لو لم تكن هناك أرض ولو لم تكن هناك سماوات. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات. لماذا؟ رزقا لكم، فاشكروا الله على هذا الرزق، اعبدوه واشكروا له. وسخر لكم الأنهار فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. نعم، إنها تجري في البحر بأمر الله، وهكذا الطائرات اليوم. وصدق الله حينما قال: ويخلق ما لا تعلمون، وهذا يشمل الطائرة والقاطرة وكل شيء غير هذا. وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. الأنهار وأنتم تعلمون كم فيها من خير، والشمس والقمر دائمين وأنتم تعلمون كم هي فوائد الشمس وما هي فوائد القمر. وسخر لكم الليل والنهار، أي الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا لتبتغوا من فضله. ثم ماذا؟ ليس هذا فحسب، وآتاكم من كل ما سألتموه. آتاكم من كل شيء سألتم الله تبارك وتعالى أن يعطيكم إياه. ثم يعقب على هذه النعم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هناك نعم كثيرة غير هذه، ونعم الله لا يمكن أن تعد لكثرتها يا أخوة. إن الذي يعد هو الشيء القليل، إن الذي يعد هو الشيء القليل، لكن نعم الله لا تحصى ولا تحصر. وإن تعدوا نعمة الله، ونعمة هنا المقصود بها الجنس، أي إن تعدوا نعم الله لا تحصوها. إن الإنسان لظلوم كفار، ظلوم بجحوده خالقه، كفار لنعم الله تبارك وتعالى. وقد وردت هذه الجملة: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، مرتين هنا في هذه الصورة الكريمة، وختمت بقول الله: إن الإنسان لظلوم كفار، وفي صورة النحل، وختمت بقول الله: إن الله لغفور رحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إحدى الآيتين ختمت ببيان ظلم الإنسان وكفرانه، والأخرى ختمت ببيان مغفرة الله ورحمته. فالله تبارك وتعالى هو الذي يغفر الذنوب لهؤلاء الجاحدين ويرحمهم. سبحانك ربي، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.

بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.

0: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هذا حديث عن أبينا إبراهيم أبي الأنبياء وشيخ الحنفاء صلى الله عليه وآله وسلم وعلى نبينا وأنبياء الله جميعا. ومن هنا سميت هذه السورة الكريمة سورة إبراهيم. وفي هذا الحديث عن أبينا إبراهيم فوائد كثيرة كثيرة سنعرض لها إن شاء الله في الحلقة التالية، والله يجزي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عنا خير ما يجزي نبيا عن أمته وآل سيدنا محمد وصحبه. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي يونس وهود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة.

0: مسلمون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورتي يونس وهود.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة الحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الحديد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي القلم والحاقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي القلم والحاقة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الحج.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، ما تيسر من سورة الحج.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة النجم وسورة القمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة النجم وسورة القمر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. إن

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: معدود.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة هود.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله، وسلام عليكم إخوتنا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. جمعنا الله وإياكم على مائدة القرآن يا رب العالمين، آمين. إخواننا نحن في رحلة مع سورة البقرة، ووقفنا عند الآية 75 بعد 100. هذه البقرة سورة أعظم سور القرآن من حيث الكم والنوع، فيها آية الكرسي أعظم آية في القرآن موجودة في هذه السورة، وذلك سماها العلماء فسطاط القرآن، يعني البساط الكبير والخيمة العظيمة. الخلاصة أولئك اسم إشارة للبعيد، من هم الذين تكلمت عنهم الآيات اللي بدأنا بها من الآية 64 بعد 100 إلى 74 بعد 100، يشير إليهم في الآية 75 بعد 100. أولئك الذين تكلمنا عنهم، يعني الذين اشتروا الضلالة بالهدى. يا رب عفوك، اشتروا الضلالة، اشتراها، قبضها ودفع الثمن الهدى. رب عفوك، يعني واحد أعطى دينار ودعطاله ضمة عشب تسوى قرش، صفقة شيطانية. أولئك الذين اشتروا الضلالة، الضلالة بوديك على جهنم، بالهدى اللي كان يسلك بك إلى طريق الجنة. إذا اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، يعني مسلم كان مسلما ثم أصبح شيوعيا. لا إله والحياة مادة، يا راجل يا راجل، ما الذي أخرجك من لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ إذا تنفي الإله والرسول والقرآن والكتاب السماوي، ليه؟ ما المصلحة؟ ما الخير؟ ما العائد؟ ما المردود؟ إن الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، بالهدى باع الهدى، يعني بتكون الباء مع الذاهب، ذهب الله بنورهم. اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، يعني دفع المغفرة واخذ العذاب. يا الله، شا الصفقة يا ناس؟ إخواني، أربح صفقة صفقة الإيمان، وأخسر صفقة صفقة الخسران. وهذا كل بيان القرآن. جمعنا الله وإياكم على مائدة الرحمن يا رب. فما أصبرهم على النار، والله بتبكي الصخر، هذه الخاتمة لهذه الآية. والله فما أصبرهم على النار. يا أيها الإنسان، كم تصبر على النار؟ قال لا والله ما أصبرش ولا ثاني. طيب مد يدك على شمعة مشتعلة، مد إصبعك حطه على الشمعة، ما نحرق. لا ما بديش. آها، طيب إذا رأيك إنه نار وقودها الناس والحجارة، يمكن على عمق 1000 متر 10,000 متر، تعرفش كل نار شو موديك عليها؟ يا أيها الناس، يا إخواننا، يا أهلنا، الحذاري الحذاري،

0: وسيد الأبرار سيدنا محمد آمين. مع الآية 76 بعد المئة نواصل الحديث إن شاء الله تعالى. ذلك شر ليش؟ لما سبق. إيه اللي ود هؤلاء على النار مخلدين؟ ما هو ذلك؟ ببين لنا ليش؟ بأن الله نزل الكتاب بالحق. طيب، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. إخواني، حذاري من الاختلاف في الكتاب. أن يختلف الفهم مش مشكلة، لكن خلاف شقاق ونزاع ونحمل السيوف على بعض من أجل فهم فهمته أنت وفهم آخر فهمته أنا، نقوم نحارب بعض. إخواني، آفة الأمة الإسلامية هذه. إخواني، فلنكن دائما وحدة واحدة صفا واحدا. لو فهمنا القرآن فهما سويا مش هنختلف ولا نتطاوش، لكن في فهم سقيم، فهم عقيم، فهم رديء، هذا الذي يقتتل من أجله الناس وعليه وبسببه الناس. لو فهموا قرآنهم فهما جميلا لأحبوا بعضهم حب الإخوة. وزيادة، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. هذا الكتاب هو الحق، نزل من عند الحق ليحق الحق في كل الخلق. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. يا الله يا الله، شقاق واللام المزحلقة لتقوية القول، لفي شقاق غرق، يعني لفي شقاق بعيد بعيد، يعني شق طويل المدى إلى آخره. مع الآية 77 بعد المئة، اللقاء في الحلقة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: هنا في مجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
2: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور. هاتف 06-56-306-30.

0: جيليكو. جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
3: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
4: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
5: جلد السابع عشر بوابتكم الأولى لعالم الصناعات الإنشائية والديكور والتصميم والحجر والرخام والإنارة والتنديدات الكهروميكانيكية وحلول ترشيد الطاقة والبناء المستدام بمشاركة أكثر من 120 شركة أردنية ودولية من السابع إلى العاشر من أيلول سبتمبر الجاري في قاعة المعارض الدولية مكة مول عمان، يوميا من الرابعة عصرا حتى العاشرة مساء. إنتربيلد، لكل ما تحتاجه مشاريعكم. الراعي المسي، شركة راسيا للصناعات المتعددة.
6: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: أف أم 20 عاما وفرعها في السماء.
1: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم، مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن، هو عزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.
2: كيف نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
10: اللي بفكر الوظيفة تجي لحالها يكمل نوم. لازم تبرمج عقلك وتخلي مستقبلك صناعته بإيدك. كلية الزرقاء التقنية المتوسطة مش بس تعليم نظري، احنا بنجهزك تطلع تشتغل وتكسب من أول يوم. مشاريع حقيقية، أجهزة حديثة، تدريب عملي، ودكاترة بيعرفوا شو بده السوق. التعليم التقني مش موضة، لا تضيع وقتك، سجل اليوم. للتواصل 05-382-11-00.

0: اسم له تاريخ، ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقاً. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
4: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: تكمل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02 الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.
1: حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
3: مدارس الوطن العربي.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
4: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان شن رجلا من دهاة العرب وعقلائهم، قال يوما: والله لا أطوفن حتى أجد امرأة مثلي أتزوجها. فبينا هو في بعض مسيره إذ وافقه رجل في الطريق، فقال شن: أين تريد؟ فقال: موضع كذا، وهي القرية التي يريد أن يقصدها شن. حتى إذا أخذا في بعض مسيرهما قال له شن: أتحملني أم أحملك؟ فقال الرجل: يا جاهل، أنا راكب وأنت راكب، فكيف أحملك أو تحملني؟ فسكت عنه شن. وسارا حتى إذا قربا من القرية فإذا بزرع قد استحصد، فقال شن: أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ فقال الرجل: يا جاهل، ترى نبتا مستحصدا فتقول أكل أم لا؟ فسكت عنه شن. حتى إذا دخلا القرية لقيتهما جنازة، فقال شن: أترى صاحب هذا النعش حيا أم ميتا؟ فقال الرجل: ما رأيت أجهل منك، ترى جنازة تسأل عنها، أميت صاحبها أم حي؟ فسكت شن وأراد مفارقته، فأبى الرجل أن يتركه حتى يصير به إلى منزله، فمضى معه. وكان للرجل بنت يقال لها طبقة، فلما دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه، فأخبرها بمرافقته إياه وشكى إليها جهله، فقالت: يا أبتي، ما هذا بجاهل؟ أما قوله أتحملني أم أحملك، فأراد أتحدثني أم أحدثك حتى نقطع طريقنا، وأما قوله أترى هذا الزرع أكل أم لا، أراد هل باعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا، وأما قوله في الجنازة فأراد هل ترك عقبا يحيى بهم ذكره أم لا. فخرج الرجل وجلس إلى شن، فحدثه ساعة ثم قال: أتحب أن أفسر لك ما سألتني عنه؟ قال: نعم. ففسره، فقال شن: ما هذا من كلامك؟ فأخبرني من صاحبه؟ قال الرجل: ابنة لي. فخطبها شن وزوجه الرجل إياها، وحملها شن إلى أهله، فلما رأوا رجاحة عقلها قالوا: وافق شن طبقة.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
3: مدارس الوطن العربي.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. وزير الخارجية أيمن الصفدي يثمن موقف فرنسا الداعم لحق الفلسطينيين في الحرية وإقامة دولتهم. شهيدان بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان وغارات تستهدف بلدات ومرتفعات. وأجواء معتدلة في أغلب مناطق المملكة اليوم. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني سعيدة ومن التقديم صفية أبو طعيمة. قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن الأردن يتطلع إلى مشاركة فرنسية فاعلة في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في 19 من تشرين الثاني المقبل. جاء ذلك خلال مباحثة موسعة أجرها الصفدي في باريس مع وزير أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، تناولت سبل تعزيز الشراكة بين البلدين. وأكد الصفدي وبارو الحرص المشترك على تعزيز التعاون الأردني الفرنسي في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والتعليم والدفاع ثنائيا وفي إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي. هذا وثمن الصفدي موقف فرنسا الداعم لحق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين وما تبذله من جهود لإيجاد مسار لتنفيذه، لافتا إلى أهمية مؤتمر حل الدولتين الذي انعقد بجهود سعودية وفرنسية مشتركة العام الماضي. واتفق الوزيران على إدامة التعاون والتنسيق إزاء تطوير العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء مجد الحراسيس في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي عددا من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والمسؤولين المدنيين والوجهاء الذين قدموا التهاني والتبريكات بمناسبة الثقة الملكية السامية وصدور الإرادة الملكية بتعيينه رئيسا لهيئة الأركان المشتركة. قالت صحيفة هارتس العبرية إن مسؤولين إسرائيليين يرفضون التعاون مع مجلس السلام في غزة، وأبلغ واشنطن بذلك، في حين قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن حركة حماس أبلغت الوسطاء أنها لا تعتزم تسليم سلاحها في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة. أوضحت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت شارع المطار والمعهد في كفر عقب، كما أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت عند مدخل مخيم قلنديا المجاور خلال مرورها دون التبليغ عن إصابات. اتهمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إسرائيل أكثر من ثلاثة أو بتهجير أكثر من 33 ألف فلسطيني من ثلاثة مخيمات في الضفة الغربية المحتلة عام 2025، مشيرة إلى أن ذلك يثير مخاوف من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي. ورفضت إسرائيل هذه الاتهامات، ورأت بعثتها في جنيف أن المفوضية السامية تخلت عن الحياد والاستقلالية والنزاهة لتصبح بؤرة نشاط بغيض. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخصين جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة كفر رمان جنوب لبنان. وشن الاحتلال الإسرائيلي غارتين على بلدة المنصور في قضاء صور، إضافة إلى غارة بطائرة مسيرة استهدفت بلدة كفر رمان في قضاء النبطية وفق مصادر لبنانية، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. قال موقع أكسيوس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته يعدان استراتيجية للشرق الأوسط لما بعد انتهاء الحرب مع إيران، ذلك وفقا لمسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة على الموضوع. وأوضح الموقع أن الخطة ما تزال في مراحلها الأولى، وتهدف إلى توجيه السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط خلال العامين الأخريين من ولاية ترامب، ذلك في ظل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من تشرين الأول الأول وانتخابات التجديد النصفي لكونغرس الأمريكي في تشرين الثاني، وتجري صياغة الاستراتيجية على مستويين سياسي رفيع داخل إدارة ترامب وتنفيذيا بين مختلف الوكالات الحكومية. عقد ترامب خلال الأسابيع الأخيرة اجتماعين مع كبار مستشاريه لبحث الخطة، وقال في محادثات خاصة إنه يعمل على شيء أكبر بكثير في الشرق الأوسط بعد انتهاء الحرب مع إيران. قال وكيل وزارة العدل اليمنية فيصل المجيدي إن المواجهات الأخيرة في اليمن تأتي في إطار استراتيجية إيرانية تهدف إلى السيطرة على السواحل ووصولا إلى ميناء المخا وامتدادا إلى الخوخة، معتبرا أن الهدف يتجاوز السيطرة على الأراضي إلى التأثير على الممرات الدولية وحركة الملاحة في البحر الأحمر. وقال المجيدي إن الهدف من التحركات الإيرانية عبر الحوثيين هو عمل كماشة على المضيقين، في إشارة إلى مضيقي هرمز وباب المندب، لافتا إلى أن إيران تستخدم الحوثيين كقاعدة متقدمة لها في المنطقة. وإلى الحالة الجوية، تسجل درجات الحرارة اليوم حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون طقس معتدلا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في مناطق البادية. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.16، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.35، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 156، الذهب الحالي للأونصة 4429، وأخيرا الفضة الحالي للأونصة 66.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرة الأخبار، هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: اف ام 20 عاما وفرعها في السماء. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن قرار بفصل بين شخص بيحمي حاله بذكاء وشخص بغامر بثقة زايدة. القاعدة هي في المعاملات الكبيرة والجديدة عليك، احرص على وجود محامي قانوني بجانبك. خليني أكون واضح معك، مش كل معاملة بدها محامي. بالتأكيد الأمور اليومية البسيطة تمشي بخبرتك، بس في معاملات نوعها مختلف، عقد كبير، شراكة جديدة، صفقة بمبالغ عالية، أو مجال أنت أول مرة بتخوض فيه، وهون الحماس أو الثقة بالطرف الثاني مش بديل عن الحماية القانونية. بحلقة سابقة حكينا اقرأ قبل ما توقع، واليوم بنكمل. في وثائق قراءتك لإلها مش كفاية، لأنه فيها بنود قانونية إلها تبعيات أنت ممكن ما تشوفها، وهون بيجي دور المختص. الموظف العادي بوقع المعاملة الكبيرة على فهمه الشخصي ووفر أتعاب المحامي، وبيكتشف الثغرة لما تتحول لخسارة أضعاف اللي وفره. الموظف المثالي بالمعاملات المصيرية بيستعين بمحامي، براجع البنود قبل التوقيع، وبيعتبر أتعابه استثمار حماية مش مصروف زايد. الفرق الأول بوفر دينار اليوم والثاني بيحمي 1000 دينار بكرة. ليش هاي القاعدة مصيرية؟ لأنه البند القانوني الواحد لو غلط أو ناقص ممكن يحملك أو يحمل شركتك التزامات سنين، والمحامي شغلته أنه يشوف اللي أنت ما بتشوفه، المخاطر المخفية، الثغرات والصياغات اللي بتنقلب عليك وقت الخلاف. كيف تطبق هاي القاعدة؟ أول إشي ميز المعاملة، هل هي روتينية ولا كبيرة جديدة عالية المخاطر؟ لو كانت عالية المخاطر وجديدة وكبيرة، اعرض الوثيقة على محامي قبل التوقيع مش بعده، واطلب رأيه مكتوب على البنود اللي أنت شايف فيها إشي مش فاهمه أو عم تقلقك. ولو حدا استعجلك احكي بكل ثقة، أكيد رح نوقع بس بعد المراجعة القانونية عشان نحمي الطرفين. ونقطة مهمة، الاستعانة بالمحامي مش قلة خبرة منك، بالعكس هي قمة النضج الإداري، لأنه الموظف الذكي بيعرف وين بتنتهي صلاحيته وين بيبدأ دور المختص. الخلاصة بالمعاملات الكبيرة والجديدة لا تغامر بفهمك لحالك، خلي المختص يراجع قبل ما تلتزم، لأنه أتعاب المحامي معروفة ومحدودة، بس ثمن الغلط القانوني مفتوح وممكن يلاحقك ويكلفك كتير. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأي شركة احترافية عندها مستشار قانوني بحميها، فكون أنت ذكي بنفس القدر.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-3542-182 عمان الأردن.
2: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها للقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-33-78. مدارس الوطن العربي يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي لا تسألونا اسألوا عنا.

تكمل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: تقصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية، مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله، وسلام عليكم إخوتنا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. جمعنا الله وإياكم على مائدة القرآن يا رب العالمين، آمين. إخواننا نحن في رحلة مع سورة البقرة، ووقفنا عند الآية 75 بعد 100. هذه البقرة سورة أعظم سور القرآن من حيث الكم والنوع، فيها آية الكرسي أعظم آية في القرآن موجودة في هذه السورة، وذلك سماها العلماء فسطاط القرآن، يعني البساط الكبير والخيمة العظيمة. الخلاصة أولئك اسم إشارة للبعيد، من هم الذين تكلمت عنهم الآيات اللي بدأنا بها من الآية 64 بعد 100 إلى 74 بعد 100، يشير إليهم في الآية 75 بعد 100. أولئك الذين تكلمنا عنهم، يعني الذين اشتروا الضلالة بالهدى. يا رب عفوك، اشتروا الضلالة، اشتراها، قبضها ودفع الثمن الهدى. رب عفوك، يعني واحد يعطى دينار ودعطاله ضمة عشب تسوى قرش، صفقة شيطانية. أولئك الذين اشتروا الضلالة، الضلالة وديك على جهنم، بالهدى اللي كان يسلك بك إلى طريق الجنة. إذا اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، يعني مسلم كان مسلما ثم أصبح شيوعيا، لا إله والحياة مادة. يا راجل يا راجل، ما الذي أخرجك من لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ إذا تنفي الإله والرسول والقرآن والكتاب السماوي ليه؟ ما المصلحة؟ ما الخير؟ ما العائد؟ ما المردود؟ إن الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، بالهدى باع الهدى، يعني بتكون الباء مع الذاهب، ذهب الله بنورهم. اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، يعني دفع المغفرة واخذ العذاب. يا الله، شو الصفقة يا ناس؟ إخواني، أربح صفقة صفقة الإيمان، وأخسر صفقة صفقة الخسران. وهذا كل بيان القرآن. جمعنا الله وإياكم على مائدة الرحمن يا رب. فما أصبرهم على النار، والله بتبكي الصخر، هذه الخاتمة لهذه الآية. والله فما أصبرهم على النار. يا أيها الإنسان، كم تصبر على النار؟ قال لا والله ما أصبرش ولا ثاني. طيب مد يدك على شمعة مشتعلة، مد إصبعك حطه على الشمعة ما نحرق. لا ما بديش. آها، طيب إذا رأيك إنه نار وقودها الناس والحجارة، يمكن على عمق 1000 متر 10,000 متر، تعرفش كل نار شو موديك عليها؟ يا أيها الناس، يا إخواننا، يا أهلنا، الحذاري الحذاري، قرآنكم قرآنكم سعادة في الدنيا والآخرة. والله فما أصبرهم على النار. يا رب نجنا يا رب من النار، واجعلنا في الجنة مع الأبرار وسيد الأبرار سيدنا محمد، آمين. مع الآية 76 بعد 100 نواصل الحديث إن شاء الله تعالى. ذلك شر ليش؟ لما سبق. إيه اللي ود هؤلاء على النار مخلدين؟ ما هو ذلك؟ ببين لنا ليش؟ بأن الله نزل الكتاب بالحق. طيب، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. إخواني، حذاري من الاختلاف في الكتاب. أن يختلف الفهم مش مشكلة، لكن خلاف شقاق ونزاع ونحمل السيوف على بعض من أجل فهم فهمته أنت وفهم آخر فهمته أنا، نقوم نحارب بعض. إخواني، آفة الأمة الإسلامية هذه. إخواني، فلنكن دائما وحدة واحدة صفا واحدا. لو فهمنا القرآن فهما سويا مش هنختلف ولا نتطاوش، لكن في فهم سقيم، فهم عقيم، فهم رديء، هذا الذي يقتتل من أجله الناس وعليه وبسببه الناس. لو فهموا قرآنهم فهما جميلا لأحبوا بعضهم حب الإخوة وزيادة. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، هذا الكتاب هو الحق، نزل من عند الحق ليحق الحق في كل الخلق. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. يا الله يا الله، شقاق واللام المزحلقة لتقوية القول، لفي شقاق غرق، يعني لفي شقاق بعيد بعيد، يعني شق طويل المدى إلى آخره. مع الآية 77 بعد 100، اللقاء في الحلقة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نور.

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ. بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة. تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: تيليكو. تيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إلو فكرة للمدرسة.

0: 40 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب، مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31 تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم

صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: بتسمع صوت طقطقة، بطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك FM. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة نبدأها مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن في المرحلة التي تلت فعليا غزوة خيبر التي كانت إعزازا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين وفتحا للطريق الشمالي بالكامل. النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئين أساسيين بعد هذه الحادثة، منها أولها أنه حان موعد عمرة القضاء اللي هي العمرة التي ستكون إلى مكة المكرمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج مع المجموعة التي بقيت من خاصة إلا طبعا من استشهد من أهل الحديبية، عددهم بسيط، لكن خرج مع 2000 فعليا من الناس باتجاه مكة المكرمة.

0: المكرمة ودخل مكة المكرمة والمسلمون محيطون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قريش طبعا كانوا قد فرغوا المدينة وخرجوا إلى الجبال وكانوا ينظرون إلى المسلمين وهم من فوق يدخلون المدينة، مدينة مكة طبعا أقصد، وينظرون إليهم ويقولوا يعني يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالاضطباع اللي هو كشف الكتف الأيسر والرمل اللي هو الهرولة تقريبا أول ثلاث أشواط. أثناء دخول النبي صلى الله عليه وسلم كان معه أمامه يمسك يعني الناقة عبد الله بن رواحة. فعبد الله بن رواحة طبعا هو شاعر، فإذا به يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، قد أنزل الرحمن في تنزيله، في صحف تتلى على رسوله، يا رب إني مؤمن بقيله، إني رأيت الحق في قبوله، بأن خير القتل في سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله، ويذهل الخليل عن خليله. فعمر قال له: ما هي ابن رواحة؟ أفي حرم الله وبين يدي رسول الله تنشد الشعر؟ لاحظت هو إنه فن وغناء غناء وشعر وكذا. فقال له: خلي عنه يا عمر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فوالله لكلامه أسرع فيهم من نضح النبل، أشد عليهم من السهام، لأنه كان قوي جدا هذا الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث هناك 3 أيام، وقالوا له بعد ذلك، أرسلوا إليه أنه يعني خلاص انتهى الأمر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هل هو يعني انتهت الأمور؟ لا طبعا، يرسل رسائله يمينا ويسارا ورسله يمينا ويسارا، لكن حدثت حادثة مهمة جدا. بعيد هذا عودته من هذه العمرة وصله خبر. إيش هذا الخبر؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل 15 رجلا إلى منطقة اسمها ذات أطلاح. ذات أطلاح قريبة من مدينة في الأردن اليوم، في جنوب الأردن اللي هي مدينة الطفيلة، يعني موجودة على طريق الموجب في جنوب الأردن اليوم. ففي ذلك المكان كان هناك 15 واحد من الصحابة ذهبوا لينشروا الإسلام في تلك المنطقة، فاعتدى عليهم أهلها وقتلوا منهم 14 من أصل 15. تذكرون مثل ما حدث في بئر معونة ومثل ما حدث في هذه المآسي التي حدثت قبل يعني بعد غزوة أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وجهز لأجل ذلك 3000 جندي، هؤلاء سيدخلون الشام. طبعا الكثير من الناس بيظن انه اللي هي بيسموها سرية مؤتة، كثير من الناس بيظن انه مؤتة سببها انه واحد رسول للنبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. هذه الرسالة على فكرة وهذه القصة غير ثابتة، قصة مقتل رسول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الثابت فعليا عندنا انه كان هناك حادثة شنيعة، وهي قتل 14 رجلا من اصل 15 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء الى الله، يعني ناس مسالمين ولا بيعملوا شيء، مشين قاتلوا ابدا. فلذلك جهز النبي صلى الله عليه وسلم هذه السرية قوامها 3000. كان لسه جايه جديد، جاي خالد بن الوليد قد أسلم، جايه وصل جعفر بن أبي طالب، ويعني عدد تغير الشكل العام فعليا، قيادات جديدة موجودة. فلذلك جهز النبي صلى الله عليه وسلم 3000 وأمر عليهم لأول مرة، يؤمر 3 أشخاص، أولهم زيد بن حارثة. فقال: إن أصيب زيد بن حارثة فأمير القوم جعفر بن أبي طالب ابن عمه، كان لسه جاي جديد من الحبشة، وإن أصيب فأمير القوم عبد الله بن رواحة اللي ذكرناه قبل لحظات، لأنه كان ينشد الشعر في عمرة القضاء. فعند ذلك إن أصيب يتفق المسلمون على رجل منهم. لأنه ليش طبعا عمل هيك النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا هذا جيش كبير، 3000، عمر المسلمين ما تجمع لهم هذا الجيش فعليا وبغير قيادة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واحد. 2، هذا الجيش سيذهب إلى مسافة بعيدة إلى الشام. 3، وهي الأهم، الشام يعني تقع في ملك الروم في ذلك الوقت البيزنطيين. فلذلك كان هناك خشية كبيرة على أن المسلمين إن يعني قاتلوا بقيادة واحدة ربما يعني تحدث معهم مشكلة، لهم لا يعرفون كيفية قتال الروم، إضافة إلى أن هذه كانت تجهيزا لما بعدها. النبي صلى الله عليه وسلم التفت بعد انتهائه من صلح الحديبية، كان مركز كل همه على الطريق الشمالي الغربي اللي هو أي طريق، طريق بيت المقدس. النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك بذلك الاتجاه، وبالتالي كان لابد من تحضير هذه الأمور فعليا للصحابة. وبدأ الجيش يتحرك. لما وصلوا إلى معان في الأردن اليوم، في الصحراء في الأردن، وإذا بهم يصلهم خبر إن هناك عشرات الآلاف، يعني تقديرات بتقول إنه كان في 100,000 من الروم و 100,000 من نصارى الشام، يعني 200,000، إنه جيش ضخم جدا. طبعا هم فعليا إحنا مش متأكدين ولا هم متأكدين من العدد إنه 200,000، لكن هو وصلهم الخبر إنهم 3,000 سيواجهون عشرات إن لم يكن حوالي 200,000 إنسان. فبدأوا يعني يقولون ماذا نفعل؟ بعضهم يقول نرجع. طبعا إذا رجعنا هذه فضيحة، يعني كارثة. طيب نستمد رسول الله، من هو بده يجيب لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب ماذا نفعل؟ فعبد الله بن رواحة رضي الله عنه قال يا قوم ما لكم، يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة. يعني أنتم بتكرهوا الشهادة وأنتم أصلا طالعين عشان الشهادة، والله ما نقاتلهم بعدد ولا عدة ولا نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فسيروا على بركة الله، فإنما هي إم إحدى الحسنيين، إما ظهور إما نصر وإما شهادة. فعند ذلك تشجع القوم وبدأوا يتحركون. فلما تحركوا ووصلوا قرب مدينة الكرك اليوم في جنوب الأردن، وصلوا إلى منطقة قرية هيك اسمها مشارف، اليوم بيسموها المشارفة في جنوب الأردن قريبة على الكرك. فوصلهم أخبار أنه الجيش كبير جدا جدا جدا الآن اقترب منهم. فزيد بن حارثة هو أول قيادي، فإيش عمل؟ قال لا، يجب أن أتراجع قليلا وأنحاز إلى قرية اسمها مؤتة، وموجودة جنوبه مر فيها يعني، فبالتالي مؤتة هذه مناسبة لي لأنها قرية جاي صغيرة وموجودة بين جبال أو تلال هيك، وبالتالي يمكن أن أسيطر على المنطقة. فإيش الخطة اللي عملها؟ صنع للبيزنطيين مثل عنق الزجاجة، المسلمون 3,000، فوضع نفسه في مكان ضيق لا يتسع لأكثر من 3,000، وبالتالي الروم لن يستطيعوا أن يدخلوا إلى المسلمين بميتين ألف، فصار يدخلوا 3,000 3,000 3,000 3,000. وضحت الفكرة؟ كانت هذه الطريقة الذكية جدا لزيد بن حارثة رضي الله عنه. ولما التقى الجيشان، هذا الجيش الصغير مع ذلك الجيش العرمرم الضخم، مباشرة طبعا جيش الروم فعليا معطل مش قادر يقاتل لأنهم موجودين في عنق زجاجة، وفعلا دخلوا إليهم 3,000 3,000. فما لبث زيد بن حارثة رضي الله عنه أن استشهد، ثم استلم الراية جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فحدث له ما حدث من قبله في أحد لمصعب بن عمير رضي الله عنه، ضربت يده اليمنى فقطعت، فحمل الراية باليسرى فضربت يده اليسرى فقطعت فاحتضن الراية ثم استشهد. ثم جاء عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فأمسك الراية فتردد إنه شاف الموت بعينيه، فتردد ثم بدأ يشجع نفسه، قال مالي أنا، أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشد الرن، مالي أراك تكرهين الجنة، يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي. الله. فشجع نفسه ونزل بعد أن تردد قليلا واستشهد رضي الله عنه. فجاء وقع اللواء، فجاء ثابت بن أرقم رضي الله عنه ورفع اللواء فقال أيها الناس اصطلحوا على رجل منكم، فقالوا أنت، فقال ما أنا بفعل، أنا لا أستطيع، أنا مش قيادي. لاحظتوا؟ فعند ذلك قال رجل منهم معنا خالد بن الوليد، يا جماعة ناسين أنه معنا خالد، خالد يا خالد، فالناس فعلا سمعوا اسم خالد، نعم الكل خالد خالد خالد. فأخذ خالد الراية في موقف في غاية الصعوبة وبدأ يقاتل قتال شديد اللي هو قتال الانسحاب قليل، لأنه بده يرتب الأمور بحيث أنه ما يضيع الجيش. حتى أنه يقول عن نفسه، يقول لقد اندقت في يدي، يعني كسرت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف 9 سيوف، وما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية، يعني من اليمن هيك صفيحة من اليمن، كان شيء صعب. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا جالس في المدينة، إيش بيقول؟ بيقول أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب وعينيه بتنزل دموع لأنه زيد ابنه بالتبني قبل أن يمنع التبني في الإسلام، كان يسموه زيد بن محمد فهو مثل ابنه تماما. وجعفر من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة، سكت شوي فالأنصار طبعا صافتين لأنه هذا ممثلنا، فيقول تردد عبد الله بعد التردد ثم مضى وأصيب. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله، هنا سمي خالد سيف الله، مش في أول لحظة، هنا لما بان فعلا معدن خالد حتى فتح الله عليهم. فيعني خالد ظل يقاتل حتى غابت الشمس، فبينفك الجيشين طبعا ما في قتال بالليل، فيبقى يبحث يفكر في الليل، فوجد أنه القتال هنا الانتصار هنا في هذه المعركة ليس معناه الانتصار بمعنى طرد هذا العدو، مستحيل. وبالتالي ما هو الانتصار في هذه المعركة؟ أن أحافظ على جيشي، هذا معنى النصر اليوم، وبالتالي يجب أن أحافظ على جيشي. فإيش عمل؟ خطة بسيطة جدا، قلب الجيش، المقدمة مؤخرة، الميمنة ميسرة، طبعا هم بيعرفوا بعض من الرايات، ففي الصباح رأوا الرايات مختلفة، وأمر خالد مجموعة من الناس بأنه يروحوا لمناطق بعيدة وبعدين يثيروا الغبار كأنه في أمداد قادمة. ثم بدأ يأمر جيشه بالمناوشة، يعني ما تدخلوا في قتال محتدم، تناوشوهم ثم تنسحبون جنوبا، تناوشونهم ثم تنسحبون قليلا إلى الجنوب. وبذلك يعني يظن هؤلاء أننا نستدرجهم إلى الصحراء، وفعلا هذا الذي ظنوا، إنه هذا الرجل يستدرجنا إلى الصحراء يا جماعة، فاتركوهم، معناها في عندهم مدد، أتاهم مدد، وبالتالي أكيد هم قاعدين بيسحبونا للصحراء. وانطلت عليهم هذه الحيلة، وعاد خالد رضي الله عنه بعدد بسيط جدا من الشهداء، لم يتجاوز في أحسن الروايات تقول 12-13 شهيد فقط، من أصل 3000 يقاتلون عشرات الآلاف، تخيلوا. فلما وصلوا إلى المدينة الأطفال شافوهم راجعين فصاروا يقولون يا فرار فررتم في سبيل الله، بيرموا عليهم التراب، الأطفال يا جماعة الأطفال. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء يدافع ويبتسم ويقول ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار، وإن شاء الله سيرجعون بإذن الله. هذا الأمر كان مقدمة لا بد منها، لأنه في السنوات القادمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نفس هؤلاء الناس، خالد واحد على رأسهم فعليا، سيكونون هم الذين يدخلون الشام ويفتحون هذه البلاد ويفتحون بيت المقدس. كانت هذه الحادثة لها أثر عظيم جدا، إن المسلمين صارت سمعتهم في كل مكان، وهؤلاء لا يخافون حتى الروم، القوة رقم واحد في العالم. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزير الخارجية أيمن الصفدي يثمن موقف فرنسا الداعم لحق الفلسطينيين في الحرية وإقامة دولتهم. شركة توزيع الكهرباء في وادي الأردن تعلن عن انقطاع مبرمج للتيار الكهربائي يوم الأحد عن مناطق في دير علة من 9 صباحا وحتى 12 ظهرا لكهرباء محطة توزيع فرعية جديدة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 3 فلسطينيين بينهم امرأة خلال اقتحامها مدينة جنين ومناطق في المحافظة. استشهاد شخصين جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة كفر رمان جنوب لبنان. موقع أكسيوس يقول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته يعدان استراتيجية للشرق الأوسط لما بعد انتهاء الحرب مع إيران. وسائل إعلام إيرانية تنقل عن مصادر محلية قولها إن ناقلة نفط إيرانية في جزيرة خارك تعرضت لهجوم بصاروخ أمريكي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أنه سيوفد المبعوثين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف إلى موسكو وكييف ومعهما مقترح لإنهاء الحرب الأوكرانية الروسية. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

حياة أف أم، الكلمة الطيبة. أولادنا بخير.

0: أولادنا بخير مع الدكتورة دلال الطيشات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالناس الطيبة اللي بتشوفنا على تلفزيون حياة وعلى الصفحة الرئيسية على الفيسبوك لتلفزيون وإذاعة حياة. أهلا وسهلا فيكم من يسمعنا على الإذاعة الحبيبة على 104.7 وعلى الترددات الأخرى من إربد حتى نصل إلى العقبة. يا أهلا وسهلا فيكم في برنامجنا المتميز التربوي الذي يستمر معكم وبكم بقضايانا التي تخرج من بيوتنا. أهلا وسهلا في برنامج أولادنا بخير معي أنا الدكتورة دلال قطيشات، مستشارة تربوية وخبيرة علاقات أسرية. فأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا أولادنا بخير.

0: أهلا وسهلا بكل من يسمعنا ويرانا وينتظر منا حلقة جديدة. أهلا فيكم، ودائما أنا مش بنسى، ولكنهم هم جنود أعظم مني بكثير، ربنا الله، اللي هم كريم، أبو هاشم، عبد الرحمن، هدول الناس اللي من وراء الكواليس اللي فعلا يساعدوا على أن يطلع هذا ويخرج البرنامج بأحسن صورة، فلازم أشكرهم، خصوصا في هذا الوقت اللي بيكون الدنيا هيك مساء وإحنا في هذا الاستديو. فربي بارك في أولادكم يا أبو هاشم ويا عبد الرحمن، ويرضى عنكم، يرفع قدركم، يبارك في كل طاقم حياة. وكريم ابني اللي دائما بمون عليه وبصوره، أنا بستنى أورجيكم شكله عشان أنا حنزل ستوري صورته هيك فجأة وهو بيحكوا عن والدته، بس أنا بستنى أنزل الستوري عشان أعرفكم مين كريم اللي كل مرة بيسألني سؤال. فأهلا وسهلا فيكم، وربي يتقبل منا ومنكم. يوم الجمعة ركب التاكسي على غير العادة، وأنا فعليا ما هي سيارتي، لكن لسبب ما قررت ما بدي أركب السيارة وركب التاكسي. هذا الحكي الجمعة الماضي والدنيا زي النار، أشرت له ركبت معه. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو طلع فاتح؟ طلع فاتح حياة اف ام، وكان في يوم جمعة فبقرأ قرآن. ما قدرتش أسكت فبحكي له أخي أنت دائما فاتح حياة اف ام؟ بقول لي والله أنا بحبها وإلي أكتر من 15 سنة بسمعها وما بغير عنها. بحكي له حتى والله في برامج كويسة فيها. بحكي لي بحكي له زي شو؟ بحكي له والله في دكتورة بتطلع والله ما بعرف اسمها، يا رب يكون سامعني الأخ ويرن علينا، ما بعرف اسمها بس بصراحة أنا بحب أسمع لها، والله والله إنها غيرت كتير من مفاهيم في حياتي. يا الله شو غيرت أشياء، تركات صغيرة أنا ما كنت أفهمها على زوجتي، حتى دخلتي على أولادي، حتى إني أفصل ما بين شغلي وما بين حياتي معهم. بس حكى هذا الكلام الطيب، بحكي له بتعرف مين أنا؟ لف وجهك بقول لي مين أنت؟ وبحكي له أنا نفسي الدكتورة، هو مو عارف اسمي، أنا نفسي الدكتورة دلال راكبة معك. والله يا جماعة، وأسأل الله أنه هلأ سامعنا ويرن علينا، والله لو تشوفوا قديش انبسط. شو بحكي لي؟ بحكي لي والله يا دكتورة أني بسمع نصائحك وأنه كتير تغيرت في أشياء في حياتي، تركات صغيرة أنا كنت حاجة فيها في بيتي وكنت أتمنى أني أشوفك. لكن شو سبحان الله، قادن الله عز وجل إليك حتى إني أشوفك، الله يبارك لك ويرضى عنك. فهذه من المواقف الجميلة اللي تذكرني إنه أنا لما بنشر العلم الله سبحانه وتعالى يجازينا في الدنيا والآخرة. ويا الله شو بتمر على لحظات مؤلمة في حياتي، وديش أنا مرات كتير بتألم، فلما هيك رب العالمين بأسماءه العظيمة ومن أسماءه اللطيف بس هيك مرر لي موقف قديش أنا في إنسان ساعدته، أو رجعت زوجي لزوجها، أو عمرت بيت، أو أصلحت إنسان أو كذا، بحكي يا ربي قديش أنت عظيم وقديش أنت مان علي بفضلك أن هناك رسالة أحملها وتصل إلى الناس. فأهلا وسهلا فيكم، وأسأل الله أن يبقى أولادنا دائما وأبدا بخير. والله اليوم يا جماعة مشرفنا على الاستديو أبو عمر العظيم. كيف حالك يا أبو عمر؟ يعطيك العافية، هدول احنا معزومين. فبحكي له خلينا تطلع معي على الاستديو من هيك بعدين بنكمل طريقنا إلى العزومة. زوجي العزيز الله يرضى عنه وبارك فيه ويكرمه بالدنيا والآخرة، أنا بدي أعترف لكم اعتراف، يا الله قديش متحملني هالزلمة. أنا أعترف أمامكم جميعا يا جماعة إنه الله يجبر خاطره ويرضى عنه وبارك فيه وبارك في أولاده، أسأل الله عز وجل ويراهم في أحسن وأعلى المراتب، إنه على كل شيء قدير. وإن أخطأنا يا أبو عمر من أنفسنا وإن أصبنا فمن الله. طيب يلا نذكركم بأرقامنا عشان إحنا اليوم موضوعنا حاسم جدا، ألا وهو قراراتنا من أين تبنى عشان يكون أولادنا بخير، أهي انفعالات أم قرارات مبنية على تفكير وإرادة؟ وهذا سؤال كتير مهم لازم تشاركونا فيه. كم من القرارات أخذناها نتيجة انفعال وكانت النتيجة خراب للبيت، دمار للزوج وللزوجة، وبالتالي انعكاسها على الأولاد؟ كمان مرة قراراتنا هل نأخذها نتيجة انفعالات ومشاعر غير حقيقية، أم أننا نأخذها فعليا على أشياء مدروسة ومواقف صحيحة. ومن هنا يلا أذكركم بأرقام التليفونات 06516-5020 06516-4020 06516-2060 و 06516-2020 ويلا نولعها انفعالات. قراراتك هل تأخذها فعليا مدروسة أم أنك ندمت لأنها كانت نتيجة انفعال أو مشاعر؟ أكيد بحب أسمع مشاركاتكم، قراراتنا كيف نأخذها. وكالعادة الأرقام زي ما أنتوا عارفينها وحافظينها. يلا نبدأ بأول افتتاحية مع عمر. مساء الخير.
1: مساء الورد يا دكتورة.
0: إيه أهلا يا أستاذ، كيف الحال؟
1: والله الحمد لله.
0: والله من زمان عن مشاركاتك.
1: هو تغيير وقت البرنامج وشغلات شوية.
0: تغيير وقت البرنامج، هل تسمعوه هذا لازم؟ اهلا وسهلا.
1: يعني انا متابع حتى المغيرات المتابعين بس كان توقيت اول انسب، يعني صراحه توقيت اولا انسب. هذا التوقيت،
0: التوقيت القبل انسب، ارجو ان تسمع نعم. الاداره ذلك يا رب. تمام،
1: لانه كنا حافظين خلاص الثلاثة الساعه 3 خلاص.
0: ايوه بالضبط، الثلاثة الساعه 3 صحيح. عمر
1: هيك دكتوره، وانا يوم عمر برحب برضه في ابو عمر برضه.
0: ابو عمر هاي ترحيب لك.
1: والله من عمر لابو عمر لام عمر، يعني ما شاء الله
0: شايف. والله الله يكرمك
1: ما شاء الله. يعني اكيد اكيد اكيد، يعني تقول انه يعني يتحمل، اكيد متحمل، كنت متحمليته على الازواج الصالحين، يعني
0: احنا بتحملوا بعض. اه والله
1: مستفيد منك يعني. فكيف انت يعني بتشتغلوا بعض؟ يعني
0: الله يكرمك. الله يبارك فيك يا عمر. تمام. طيب عمر، تأخذ قراراتك سريعا نتيجة انفعالات وهذا جزء من عيوب شخصيتك ولا قراراتك مدروسة؟
1: والله انا في البيت بالذات، يعني قرارات البيت ولا بشكل عام؟
0: نعم هو اكيد بهمنا بالبيت، بس بشكل عام ما في مشكلة.
1: لا انا خليني اقول لك، اول شيء في البيت او حتى بشكل عام، احيانا والله احيانا باخذ قرار متسرع وبندم عليه مرات.
0: اها
1: يعني بكون مش ناجح القرار، لكن في البيت بالذات اذا ما كان في مشوره مع ام انس مع زوجتي
0: يا ربي الله يسعدها،
1: صراحه كثير كثير بكون رايها اصوب من رايي.
0: يا سبحان البيت. الله يا سبحان الله.
1: ومش غلط انه يعني انا مش معناته رجل زلمه البيت اني انا قراري وصلت فيه، أو زي ما قلنا شاوروهم وخالفوهم.
0: لا أبدا
1: أبدا، أنا زوجتي بالذات يعني بشاورها وبأخذ برأيها. يعني
0: الله يبارك فيك.
1: وصدقا وصدقا تكون كثير قرارها أصوب وأصلح من قراري.
0: يا سلام عليك.
1: فهذا يعني حتى يكون البيت بسعادة وبهناء لازم يكون في مشورة.
0: نعم صحيح، الله يكرمك يا عمر.
1: حتى دكتورة مش بس زوجة، حتى أبنائي مرات بأخذ.
0: والله مرات أولادنا كتير شاطرين، بيكونوا أشطر منا والله، وبعدين أجرأ في أخذ القرار. صحيح، الله يكرمك يا عمر.
1: بكون عندهم نظرة إحنا مش
0: شايفينها. صحيح صحيح فعلا. شكرا لمشاركتك يا عمر، وهاي ابو عمر بيسلم عليك.
1: الله يسعده.
0: الله يكرمك.
1: ربي يديم الالف والمودة بينكم
0: يا رب. اسال الله عز وجل دعواتكم. سلام عليكم. عامر. سلام عليكم عامر.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله، حي الله بالناس الطيبه.
2: دكتوره
0: اهلا، انا بخير والله الحمد لله، يعطيكم العافيه.
2: والله احنا يعني انا من يوم ما تغير البرنامج انا بدي
0: ها بدنا نعترض. احكي لي عامر، بدنا نعترض، قل لي.
2: انا من يوم الوقت راح بطلت اسمع، هلا بفتح الراديو بالصدفه يعني. من يوم تغير التوقيت يعني كثير تغير علينا.
0: والله الله يجبر خاطركم. الصراحه انا كنت الساعه 3 3 الساعه 3 جميل والكل بيسمع، ولكن اكيد الاداره لها نظره معينه. ان شاء الله تتغير. ان شاء الله
2: ان شاء الله احنا نقدر نبرمج امورنا عليك ان شاء الله
0: باذن الله تعالى.
2: الله يقدرنا ان شاء الله.
0: طيب شو رايك تحكي لنا، هل قراراتك تبنى على فعليا إشي ولا فعليا يعني مرات انفعالاتك يا عامر بتقول يا بي الله يخز الشيطان يا ريتني ما حكيت؟
2: والله انا للاسف رجل انفعالي كثير واتخذ قرارات كثير بالانفعال واشياء كثير، والله اتخذت قرارات وبصراحه ندمت عليها ولليوم نادم عليها.
0: لا اله الا الله.
2: والله بس شو بدي اسوي الواحد
0: يعني قدر الله ما شاء فعل.
2: الحمد لله ما لو يعني لي فترة الحمد لله يعني صارت قراراتي يعني تكون بدراسة وبتأني، عرفت علي؟
0: حلو.
2: وبرضه بشارك زوجتي في أشياء كثيرة لأنه يعني صدقا يعني أنا بحكيها يعني والله مش مجاملة، إني مرات بلاقي عندها الحكمة.
0: يا بي الله يكرمك.
2: والله بلاقي عندها الحكمة، ومرات بفكر بقول يعني هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة والسلام
2: يعني ناقصات أقضي الساكن، والله باجي بقول
3: ما يعني مرات ما بحس في هذا الإشي موجود يعني.
0: أها.
3: طيب. تلاقي عند الحكم أكثر أكثر من الرجل.
0: الله يكرمك يا عامر.
3: القدرة أنها تعطيك قرارات وتحكي إلى وجهة نظر يعني بتلاقيها ممتازة جدا.
0: صحيح.
3: وفي مكانها الصحيح.
0: الله يجبر خاطرك يا عامر. وصراحة سلام كبير للمدام.
3: الله يسلمك.
0: شكرا يا عامر. وإن شاء الله بيرجع الساعة 3 كل 3
3: إن شاء الله. يا
0: شكرا الله. شكرا محمد. مساء الخير.
4: مساء النور. الله يعطيك العافية.
0: يا حي الله بالناس الطيبة.
4: الله يكرمك. بتشرف سمع صوتك طبعا دكتورة.
0: والله يا أهلا وسهلا.
4: الله يكرمك. طبعا أنا بوجه تحية لزوجتي الأمير. على صبرها علي والحمد لله رب العالمين.
0: يعني
4: بصراحة أنا عندي قاعدة إنه استمرارية البيت وهدوءه بتكون في الزوجة بالأساس مش بالرجل، لأنه الزوجة إذا كانت الند بالند هون بكون خراب البيت. وأنا فضل من الله زوجتي 14 سنة في بيتي
0: ما شاء الله
4: ما طلعت من يوم من بيتها عفوا حردانة أو زعلانة، مش بسبب إنه أنا إنسان كويس، لأنه هي مربية من بيت أهلها.
0: يا بيي محلاكم ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر.
4: الله يكرمك. فأنا بتمنى من جميع النساء إنه يشوفوا هي شو بتسوي بس طريقة واحدة. لما أكون معصب بكون زعلان والله بكون أغلب الأحيان أنا المخطئ، أقسم بالله إنها بتتركني بتروح بعد نص ساعة بلاقيها جابت قهوة حطتها حطت مي، عمرها ما طلبت اعتذار لا راجعتني. بس انا كرجل برضو ما اتمادى بتراجع حقك علي انتهى الموضوع، مع اني ما بتطلب الاعتذار. وبالنسبه للمشوره اللي انا بشورها يعني بغلب الامور، وللامانه الام والزوج هي الاستقرار الاساسي في البيت قبل الرجل.
0: لاحظ انك سكتني محمد، بدي احكي لك ليه. بضل يحكوا لي انت كتير ايجابية وبتضلي تحكي كلام مش واقعي، بس يجي هالناس الاطياب زيكم ولا بعرفهم ولا بيعرفوني وبيحكوا هذا الكلام الطيب، اقول لهم شفتوا والله فينا خير. اقسم بالله يا جماعة في بيوت عامرة وما شاء الله عليها.
4: انا انسان عصبي جدا للامانة ومتسرع جدا، بس والله الزوجة انا بحكي مع عدم تمادي الرجل اكيد طبعا
0: اكيد طبعا،
4: انه الزوجة الصالحة اللي بتتحمل والله انه بيتها بعيش وولادها بيطلعوا زيها
0: كويسين. يا ربي الله يكرمك.
4: وانا بوجه لزوجة الامير تحية من هون عندكم ولكم جميعا طبعا.
0: ايش اسمها؟
4: كفاح خليل.
0: يا بي الله يجبر خاطرك يا كفاح ويكرمك ويجمعكم بحج. يلا روح يا محمد. يا
4: الله يكرمك. هذا حلمها ان شاء الله رب العالمين.
0: الله كريم. شكرا لك. شكرا شكرا. هيام مساء الخير. يا هيام.
5: يعطيك العافية عمر.
0: يا بي محلاكي أنا أحيي الله والله. أهلا يا هيام.
5: كيف حالك؟
0: حبيت أم عمر.
5: كنت العزيزة أنا بدي البرنامج يكون الوقت حاضر لأنه إحنا بنكون مروحين وبنحضر.
0: شو طبيعة شغلك هيام؟
5: ممرضة.
0: ما شاء الله عليكي. الله يفتح عليك ويرضى عنك
5: حبيبتي. الله يسعدك أشكرك والله. أنت يعني جد أقول لك شغلة، يعني أنا كثير بحضر لك وما شاء الله عليك ربنا يحفظك ما شاء الله عليك. كلامك طيب ودروسك جدا مفيدة. الله يسعدك يا رب.
0: بعدين اسمعي هيام كلام طبيعي زينا عاديين، أما هدول بيجوا بيحكوا من الفضاء يا أختي. ما أنا ما بتحمل
5: متعقد الواحد بدلش يعني والله ما بيكمل الثلاثة حتى والله ما بحب يكمل. إحنا بدنا ناس يا أم عمر، إحنا بدنا ناس تطلع لجواتنا.
0: نعم صحيح. الله يرضى عنك. ربي يكرمك. ايوه هذا اقول لك اياه. هلا انت السيده الاولى بعد 3 شباب، فاحكي لنا هل قرارات كتبنا على انفعالات ام على اشياء مدروسه؟
5: اقول لك شغله واكون صادقه معك فيها.
0: يلا.
5: كنت زمان كانت على انفعالات، لكن لما صرت احس انه عيالي معي رح يتحملوا نتيجه هاي القرارات صارت لازم تكون مدروسه. لازم تكون مدروسه.
0: سلام عليك.
5: ليش؟ لاني انا ممكن اتحمل نتيجه سوء اختيار او تسرع او عاطفه زياده، لكن عيالي ما مش مستعدين يتحملوا. صح ولا لا؟
0: صحيح.
5: يعني الواحد لازم انه انا ماشي انا باخذ قرارات اني عن انفعال، لكن انا بدي اتحمل مسؤوليتها. لما تكون انها مدروسه في غيري بده يتحمل المسؤوليه، فهان الواحد لازم يدرسها مش انه
0: براحته.
5: لا خاطر شاري نفسه يدرسها.
0: صح ولا لا؟ صحيح. الله يجبر خاطرك. كلامك صحيح 100%. وانت كذلك يا هيام. الله يسعدك وبارك في اولادك. تسلمي يا هيام. تسلمي. بدي احكي لكم انه ام ادم كل مره بضل تكتب لي الارقام مشغوله يا جماعه نفسي اوصل، فهيني انا بوصل صوتي. بتكتب على الفيسبوك ام ادم انه انا برن بدي اوصل احكي معكم. فام ادم هلا هاي كريم فاتح الخطوط، اذا قدرتي ترني بكون إشي كتير كويس. طيب اول نقطه، إحنا على منابر نحدث فيها الناس، فيجب أن ننقل الخير. إحنا بشر، فيش حدا فينا كامل، وأنا عندي من العيوب الكثير ومن النواقص الكثير. ولكن تعرف ليش بضحك؟ زوجي بيعمل هيك هيك هيك بطير، يعني إنه كتير كتير. ماشي ماشي يا أبو عمر، ولكن نحن في هذه المنابر لا ننقل إلا الخير. بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، والكلمة الطيبة صدقة. كلمة قد تهوي في إنسان إلى نار جهنم 70 خريفا، أو قد ترفعه في الجنة. فإحنا في مكاننا هنا مرات كتير بنلبس قناع، بنكون إحنا زعلانين أو تعبانين أو عنا قرار صعب في حياتنا، ولكن شو ذنب الناس اللي بتستنى تسمعك؟ قد يكون هذا المنبر هو الكلام اللي رح يوصلنا إلى جنات عرضها السماوات والأرض. ودائما بحكي للناس، والله يا جماعة أنا أريد أن أقابل الله عز وجل، ليس بكثير صلاة ولا صيام، مش عندي هذا الإشي كثير، ولكن أنا أسأل الله عز وجل أن أقابل رب العباد، وقد أصلحت بيوت ونفوس، الله عز وجل يكرمني فيها، لأنه من أعظم الأجور أن تصلح ما بين الناس. صح يا أبو أسامة؟
6: نعم صحيح.
0: مساء الورد.
6: الله يسعد مساك يا دكتور، الله يعطيك العافية
0: يا بي، الله يكرمك، الله يبارك فيك.
6: من عارف لسوء حظك ولا لحسن حظك، حد ما جيت على حياتي في مسمحيلي بهالمزحة، الجريمة قاعدة بتزيد، مش عارف ليه يا دكتور، معقول ما بسمعوكي؟
0: الجريمة؟
6: الجريمة قاعدة بتزيد.
0: لا أنا بدي أعترف لك بإشي، هي مش عمالها بتزيد، هي فعليا تنساش الإعلام وكترة نواقل الأخبار وكذا والسوشيال ميديا بتخلي اللي ما بيعرف بيعرف.
6: بس يا دكتور احنا عارض الواقع وعايشين كل أسبوع في جريمة، مش راضي توقف يا دكتورة.
0: ولكن يعني نعم صحيح
6: صح ولا لا؟ بتتعب معانا واحنا
0: والله
6: والمجتمع بيشارك، بس كل ما لنا للأسوأ، إذا في نقطة غلط.
0: صحيح، أنا بشوف أبو أسامة بسمعوش برنامج أولادنا بخير، لو بسمعوه ما عملوا جريمة.
6: نتمنى صوتنا يصل الجريمة
0: يا رب، أسأل الله عز وجل، والله رب العباد يشهد. والله إني مرات كتير بالشارع ممكن مثلا واحدة تلز علي أو واحد أو كذا، أتجنب من باب نشر الأخلاق، ولا أنا قادر أرد، لكن من باب التأدب وتعليم الناس.
6: طب يا دكتورة بتعرفي في نقطة نعرفش نتحاور مع بعض المجتمع؟
0: طبعا،
6: وخاصة أقول لك عن نفسي، أنا صانع محتوى بسيط جدا،
0: والله
6: بنسب علي من دون سبب، برجع له ليه بتسب؟ وقل لي كل الناس بتسبه، يا سلام.
0: طب أحكي لك إشي؟
6: تفضل.
0: اللي أمامك على صفحاتها خواتي بيحكوا لي، دلال أنت بتقرأي تعليقات الناس؟ بحكي لهم لا، بيحكوا لي ما أنت لو قرأتيها دلال كان سكرت الصفحات. إذا كان الريل ينصر الرجل كل النساء ضدي، وإذا كان الريل ينصر المرأة فالرجال كلهم ضدي، فبحكي أنا أستمر ولن أسمع لي.
6: دكتورة والله خواتك على حد، وأنا بفكر يوم من الأيام أرمي التلفون، والله دولة رسالتي اللي وجه الله إلا أرمي التلفون، في كمية بسيطة تعطيك سلبية.
0: نعم صحيح صحيح،
6: وبتهاجم عليه.
0: الله يجبر خاطرك
6: دكتورة، أنت لو تبعتي لهم يعني مزعج.
0: نعم صحيح صحيح. على كل حال
6: أنا بدي أقول لك نقطة اللي محضر لك إياها كويس. الأخلاق إلي وإلك من فوت الجنة، اللي بضبطني أتعايش معاك بالمجتمع القانون فقط. لو في قانون يضبط الجميع،
0: هو لازم في قانون. صحيح صحيح،
6: لو في قانون يضبطني ويضبط الجميع بنعيش سعداء.
0: لا إن شاء الله نضبط بالأخلاق، فإن لم يكن فبالقانون.
6: نعم
0: الله يكرمك يا أبو أسامة. أبو أسامة تحية طيبة لأم أسامة.
6: شكرا لك.
0: الله يكرمك. صفاء إزيك يا صفاء؟ أهلا يا صفاء، كيف حالك؟
7: الله يكرمك، مشتاقين لك.
0: والله
7: يعني أنا بحكي من أصعب العناوين الحلقات اللي حطيها اليوم.
0: نعم، قراراتنا يعني تبنى على انفعالات أم على أشياء مدروسة؟ صحيح،
7: يعني عن جد موضوع الحلقة جدا صعب، فأنا مش عارفة إيش بدي أحكي لك، بس إنه هو فعليا القرار سلاح ذو حدين. يا إما باخده بإشي إيجابي، يا إما بطلع بالنهاية معي إشي سلبي. يعني أنا ما بقدر، يعني في شغلات بتتحكم فيها مشاعرنا. في شغلات الأصل إنه عقلنا اللي يتحكم فيها. هلأ إحنا كنساء أكثر إشي نتعامل بمشاعرنا خاصة مع أبنائنا وقرارات أبنائنا بصراحة.
0: صحيح صحيح.
7: الرجل لا، هو لأنه عنده بعد نظر أكثر للأمور وشايف الدنيا أكثر يعني شايف الدنيا أكثر وعنده نظرة أوسع، فهو بتحكم سبحان الله لأنه فطرته سبحان الله ربنا خلقه قوام. فإنه فبتحكم هو عقله فيه أكثر.
0: يا رب.
7: هلأ في قرارات إحنا ما بنقدر ناخدها إحنا كشخص. في قرارات ممكن إنها تكون جماعية، صعب إني أخدها أنا كشخص أنا يعني كأم لحالي أو كأب. لا، في شغلات لازم إحنا نشارك أبنائنا فيها. صحيح. إذا كانت شغلات مصيرية.
0: نعم. الله يكرمك.
7: الله يكرمك يا دكتور.
0: صفوة دائما دائما مشاركاتك تثرينا.
7: الله يحفظك.
0: والله والكلمة الطيبة صدقة، وأسأل الله أن يبقى أولادك بخير.
7: الله يكرمك.
0: شكرا يا صفاء، شكرا. يعني ما شاء الله اليوم الحلقة حماسية، وننتظر منكم قراراتنا، هل تبنى على انفعالات أم على قرارات مدروسة؟ ولكن بعد الفاصل راجعين لكم بإذن الله تعالى مع برنامج أولادنا بخير.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرة بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.
7: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
8: هل أنت محاسب وعندك طموح تدرس دكتوراه؟ الفرصة اليوم بين إيديك. سجل في أول برنامج دكتوراه في المحاسبة في جامعة الزرقاء. بيئة أكاديمية وبحثية لصناعة المعرفة وفرصة لتطوير مستقبلك. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 05-38-211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 07-99-63-41.
3: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

0: متجكة واستمتع بصورتها.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
3: جلد 17 بوابتكم الأولى لعالم الصناعات الإنشائية والديكور والتصميم والحجر والرخام والإنارة والتمديدات الكهروميكانيكية وحلول ترشيد الطاقة والبناء المستدام بمشاركة أكثر من 120 شركة أردنية ودولية من 7 إلى 10 من أيلول سبتمبر الجاري في قاعة المعرض الدولية مكة مول عمان، يوميا من 4 عصرا حتى 10 مساء. إنتربيلد، لكل ما تحتاجه مشاريعكم. الراعي المسي، شركة راسيا للصناعات المتعددة.
4: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

قراراتنا هل تقوم على أشياء مدروسة أم على انفعالات ومشاعر؟ للأسف سأبدأ بالجزء السلبي. نعم، في كثير من قراراتنا تبنى على لحظة انفعال، وياما انحطينا في مواقف انفعلنا واللي بمقابلنا استفزنا، فكانت النتيجة طلعنا أسوأ ما عندنا وقررنا قرار في لحظة كانت نهايته مش كويسة، وبعد فترة من الهدوء ندمنا على ما فعلنا، أو نتيجة مشاعر راكمنا مواقف، مشاعر ألم حزن، فلما جاءت اللحظة وقررنا لم يكن القرار مدروس. فنحن نعاني في القرارات من أشياء اثنين لازم نقصيها: الأول ألا تكون في لحظة انفعال، والثاني ألا تبنى على المشاعر، إنما تبنى على الأشياء الفعلية الواقعة ما بين إيدينا. وحتى نتخلص من هذا الشيء، واحد، عشان ما ننفعل يجب أن نتجاهل، فتسع أعشار الأخلاق التجاهل. يا الله يا دكتور، من وين نجيب يا دكتورة كل هذا؟ بالتعلم. أليس العلم بالتعلم والصبر بالتصبر؟ يجب أن نتعلم أن نضبط أعصابنا، واليوم الريلات واليوتيوب مليان أشياء تعلمنا كيف نضبط انفعالاتنا ونتجاهل. فكم من كلمة

عجبتنا. فإضبط النفس وتعلم التجاهل تجعلك أحسن الناس في قراراتك. السبب الثاني تراكم المشاعر، فكثرة المواقف اللي بتمر والمشاعر السلبية المختزنة من ألم وحزن وفقد وغضب وكله بكبت لما نيجي في لحظة نأتي فيها بالقرار يكون القرار غير صائب. عشان هيك واحد يجب أن نفهم مشاعرنا في اللحظات. هل أنا لما حكيت هاي الكلمة كانت نتيجة حزن، ألم، غضب؟ اثنين، إذا كنت أنا مكتنزة ومختزنة كمية من المشاعر السلبية لازم أفرغها. واحد، تفرغ على ورق وبمزعها وضروري تمزيعها حتى يتم التخلص منها من العقل اللاواعي. اثنين، أواجه ذاتي، ماذا أريد؟ ليش أنا بعمل هيك؟ لوين أنا بدي أوصل؟ ثلاثة، هل أنا بمنطقة رمادية؟ بمعنى الشخص اللي معي حاطني في المنطقة الرمادية، كل ما بقرر بدي أنسحب بيعطيني شوية دفعة عشان أضل في مكاني شوية صغيرة بضل فيها، بعدين بس تخلص برجع لنفس الاحتقان والمشاعر السلبية. لذلك لازم أفهم نفسي، هل أنا راضي عن هذا المكان؟ ثم والأهم فكر كمان 5 سنين إن بقيت في هذا المكان، هل هناك مجال للإصلاح؟ هل مجال لأن يتغير الحال لأحسن حال؟ وبالتالي لما بفرغ المشاعر السلبية وباخد قراري أنا عارف إنه اللي قادم هو أفضل، أم هناك مفترق طرق؟ لازم أفكر إيجابيات سلبيات، إيجابات وإيجابيات وسلبيات. بمعنى إياك أن تقف على ركام وتعتقد أنه هاي هي المنطقة المريحة وأنت تجمع مشاعر سلبية وتتعب نفسك وإنت مش ماخذ قرار. بمعنى أشطف نفسك، لمعها، قرر مين اللي مزعجك، طلع المواقف السلبية، مزق المشاعر المؤلمة، ثم بعد ذلك خذ قرارك. دكتورة هدى متى بدي أعمله؟ كيف يا جماعة؟ يجب أن نجلس مع الذات، يجب مراجعة الذات. أكتر شخص لازم يكون صديقك هو نفسك اللي كل يوم معك في كل لحظة. أما أن تبقى متسخة ومتراكمة وما في جلوس مع النفس بالمصارحة فهي من أخطر الأسباب اللي راح تمنعك من أخذ القرار المدروس وستبقى تأخذ على انفعالات ومشاعر سلبية. كيف ندعم أنفسنا لنأخذ القرارات الصحيحة؟ 1، العمر تلقائيا الأصل يصير في نضج في التفكير لأنه إحنا عمالنا بنكبر، زي ما حكت هيام اللي بالأربعين مو زي اللي بالثلاثين، فقراراتنا من العمر تنضج. 2، تعلمنا في كل موقف صار معنا نتعلم من خلال نقرأ ونفهم. 3، الموقف اللي مر معي لازم أتعلم منه درس وما ينعاد مرة تانية ويكون سبب حتى أصعد لشيء أفضل منه. 3، لا ترضي الآخرين على حسابك، لأنه مرات كثرة إرضاء الآخرين على حساب نفسك هيجي لحظة وتنفجر فيها فما بنفع. ورقم 4، اسأل أهل الاختصاص أو اسأل من يستطيع أن ينصحك بما يرضي الله، فإعمار البيوت تخصص ناس عن جد بحبوا هذا الإشي. وبالنهاية ضع أسماء الله الحسنى بين يديك. وهاي نصيحة 5 أنصحها للجميع من تجربة خاصة، لما تضيق فيك الدنيا وما تعرف تأخذ قرار إلجأ إلى أسماء الله الحسنى. فإن كنت في باب رزق نادي وقل يا رزاق، وإن كنت في باب اختيار فقل يا لطيف يا خبير، وإن كنت تحتاج إلى ولد أو لا فقل يا وهاب. وهكذا التزم أسماء الله الحسنى وناديه بها وسوف ترى النتائج بعينك، لأن الله عز وجل سميع عليم، يسمعنا ويرانا. هل معناها انه احنا حنضل سليمين وناخد قراراتنا ونصير بيرفكت للاخير؟ لا لا لا لا لا، حتى احنا في لحظات لاولادنا وازواجنا وحياتنا وبشغلنا ومع مديرنا ومع زملائنا طبيعي جدا إننا ننفعل، ولكن لا يستمر الانفعال طويلا ولا يؤثر على علاقاتنا مع الآخرين، فبيضل الود والحب يجمعنا وما نخسرهم نتيجة

0: الانفعالات. برجع وبحكي لكم مش معناها نعيش على مسطرة، ولكن نتعلم نتدرب حتى نخرج من أنفسنا شخصية متوازنة تعرف تتعامل مع المواقف فتحصل على أعلى نتائج وأقل خسائر. شكرا إنكم بتتابعونا. موعدنا القادم يوم الثلاثاء إن شاء الله، والإعادات في موعدها. مساكم خير دائما وأبدا. أراكم، سلام.
1: أولادنا بخير.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
9: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضربان فلاتفوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

0: منتجات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: تيليكو.
1: تيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
3: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-381.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار، تقدمه صفية أبو طعيمة. الأحوال المدنية تفيد بارتفاع تدريجي في أعداد المعاملات المنجزة خلال دوام أيام السبت. ارتفاع قيمة شهادات المنشأة التي أصدرتها غرفة تجارة عمان لتصدير بضائع وسلع إلى دول عربية وأجنبية خلال الشهور الثمانية الماضية من العام الحالي بنسبة 20.7% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز عددا من الفلسطينيين شرق طوباس بالضفة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه هاجم عناصر وبنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان ردا على إطلاق مسيرة تجاه قواته مساء أمس. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إن العدو يحاول من خلال حصاره إثارة الخلاف داخل البلاد، لكن الإيرانيين سيحبطون مؤامراته عبر الوحدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أنه سيوفد المبعوثين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف إلى موسكو وكييف، ومعهما مقترح لإنهاء الحرب في أوكرانيا. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة المؤمنون، بدأت موضوع غض البصر منطلقا من أن الأوامر الإلهية نحن قادرون على تطبيقها، بأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولأن الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولأن المحنة الشديدة التي يمر بها المسلمون لا بد من تحليل أسبابها، فمن أبرز أسبابها خلل في العلاقة مع الله. أيها الإخوة الكرام، وأكدت أيضاً أن من تلبيس إبليس على المؤمنين أنه يزهدهم فيما هم قادرون عليه ويدفعهم إلى ما لا يستطيعون، فلذلك بما نحن قادرون عليه، بما هو في وسعنا وضمن إمكاننا، ولعل هذا الذي نحن قادرون عليه يكون سبباً لنصر الأمة. أيها الإخوة الكرام، حول غض البصر، عن أسباب إطلاق البصر وعن آثار إطلاق البصر في نفس المؤمن وفي حجبه عن الله عز وجل، وفي سلسلة لا تنتهي من المتاعب النفسية والقلق والضجر والسأم وما إلى ذلك. ووعدت أن أتابع الموضوع حول طرق معالجة هذه المشكلة. أيها الإخوة الكرام، العلاج الأول هو العلاج القرآني، إذ أن الله سبحانه وتعالى يقول في آية محكمة قطعية الدلالة فيقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. أيها الإخوة الكرام، بيّنت سابقاً أن هناك أوامر إلهية تتوافق مع التشريعات الوضعية، فمن انصاع لها فلا ندري أهو خائف من الله عز وجل أم ممن أصدر هذه القوانين الوضعية. ولكن في الدين بعض الأوامر لا يوجد على وجه الأرض تشريع يحرمها، فمن انصاع لأمر الله عز وجل فهو يعبده حقا وهو مخلص حقا، لأن غض البصر ليس على وجه الأرض جهة تمنعه، فهو عبادة، فهو عبادة الإخلاص، فهو العبادة التي يرقى بها الإنسان كل يوم مئات المرات، ولا سيما في ظروف الفتن والموبقات، ولا سيما في عصر النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات. إن غض البصر عبادة الإخلاص، والمسلم يتقرب بها إلى مولاه. وفضلاً عن ذلك، إن الحجاب للمرأة عبادة تتميز بها، سنسميها إن صح التعبير عبادة إعفاف الشباب، فكما أن الرجل مأمور أن يغض بصره، المرأة مأمورة أن تتحجب وأن تستر مفاتنها عن الناس. أيها الإخوة الكرام، معلوم قطعا أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر عباده إلا بما يقدرون عليه، وهو سبحانه وتعالى أعلم بهم وأعلم بما يصلحهم. والخطاب في هذه الآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم لم يستثن أحدا من هذا الأمر، بل إن الخطاب عام لأهل الإيمان، فلا يأتي متحرق بعد ذلك ويقول بأنه لا يستطيع، أو أن الهوى قد غلب عليه، أو أن الزمان صعب، أو أن هذه الظروف لا يستطيع أحد أن يستقيم فيها. هذا كلام
كلام فيه جهل شديد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا الذي يعتذر بهذه الأعذار إنما جنى على نفسه بإطلاق بصره، ولو أنه امتثل الأمر لبلغه الله ما يريد. ما كان الله ليعذب قلبا بشهوة تركها صاحبها في سبيل الله. لو أنه أصر على طاعة الله لا أراحه الله عز وجل وأذهب من قلبه هذا الذي كان يعترج به يوم كان يطلق بصره. لكن لا أكتمكم أيها الإخوة أن هذه العبادة تحتاج إلى صبر ومصابرة، فكل منا أودع الله فيه بعض الأهواء. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ليس الشجاع الذي يحمي مطيته يوم النزال ونار الحرب تشتعل، لكن فتى غض طرفا أو سنى بصرا عن الحرام فذاك الفارس البطل. أيها الإخوة الكرام، يقول أحد العلماء ليكن لك في هذا الغض عن المشتهى نية تحتسبها عند الله وتكتسب بها الفضل وتدخل بها في جملة من نهى نفسه عن الهوى، ألا إن سلعة الله غالية. ثانيا أيها الإخوة، يمكن أن نستخدم العلاج النبوي، وذلك حينما سئل عليه الصلاة والسلام عن نظر الفجأة فأرشد إلى العلاج النافع الذي من استعمله سد عليه هذا الباب بالكلية ولا يحتاج معه لعلاج غيره. قال عليه الصلاة والسلام اصرف بصرك. ينبغي أن تغض البصر ابتداء، فلو وقعت عينك على ما لا تحل لك يوجه النبي توجيها رائعا ويقول اصرف بصرك. وقد أوصى ابن عمه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فقال عليه الصلاة والسلام يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك والثانية ليست لك. هذان العلاجان أيها الإخوة هما من أنفع الأدوية، ولا يحتاج معها المؤمن إلى علاج آخر إذا عمل بها، إنهما علاجان وقائيان، والعلاج الوقائي يعد أفضل علاج ينتفع به الإنسان، لأنه يعالج الأمور قبل حصولها أصلاً. فإذا غض المؤمن بصره عن الحرام ثم إذا وقع بصره على شيء صرفه مباشرة ولم يعاود النظر فإنه أمن بذلك من تلك الفتنة العظيمة بسبب امتثاله لأمر الله ورسوله. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثالثاً، الصبر على غض البصر، لأن في إطلاق البصر قد يجد الإنسان ما تتلذذ به العين ويشتهيه القلب، فكان غض البصر على الإنسان محتاجاً إلى الصبر. وكلما استرسل بصره ثم أراد أن يغضه بعد ذلك وجد صعوبة كبيرة في سنه. يقول الإمام الحسن رحمه الله تعالى إن هذا الحق حال بين الناس وبين شهواتهم، وإنما صبر على هذا الحق من عرف فضل الله عز وجل ورجى ثواب الآخرة. وقال بعض العلماء إن طاعة الله مفتقرة إلى الصبر عليها، وإن المعصية مفتقرة إلى الصبر عنها. فلما كانت النفوس مجبولة على حب الهوى وكانت بالطبع تسعى في طلبه افتقرت إلى الصبر عنه والصبر عليه، الصبر عن المعصية والصبر على الطاعة. أيها الإخوة الكرام، أيضا من توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمن إذا أراد أن يغض بصره
تفكر في أن هذه المرأة السافرة التي تبرز محاسنها لعامة الناس إنما هي عاصية، وقد تكون كافرة، وقد تكون فاسقة، وقد تكون لئيمة الطبع. فليس الجمال الحسي هو كل شيء. المرأة المؤمنة الطاهرة العفيفة المطواعة التي ترعى حق زوجها وأولادها، فيها جمال خلقي هو الأصل في حسن العلاقة الزوجية. وقد قال الله عز وجل: وإذا رأيتهم، كأن الله عز وجل يبين أنك إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة. أيها الإخوة، لو أن الإنسان تأمل في عاقبة إطلاق البصر، وكيف أنه يحجب به عن الله عز وجل، وكيف أن الشقاء يتسلل إلى قلبه، لكف عن هذه المعصية التي يتلمس نتائجها بشكل واضح. ولا أدل على ذلك من قول الله عز وجل في معرض الحديث عن هذا النبي الكريم سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، إذ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. فالجهل أن يصبو الإنسان إلى امرأة لا تحل له، هذا جهل في القرآن الكريم واضح بين. أيها الإخوة الكرام، أيضا من وسائل غض البصر أن تذكر ما أعد الله للمؤمنين في الجنات من حور عين، لا قلق ولا شعور بالمعصية ولا شعور بالحجاب. الله عز وجل في آيات كثيرة يتحدث عن الحور العين، فقال: وزوجناهم بحور عين. وقد طلبت امرأة من زوجها في عهد الصحابة شيئا فوق طاقته، فقال: اعلمي أيتها المرأة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداها على أهل الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر، فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك. الله عز وجل يقول: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال أيضا: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وقال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سابعا، أنت حينما تعقد العزم الأكيد على غض البصر تدخل في حالة نسميها مبدئيا اليأس من أن تقترف هذه المعصية. فإذا وصل العبد المؤمن إلى هذه الحالة ترتاح نفسه ويرتاح قلبه وتستقيم جوارحه ويأنس بقرب الله عز وجل. أيها الإخوة، يقول بعض العلماء: وجدت الراحة في اليأس. أنت حينما تعقد العزم الأكيد على أن تكف عن هذه المعصية ولا تطمع أن تعود إليها إطلاقا، دخلت في يأس ممتع، دخلت في يأس مسعد، اليأس من أن تقترف هذه المعصية، وجدت الراحة في اليأس. أيها الإخوة الكرام، الإنسان حينما يتقصد تطبيق هذا الأمر الإلهي وذاك التوجيه النبوي ينبغي أن يبتعد عن مواطن الفتن. ففي الأماكن التي تكثر فيها النساء الكاسيات العاريات ينبغي أن يبتعد عنها. في كل مكان يظن أنه سيلقى عددا كبيرا من هؤلاء النساء الفاسقات ينبغي أن يبتعد عن هذه الأماكن لينجو بنفسه، بل إنه ينبغي أن يأوي إلى كهفه، ألا وهو بيته ومسجده.
وطوبى لمن وسعته السنة ولم تستهوه البدعة. شيء آخر أيها الإخوة، هو أن هذه النعمة، نعمة النظر، من أسباب دوامها ومن أسباب سلامة العين ومن أسباب سلامة البصر أن تغض البصر، لأن العين التي تغض عن محارم الله هي عين في حفظ الله. وقد سمى النبي عليه الصلاة والسلام عيني الإنسان بحبيبتيه، ففرق كبير جدا بين من يرى الأشياء بعينيه وبين من لا يرى شيئا. فالذي يستمرئ هذه المعصية ويطلق بصره لعل الله يعالجه في الدنيا قبل الآخرة. فلذلك من أجل أن ترجو سلامة هذه الحاسة ينبغي أن تطيع الله فيها. نعمة البصر نعمة كبرى، لا ينبغي أن تعصي الله بنعمة أنعم الله بها عليك. شيء آخر، ينبغي أن تصرف البصر إلى ما أحل لك، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وينبغي أن تنظر في ملكوت السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. أيها الإخوة، وحينما تقف عند حدود الله يحفظك الله عز وجل، حينما تبتعد عن الأسباب فأنت في ركن ركين وفي حصن حصين. فالله عز وجل نهى عن إطلاق البصر، ونهى عن الخلوة بالأجنبية، ونهى عن صحبة الأراذل، ونهى أشياء كثيرة. فأنت حينما تبتعد عن هذه الأسباب فأنت في حصن الله وفي ذمة الله وفي حفظه. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم، مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن، هو عزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.
1: كيف نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
8: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة، واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
3: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182 عمان الأردن.
4: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31، تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

0: الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته،

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 46 بعد 100.
1: باب مناقب أبي طلحة رضي الله عنه. الحديث 1584. عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب به عليه بحجفة له، وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد القد، يكسر يومئذ قوسين أو ثلاثا، وكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول: انشرها لأبي طلحة. فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم، وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متونهما، تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها، ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثة. باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه. الحديث 1585. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. قال: وفيه نزلت هذه الآية: وشهد شاهد من بني إسرائيل. الحديث 1586. عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، ورأيت كأني في روضة، ذكر من سعتها وخضرتها، وسطها عمود من حديد، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة. فقيل له: ارقه. قلت: لا أستطيع. فأتاني منصف، فرفع ثيابي من خلفي، فرقيت حتى كنت في أعلاها، فأخذت بالعروة. فقيل له: استمسك. فاستيقظت وإنها لفي يدي، فقصصتها على النبي صلى الله عليه

0: وسلم قال: تلك الروضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة عروة الوثقى، فأنت على الإسلام حتى تموت. باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها رضي الله عنها. الحديث 1587. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاه ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. الحديث 1588. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب.
1: بينما النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء، أتت خديجة رضي الله عنها بطعام بإناء فيه إدام، أي ما يؤكل به، أو شراب، فإذا بجبريل يعلم بقدومها، فقال: إذا أتت فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، أي من لؤلؤ مجوف واسع، لا صخب فيه، لا صياح ولا إزعاج ولا نصب ولا تعب، رضي الله عن خديجة.
0: الحديث 1589. عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك، فقال: اللهم هالة. قالت: فغرت. فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر؟ قد أبدلك الله خيرا منها. باب ذكر هند بنت عتبة. الحديث 1590. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. قال: وأيضا والذي نفسي بيده. قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: لا أراه إلا بالمعروف. باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل. الحديث 1591. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعظاما له. باب أيام الجاهلية. الحديث 1592. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله؟ فكانت قريش تحلف بآبائها، فقال: لا تحلفوا بآبائكم. الحديث 1593. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. الحديث 1594. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40، فمكث 13 سنة، ثم أمر بالهجرة فهجر إلى المدينة فمكث بها 10 سنين، ثم توفي صلى الله عليه وسلم. باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة. الحديث 1595. عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وقد سئل عن أشد ما صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟
2: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية بطعيمة. وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تعلن عن إطلاق خدمة تقديم طلب إصدار الجواز الإلكتروني في عدد من مراكز الخدمة الحكومية. وزارة الأشغال العامة والإسكان تنهي تنفيذ كافة العطاءات الخاصة بإنشاء وإعادة إنشاء وتعبيد الطرق الزراعية وأعمال صيانة الطرق في عدد من مناطق المحافظة. الأحوال المدنية تفيد بارتفاع تدريجي في أعداد المعاملات المنجزة خلال دوام أيام السبت. السفير الأمريكي لدى تل أبيب يزور بلدة ترمس عيا شمال شرق رام الله في الضفة ويحذر من عواقب وخيمة على منفذي اعتداءات المستوطنين. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه هاجم عناصر وبنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان ردا على إطلاق مسيرة تجاه قواته مساء أمس. الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان يقول إن العدو يحاول من خلال حصاره إثارة الخلاف داخل البلاد، لكن الإيرانيين سيحبطون مؤامراته عبر الوحدة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم كيف نقرأ القرآن، وقد وصلنا معكم إلى الصفحة رقم 414. نحن معكم في الجزء 21 في آخر سورة لقمان، سأتلو بعون الله هذه الصفحة الكريمة رقم 414، ثم نسعد بالاستماع إلى تلاواتكم باتصالكم على أرقام البرنامج 06-516-2060، 06-516-2020، 06-516-2020، 06-516-2020. استمعوا إلينا الكرام بالحاتف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطي والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة.fm. تفضلوا الكرام فتح المصاحف على الصفحة رقم 414. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر

يعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا

0: منهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. إذن دعوني الكرام مع القراء والقارئات والأخت القارئة فاتن، تفضلي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. حياك الله يا سيدتي، أهلا وسهلا.
1: طيب إن شاء الله.
0: طيبا تفضلي، أهلا وسهلا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون.

أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان.

0: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون.
1: ما شاء الله تلا ممتاز عن ظهر قلب. شكرا أخت فاتن. أخي أبا حسام تفضل يا سيدي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. لن يا أبو حسام تفضل يا سيدي. حياك الله وعافاك الله. تفضل يا سيدي تفضل.
2: آمين ربنا يثبتك إن شاء الله.
1: آمين آمين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون.
1: الله يكرمك يا أبو حسام بارك الله فيك. شكرا لك يا سيدي. طيب. أخت إم محمد تفضلي. تفضلي يا إم محمد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: أحسنت يا محمد وبارك الله فيك شكرا لك. أبعوني تفضل سيدي.
4: ما والله واحد كان الصفحة بس الله
1: إحنا بداية الأحزاب يا سيدي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا.
1: أحسنت يا أبعوني وبارك الله فيك تلاوة حسنة. أخت هيا تفضلي.
5: السلام عليكم دكتور.
1: السلام ورحمة الله الله حييك تفضلي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
1: صحيح. لا خلص صحيح وأخذنا صحيحة ما في شيء.
5: وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا.
1: لو وصلناها شو بيصير فيها؟
5: هي
1: نسقة الألف
5: هنالك هي
1: ثابتة وقفا
5: محذوفة وصلا
1: خلاص ممتاز يلا هنالك
5: وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. محمد يكمل دكتور.
1: يلا محمد حي الله محمد. اهلا وسهلا.
6: السلام عليكم.
1: السلام اهلا يا محمد تفضل يا سيدي تفضل.
6: هنالك ابتلي صح؟
1: نعم تفضل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم.
1: لا لا لا لا مقام
6: لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها.
1: لا لا لا نقرأها صح مش لآتوها. يلا ظبطها. ثم سئلوا كما مرة
6: ثم سئلوا الفتنة لآتوها.
1: لا مش آتوها لآتوها.
6: لآتوها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا.
1: أحسنتما وبارك الله فيكم وشكرا لكم. سنكون مع المزيد الكرام بعد الفاصل فانتظرونا.
7: كيف نقرأ القرآن؟

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة اف ام، إعلانك
2: عنوان. ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
8: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
9: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة، من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
10: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. 0538211-2 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
11: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد. 0798-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
12: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
13: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: في مدارس آيلة العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلة العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 0799-364-41.
2: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
3: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: نقرأ القرآن.
1: عدنا إليكم مستمعي حياة FM إلى برنامجكم كيف نقرأ القرآن مع قرآن وقارئات، بدلا مع الأخت القارئة أم سليمان. تفضلي يا أم سليمان.
2: السلام عليكم.
1: السلام، حياك الله، تفضلي سيدتي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد بألسنة حداد أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله.
1: يعني واضح الضم بس، وصدق الله
2: ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
1: الله يكرمك، تلاوة ممتازة، شكرا يا أم سليمان. أبا السعيد تفضل يا سيدي.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله علينا بالسعيد، تفضل سيدي. حياكم الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا.

حقيقة، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا.

فتعالين أمتعكن فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما.

0: يسير.
1: أحسن الله عليك يا أبا سعيد، تلاوة ممتازة، شكرا لك. أخت فاطمة تفضلي سيدتي.
2: السلام عليكم.
1: السلام، حياك الله، تفضلي، أهلا وسهلا، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
1: أحسنت يا سيدتي، الله يرضى عليك، تلاوة حسنة، شكرا لك. الأخت أم بلال تفضلي. أم بلال تفضلي ستي.
3: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا.
1: بس نرقق اللامات، فقد ضل ضلالا مبينا.
3: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله
1: نفس الفكرة،
3: واتق الله، نعم.
1: أيوة.
3: أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله

0: الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما.
1: أحسن الله عليك، تلاوة ممتازة يا بلال، شكرا لك. أبا معاذ تفضل يا سيدي.
2: السلام عليكم يا سيدي.
1: السلام والرحمة الإكرام. هلا يا معاذ.
2: أحبك في الله.
1: أحبك الله، الله يجمعنا على الحق وعلى القرآن دائما يا الله.
2: آمين يا رب آمين.
1: تفضل يا سيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن.

0: آتيت أجورهن التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما.
1: معاذ الله يفتح عليك ما شاء الله صوتك جميل أكرمك الله. شكرا يا أبو معاذ تلاوة حسنة يا كرام. بس في موازين كلنا بدنا ننتبه للموازين يعني الغنى أحيانا جيد التمييز بين أجورهن أو عليهن وعليهم فرق النون والميم المشددات فيهم غنى أما الساكن لا ما فيها شيء طبعا بس وكان الله غفورا رحيما. هذه الألفات الأخيرة يا كرام التي ما بيكون بعد همز ولا قبل همز المهم هذه فقط مد طبيعي مد الطبيعي لا يستهان به لأنه هذا يظهر من بعض الأئمة المساجد والضحى والليل إذا سجى أو طاها يزيدون وهذا خطأ أو كما هنا مثلا وكفى بالله حسيبا انتهت بكل شيء عليما نعم لا زيادة ولا نقص. في في في ملاحظات غاية في الأهمية كلمة لأتوها ليست لأتوها قراءة ثانية ثم سؤال

للفتنة لآتوها. انظروا إلى رسم الكلمة، لام ألف، وبين اللام والألف هناك همزة، هذا دليل المد، لآتوها. احنا لا نقرأ لأجل الكتابة طبعا، احنا نحفظ وأخذ عن مشايخنا، ولكن رسمت رسما خاصا، لآتوها أي لأعطوها. لكن من قرأ لآتوها ماذا سيفعل؟ سيضع الهمزة فوق الألف، هذا فارق كثير مهم. ننتبه إلى كلمات وردت في هذه السورة خاصة، من كلمة أظنون السبيل الرسول في مقام البيان لكربهم وشدتهم أضيفت هذه الألف. هذه الألف لا تضاف هكذا اعتباطي والكرم أبدا، لكن لمعنى. المهم في علم التجويد هذه الألف تثبت وقفا، وتظنون بالله الظنون، فإذا وصلنا نقول وتظنون بالله الظنون هنالك، ومثل الرسول والسبيلة. كلمة عيسى ابن مريم انتبهوا لها، دائما كلمة ابن تتبع ما قبلها، قبل مرفوع نرفعها، قبلها منصوب ننصبها، قبلها مجرور من جرها. قال عيسى ابن مريم، هنا منك وعيسى ابن مريم، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، إذا احفظوها الموضوع ليس هكذا. إذا بدي أنا أكون على دراية من إعراب ما قبل ابن حتى أعطيه نفس الحركة العربية ضروري. الإعراب لا يستهان به في المعنى الكرام، يعني ورد في آخر لقمان ولا يغرنكم بالله الغرور، هنا لو أردنا أن نصل وعليكم أن تنتبهوا لحالة الوصل، ولا يغرنكم بالله الغرور، الغرور هنا الشيطان وليست صفة أبدا، أرجو الانتباه في أن هذا غاية في الأهمية. طبعا إن تكلمنا عن لام لفظ الجلالة أحكام سهلة، هي ترقق بعد الكسر بس، وذلك مثالها ومن يعص الله واتق الله بالله، أما إذا كانت بعد فتح وبعد ضم فإنها مغلظة ومفخمة، يعني بعض الأخطاء أحيانا، لكن ضرورة أن نعرف القانون. قانون الإدغام مهم، قال الطائفة، التاء مكتوبة لكن لا تنطق لأننا غيرنا التاء أبدلناها إلى طاء وأدغمناها في الطاء، فصار النطق بطاء مشددة. قال الطائفة ضروري، مقام غير مقام في قراءة ثانية، ولكن لا مقام لكم فارجعوا. أمهاتكم هذه منصوبة، أنا مفعول به بالكسرة بدل الفتحة لأنها جمع مؤنث سالم. إن كلمة فضل، لا فضل ممنوع قلق الضاد وبدنا نرقق اللام، فضلا، وهذه اللامات قد تخفى أحيانا تفخيما وترقيقا. المهم أن ننتبه إلى هذا القانون. كلمة وأخذنا منهم، هذه قراءة سليمة 100%، لكن بدنا نفرق بين هذه الكلمة وأخذنا، نا من سميها ضمير العظمة عندما يتكلم الله تعالى، وليس ضمير جماعة لأنه إلهٌ واحد. فرق بين وأخذنا وبين وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، تلك نون النسوة، أرأيتم إلى الفارق الصوتي والكتابي بين وأخذنا وأخذنا، فارق كبير في المعنى وفي القراءة وفي الإعراب. يعني هذه الألف الكرام لا يستهان بها عند ثبوتها ولا يستهان بها عند حذفها، في مواضع المطلوب إثباتها كما هنا وأخذنا ضمير العظمة، في مواقف وأخذنا تسقط لأن هذه نون النسوة وليس الأمر. الهمزات إن تكررت وجب البيان، يعني أكثر من همزة هون، من السماء إلى في السجدة، من السماء إلى وهكذا، فبدأ انتباه عند البدء بهمزة الوصل الكرام، هذا قانون، نبدأ بهذا الفعل إذا كان فعل حسب الحرف الثالث، إن كان مضموما ضمن لازما بدأنا بالضم، نقول أدعوهم لآبائهم، أدعوهم أو أسلك، أدخل. السبب لأنه الآن لو جبنا المضارع لكان يدعو ويسلك ويدخل، فهذا نضم، بخلاف مثلا امشوا، يعني مضموم ضمن لكن ليس أصليا، مثل إيتوا، مثل إقضوا. هذا علم التجويد الكرام، بده ينتبه الإنسان لهذه القضايا. إذا وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، ثالث أصلي، أما إذا الثالث ليس أصليا بدك تكسر، قول امشي وأقضوا إيتوا
وهكذا. طيب كلمة مسطورة، الملاحظة التجويدية ما تركز على الطاء فتؤثر على السين فتفخمها، لا بدك تبقى السين كما هي، مس مش مسطورة، لا ما تتخيل ما تتخيل الطاء، تعامل كأنك تعامل مع الحروف مسطورة. وذلك علم التجويد في لحظة علم تفكيكي، هو علم تجميع الأصل، أنا أجمع الكلمة والأحكام، لكن علم تفكيكي متى؟ حتى أتخيل وأتصور وأسمع أصوات كل حرف، مثل حص حصة، أنا لولا أني يعني أفكك هذه الكلمة إلى مكوناتها الحرفية ما استطعت. وذلك في لحظة نقول للطلاب افعل ذلك، افعل ذلك حتى تتفقه وتتعلم. الله يجعلنا إياكم من أهل القرآن دائما، شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: بيتك كمل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
2: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
4: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: خرمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: السابع عشر بوابتكم الأولى لعالم الصناعات الإنشائية والديكور والتصميم والحجر والرخام والإنارة والتمديدات الكهروميكانيكية وحلول ترشيد الطاقة والبناء المستدام بمشاركة أكثر من 120 شركة أردنية ودولية من 7 إلى 10 من أيلول سبتمبر الجاري في قاعة المعرض الدولية مكة مول عمان يوميا من 4 عصرا حتى 10 مساء. انتربيلد لكل ما تحتاجه مشاريعكم. الراعي المسي شركة راسيا للصناعات المتعددة.
2: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تعلن عن إطلاق خدمة تقديم طلب إصدار الجواز الإلكتروني في عدد من مراكز الخدمة الحكومية. إسرائيل تدرس إدخال قوات دولية إلى مناطق تجريبية في قطاع غزة. السفير الأمريكي في الضفة الغربية يحذر من عواقب على منفذي اعتداءات المستوطنين. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن إطلاق خدمة تقديم طلب إصدار الجواز الإلكتروني في عدد من مراكز الخدمات الحكومية، وذلك في إطار التوسع في تقديم الخدمات الحكومية وتسهيل وصول المواطنين إليها. وبحسب الوزارة تتوفر الخدمة حاليا في المراكز الآتية: مركز خدمات المقابلين، ومركز خدمات شمال عمان، ومركز خدمات غرب عمان، ومركز خدمات البلقاء. وتستقبل المراكز خدمة المواطنين للاستفادة من هذه الخدمة من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ليلا. أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان من خلال مديرية أشغال محافظة عجلون تنفيذ كافة العطاءات الخاصة بإنشاء وإعادة إنشاء وتعبيد الطرق الزراعية وأعمال صيانة الطرق في عدد من مناطق المحافظة. وشملت الأعمال تنفيذ مشاريع طرق زراعية في 7 مناطق بمحافظة عجلون، من بينها عنجرة والجنيد والصفا والشفا وكفرنجة وعين جنة، إضافة إلى إنشاء وتعبيد طريق عين جنة المحافير محبوب وعدد من الطرق الزراعية في مناطق أخرى من المحافظة. أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات عن تمديد دوام يوم السبت في 6 مكاتب تابعة لمديرية أحوال وجوازات العاصمة، وذلك خلال يومي أو اليوم والثاني عشر من أيلول الحالي، وذلك استجابة للإقبال المتزايد على خدمات الدائرة. وأشار إلى أن اعتماد دوام السبت جاء لتسهيل وصول المواطنين الذين لا يستطيعون مراجعة الدائرة خلال أيام الدوام الرسمي من الأحد إلى الخميس، ومن بينهم أرباب الأسر والعمال وطلبة التوجيه والجامعات والمغتربون. وبين أن مؤشرات قياس الأداء أظهرت ارتفاعا تدريجيا في أعداد المعاملات المنجزة خلال أيام السبت. أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس وجها الجيش الإسرائيلي إلى إعداد خطة لتطبيق نموذج مناطق تجريبية في قطاع غزة على غرار النموذج المتبع في جنوب لبنان. وقالت الصحيفة إن التوجيه جاء بعد جولة أجرها نتنياهو في موقع للجيش قرب ما يعرف بالخط الأصفر داخل قطاع غزة، مشيرة إلى أن الخطة المقترحة ستنفذ بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وبحسب الصحيفة تنص الخطة قيد الدراسة على تحديد مناطق معينة داخل القطاع تدخل إليها قوات دولية تتولى العمل على إزالة ما تصفه إسرائيل بالبنى التحتية الإرهابية، إلى جانب فرض إدارة محلية ومنع عودة عناصر حركة حماس إليها. زار السفير الأمريكي لدى تل أبيب مايك هاكابي بلدة ترمس عيا شمال شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة، والتقى مع فلسطينيين بينهم عائلات مواطنين أمريكيين راحوا ضحية اعتداءات نفذها مستوطنون إسرائيليون في ظل تصاعد عنف المستوطنين في الضفة. وقال هاكابي خلال الزيارة إن الرسالة الأمريكية واضحة بأن الجريمة جريمة الإرهاب، ومضيفا أن من يرتكب مثل هذه الأفعال يجب أن يتوقع عواقب وخيمة، وذلك خلال لقائه مع فلسطينيين أمريكيين أبلغوا عن تعرضهم لاعتداءات من مستوطنين. هذا واقتحم مستعمرا إرهابيا اليوم بلدة ترمس عيا شمال شرق رام الله. وأفاد عضو مجلس بلدي ترمس عيا بأن مستعمرين اثنين كان يستقلان دراجة نارية رباعية الدفع اقتحما المنطقة الشرقية من البلدة على بعد نحو 100 متر من مكان وجود السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي خلال جولته في البلدة.
ارتفع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني منذ مساء أمس حتى اليوم إلى 6 شهداء و23 جريحا بحسب ما أفادت به وزارة الصحة اللبنانية. كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدة النبطية الفوق ومنطقتي وادي السلوق ووادي الحجير جنوب لبنان، فيما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على بلدة المنصور في قضاء سور. ومع هذا الخبر نصل مستمعينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان دجور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة نبدأها مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن في المرحلة التي تلت فعليا غزوة خيبر التي كانت إعزازا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين وفتحا للطريق الشمالي بالكامل. النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئين أساسيين بعد هذه الحادثة، منها أولها أنه حان موعد عمرة القضاء اللي هي العمرة التي ستكون إلى مكة المكرمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج مع المجموعة التي بقيت من خاصة إلا طبعا من استشهد من أهل الحديبية، عددهم بسيط، لكن خرج مع 2000 فعليا من الناس باتجاه مكة المكرمة، ودخل مكة المكرمة والمسلمون محيطون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قريش طبعا كانوا قد فرغوا المدينة وخرجوا إلى الجبال وكانوا ينظرون إلى المسلمين وهم من فوق يدخلون المدينة، مدينة مكة طبعا أقصد، وينظرون إليهم ويقولون يعني يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالاضطباع اللي هو كشف الكتف الأيسر والرمل اللي هو الهرولة تقريبا أول 3 أشواط. أثناء دخول النبي صلى الله عليه وسلم كان معه أمامه يمسك يعني الناقة عبد الله بن رواحة، فعبد الله بن رواحة طبعا هو شاعر، فإذا به يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، قد أنزل الرحمن في تنزيله، في صحف تتلى على رسوله، يا رب إني مؤمن بقيله، إني رأيت الحق في قبوله، بأن خير القتل في سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله، ويذهل الخليل عن خليله. فعمر قال له: ما هي ابن رواحة؟ أفي حرم الله وبين يدي رسول الله تنشد الشعر؟ لاحظت هو أنه فن وغناء وشعر وكذا. فقال له: خلي عنه يا عمر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فوالله لكلامه أسرع فيهم من نضح النبل، أشد عليهم من السهام، لأنه كان قوي جدا هذا الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث هناك 3 أيام، وقالوا له بعد ذلك، أرسلوا إليه أنه يعني خلاص انتهى الأمر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هل هو يعني انتهت الأمور؟ لا، طبعا يرسل رسائله يمينا ويسارا ورسله يمينا ويسارا، لكن حدثت حادثة مهمة جدا. بعيد هذا عودته من هذه العمرة وصله خبر. إيش هذا الخبر؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل 15 رجلا إلى منطقة اسمها ذات أطلاح. ذات أطلاح قريبة من مدينة في الأردن اليوم، في جنوب الأردن، اللي هي مدينة الطفيلة، يعني موجودة على طريق الموجب في جنوب الأردن اليوم. ففي ذلك المكان كان هناك 15 واحد من الصحابة ذهبوا لينشروا الإسلام في تلك المنطقة، فاعتدى عليهم أهلها وقتلوا منهم 14 من أصل 15. تذكرون مثل ما حدث في بئر معونة ومثل ما حدث في هذه المآسي التي حدثت قبل يعني بعد غزوة أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وجهز لأجل ذلك 3000 جندي، هؤلاء سيدخلون الشام. طبعا كثير من الناس بيظن انه اللي هي بيسموها سرية مؤتة، كثير من الناس بيظن انه مؤتة سببها انه واحد رسول للنبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. هذه الرسالة على فكرة وهذه القصة غير ثابتة، قصة مقتل رسول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الثابت فعليا عندنا انه كان هناك حادثة شنيعة، وهي قتل 14 رجلا من اصل 15 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء الى الله، يعني ناس مسالمين ولا بيعملوا شيء، مش جايين قاتلوا أبدا. فلذلك جهز النبي صلى الله عليه وسلم هذه السرية قوامها 3000، كان لسه جايه جديد، جاي خالد بن الوليد قد أسلم، جايه وصل جعفر بن أبي طالب، ويعني عدد تغير الشكل العام فعليا، قيادات جديدة موجودة. فلذلك جهز النبي صلى الله عليه وسلم 3000 وأمر عليهم لأول مرة، يؤمر 3 أشخاص، أولهم زيد بن حارثة، فقال: إن أصيب زيد بن حارثة فأمير القوم جعفر بن أبي طالب ابن عمه، كان لسه جاي جديد من الحبشة، وإن أصيب فأمير القوم عبد الله بن رواحة اللي ذكرناه قبل لحظات لأنه كان ينشد الشعر في عمرة القضاء. فعند ذلك إن أصيب يتفق المسلمون على رجل منهم. لأنه ليش طبعا عمل هيك النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا هذا جيش كبير 3000 عمر المسلمين ما تجمع لهم هذا الجيش فعليا وبغير قيادة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واحد. اثنين، هذا الجيش سيذهب إلى مسافة بعيدة إلى الشام. ثلاثة وهي الأهم، الشام يعني تقع في ملك الروم في ذلك الوقت البيزنطيين، فلذلك كان هناك خشية كبيرة على أن المسلمين إن يعني قاتلوا بقيادة واحدة ربما يعني تحدث معهم مشكلة، لهم لا يعرفون كيفية قتال الروم، إضافة إلى أنه هذه كانت تجهيزا لما بعدها. النبي صلى الله عليه وسلم التفت بعد انتهائه من صلح الحديبية، كان مركز كل همه على الطريق الشمالي الغربي اللي هو أي طريق، طريق بيت المقدس، النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك بذلك الاتجاه، وبالتالي كان لابد من تحضير هذه الأمور فعليا للصحابة. وبدأ الجيش يتحرك، لما وصلوا إلى معان في الأردن اليوم في الصحراء في الأردن، وإذا بهم يصلهم خبر أن هناك عشرات الآلاف، يعني تقديرات بتقول أنه كان في 100,000 من الروم و 100,000 من نصارى الشام، يعني 200,000، إنه جيش ضخم جدا. طبعا هم فعليا إحنا مش متأكدين ولا هم متأكدين من العدد إنه 200,000، لكن هو وصلهم الخبر إنهم 3,000 سيواجهون عشرات إن لم يكن حوالي 200,000 إنسان. فبدأوا يعني يقولون ماذا نفعل؟ بعضهم يقول نرجع، طبعا إذا رجعنا هذه فضيحة يعني كارثة، طيب نستمد رسول الله، من هو بده يجيب لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب ماذا نفعل؟ فعبد الله بن رواحة رضي الله عنه قال يا قوم ما لكم؟ يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة، يعني أنتم بتكرهوا الشهادة وأنتم أصلا طالعين عشان الشهادة، والله ما نقاتلهم بعدد ولا عدة ولا نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فسيروا على بركة الله، فإنما هي إم إحدى الحسنيين، إما ظهور إما نصر إما شهادة. فعند ذلك تشجع القوم وبدأوا يتحركون. فلما تحركوا ووصلوا قرب مدينة الكرك اليوم في جنوب الأردن، وصلوا إلى منطقة قرية هيك اسمها مشارف، اليوم بيسموها المشارفة في جنوب الأردن قريبة على الكرك. فوصلهم أخبار أنه الجيش كبير جدا جدا جدا الآن اقترب منهم. فزيد بن حارثة هو أول قيادي، فإيش عمل؟ قال لا، لا يجب أن أتراجع قليلا، وأنحاز إلى قرية اسمها مؤتة وموجودة جنوبه، مر فيها يعني، فبالتالي مؤتة هذه مناسبة لي لأنها قرية جاية صغيرة وموجودة بين جبال أو تلال هيك، وبالتالي يمكن أن أسيطر على المنطقة. فإيش الخطة اللي عملها؟ صنع للبيزنطيين مثل عنق الزجاجة، المسلمون 3,000، فوضع نفسه في مكان ضيق لا يتسع لأكثر من 3,000، وبالتالي الروم لن يستطيعوا أن يدخلوا إلى المسلمين بمئتين ألف، فصار يدخلوا 3,000 3,000 3,000 3,000. وضحت الفكرة؟ كانت هذه الطريقة الذكية جدا لزيد بن حارثة رضي الله عنه. ولما التقى الجيشان، هذا الجيش الصغير مع ذلك الجيش العرمرم الضخم، مباشرة طبعا جيش الروم فعليا معطل مش قادر يقاتل لأنهم موجودين في عنق زجاجة، وفعلا دخلوا إليهم 3,000 3,000، فما لبث زيد بن حارثة رضي الله عنه أن استشهد، ثم استلم الراية جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فحدث له ما حدث من قبله في أحد لمصعب بن عمير رضي الله عنه، ضربت يده اليمنى فقطعت فحمل الراية باليسرى، فضربت يده اليسرى فقطعت فاحتضن الراية ثم استشهد، ثم جاء عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فأمسك الراية فتردد إنه شاف الموت بعينيه، فتردد ثم بدأ يشجع نفسه، قال مالي أنا، أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشد الرن، ما لي أراك تكرهين الجنة، يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي. الله، فشجع نفسه ونزل بعد أن تردد قليلا واستشهد رضي الله عنه. فجاء وقع اللواء، فجاء ثابت بن أرقم رضي الله عنه ورفع اللواء، فقال أيها الناس اصطلحوا على رجل منكم، فقالوا أنت، فقال ما أنا بفعل، أنا لا أستطيع، أنا مش قيادي، لاحظتوا. فعند ذلك قال رجل منهم معنا خالد بن الوليد، يا جماعة ناسين أنه معنا خالد، خالد يا خالد، فالناس فعلا سمعوا اسم خالد، نعم الكل خالد خالد خالد. فأخذ خالد الراية في موقف في غاية الصعوبة، وبدأ يقاتل قتال شديد اللي هو قتال الانسحاب قليل، لأنه بده يرتب الأمور بحيث أنه ما يضيع الجيش. حتى أنه يقول عن نفسه، يقول لقد اندقت في يدي، يعني انكسرت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف 9 سيوف وما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية، يعني من اليمن، هيك صفيحة من اليمن. كان شيء صعب. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا جالس في المدينة، إيش بيقول؟ بيقول أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، وعينيه بتنزل دموع، لأنه زيد ابنه بالتبني قبل أن يمنع التبني في الإسلام، كان يسموه زيد ابن محمد، فهو مثل ابنه تماما. وجعفر من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة، سكت شوي في الأنصار طبعا صافتين لأنه هذا ممثلنا، فيقول تردد عبد الله بعد التردد ثم مضى وأصيب. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله، هنا سمي خالد سيف الله، مش في أول لحظة، هنا لما بان فعلا معدن خالد حتى فتح الله عليهم. فيعني خالد ظل يقاتل حتى غابت الشمس، فبينفك الجيشين طبعا ما في قتال بالليل، فيبقى يبحث يفكر في الليل، فوجد إنه القتال هنا، الانتصار هنا في هذه المعركة ليس معناه الانتصار بمعنى طرد هذا العدو، مستحيل. وبالتالي ما هو الانتصار في هذه المعركة؟ أن أحافظ على جيشي، هذا معنى النصر اليوم، وبالتالي يجب أن أحافظ على جيشي. فإيش عمل؟ خطة بسيطة جدا، قلب الجيش، المقدمة مؤخرة، الميمنة ميسرة، طبعا هم بيعرفوا بعض من الرايات، ففي الصباح رأوا الرايات مختلفة، وأمر خالد مجموعة من الناس بأنه يروحوا لمناطق بعيدة وبعدين يثيروا الغبار كأنه في أمداد قادمة. ثم بدأ يأمر جيشه بالمناوشة، يعني ما تدخلوا في قتال محتدم، تناوشوهم ثم تنسحبون جنوبا، تناوشونهم ثم تنسحبون قليلا إلى الجنوب. وبذلك يعني يظن هؤلاء أننا نستدرجهم إلى الصحراء، وفعلا هذا الذي ظنوه، إنه هذا الرجل يستدرجنا إلى الصحراء يا جماعة، فاتركوهم، معناها في عندهم مدد، أتاهم مدد، وبالتالي أكيد هم قاعدين بيسحبونا للصحراء. وانطلت عليهم هذه الحيلة، وعاد خالد رضي الله عنه بعدد بسيط جدا من الشهداء، لم يتجاوز في أحسن الروايات تقول 12-13 شهيد فقط، من أصل 3000 يقاتلون عشرات الآلاف، تخيلوا. فلما وصلوا إلى المدينة، الأطفال شافوهم راجعين، فصاروا يقولون يا فرار فررتم في سبيل الله، بيرموا عليهم التراب، الأطفال يا جماعة الأطفال. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء يدافع ويبتسم ويقول ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار، وإن شاء الله سيرجعون بإذن الله. هذا الأمر كان مقدمة لا بد منها، لأنه في السنوات القادمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نفس هؤلاء الناس، خالد واحد على رأسهم فعليا، سيكونون هم الذين يدخلون الشام ويفتحون هذه البلاد ويفتحون بيت المقدس. كانت هذه الحادثة لها أثر عظيم جدا، إن المسلمين صارت سمعتهم في كل مكان، وهؤلاء لا يخافون حتى الروم، القوة رقم واحد في العالم. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة، من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
9: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
10: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
11: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة، واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
12: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
13: مستشفى شميساني، 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-4.

0: تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان شن رجلا من دهاة العرب وعقلائهم، قال يوما: والله لا أطوفن حتى أجد امرأة مثلي أتزوجها. فبينا هو في بعض مسيره إذ وافقه رجل في الطريق، فقال شن: أين تريد؟ فقال: موضع كذا، وهي القرية التي يريد أن يقصدها شن. حتى إذا أخذا في بعض مسيرهما قال له شن: أتحملني أم أحملك؟ فقال الرجل: يا جاهل، أنا راكب وأنت راكب، فكيف أحملك أو تحملني؟ فسكت عنه شن وسارا حتى إذا قربا من القرية، فإذا بزرع قد استحصد. فقال شن: أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ فقال الرجل: يا جاهل، ترى نبتا مستحصدا فتقول أكل أم لا؟ فسكت عنه شن. حتى إذا دخلا القرية لقيتهما جنازة، فقال شن: أترى صاحب هذا النعش حيا أم ميتا؟ فقال الرجل: ما رأيت أجهل منك، ترى جنازة تسأل عنها، أميت صاحبها أم حي؟ فسكت شن وأراد مفارقته، فأبى الرجل أن يتركه حتى يصير به إلى منزله، فمضى معه. وكان للرجل بنت يقال لها طبقة، فلما دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه، فأخبرها بمرافقته إياه وشكى إليها جهله. فقالت: يا أبتي، ما هذا بجاهل؟ أما قوله أتحملني أم أحملك، فأراد أتحدثني أم أحدثك حتى نقطع طريقنا؟ وأما قوله أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ أراد هل باعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا؟ وأما قوله في الجنازة فأراد هل ترك عقبا يحيى بهم ذكره أم لا؟ فخرج الرجل وجلس إلى شن، فحدثه ساعة ثم قال: أتحب أن أفسر لك ما سألتني عنه؟ قال: نعم. ففسره، فقال شن: ما هذا من كلامك؟ فأخبرني من صاحبه؟ قال الرجل: ابنة لي. فخطبها شن وزوجه الرجل إياها، وحملها شن إلى أهله. فلما رأوا رجاحة عقلها قالوا: وافق شن طبقة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مدارس الوطن العربي.

0: سليمان الدقور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإخوة والأخوات المستمعون الكرام، متابعين على أثير حياة FM ومشاهدين أيضا على تلفزيون حياة، أهلا ومرحبا بكم. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فلنحيا بالقرآن، هذا البرنامج الذي يأتيكم دائما في مثل هذا الوقت على الهواء مباشرة في عصر كل يوم سبت، ويعاد بإذن الله عز وجل مساء أيضا من نفس اليوم في حدود الساعة 9. نسعد بصحبتكم الطيبة المباركة مع القرآن الكريم كما عودتمونا وكما عودناكم في هذه المساحة الحرة المباركة التي نعيشها نحن وإياكم في ظلال آيات القرآن الكريم وسور القرآن الكريم. مرة أخرى نرحب بكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا دائما وإياكم بالقرآن ومع القرآن، لأجل أن تكون حياتنا كلها لله سبحانه وتعالى مع كتابه العظيم وكتابه الكريم. ليس موضوعنا دائما هنا أن نفسر الآيات ولا أن نقف مع تفصيل ما في السور الكريمات، ولكن موضوعنا كيف نستطيع أن نعكس ما في هذه السور من توجيهات، من أوامر، من قيم في واقع أخلاقنا وسلوكنا وأعمالنا وفي واقع حياتنا. هذا الذي نحتاجه، وهذا هو الذي يحققه لنا هذا المعنى. كيف نحيا مع القرآن الكريم؟ كيف ننتقل في قراءتنا للقرآن الكريم من مجرد أننا نريد أن نحصل الأجر والثواب، وهو أمر مطلوب لا بد منه، كيف نتحول أيضا مع هذا المطلب ومع هذا الهدف العظيم النبيل، كيف نتحول معه إلى أن نتحرك مع القرآن الكريم؟ ولا يمكن لإنسان أن يتحرك مع القرآن الكريم في قيمه ومعانيه إلا إذا فهمه، إلا إذا أدرك مراميه، إلا إذا حرص على أن يطبق ما فيه. وهذا هو المنهج الذي نحتاج دائما في نظرنا وتأملنا لكتاب ربنا سبحانه وتعالى. وقفتنا اليوم أيها الأحباب مع سورة الشعراء. اللي بتابعنا ومواظب معنا إن شاء الله تعالى في هذه الحلقات، في لقائنا السابق كنا نتكلم عن سورة الفرقان، كيف يمكن للمسلم أن يحقق الشخصية الفرقانية، وتكلمنا في ملامح. لكن اليوم هذه الشخصية الفرقانية لما بدنا نتكلم عنها بدنا نعرف هي تريد أن تسترضي من؟ تريد أن تسترضي الله سبحانه وتعالى، أم تريد أن تسترضي الناس والكثرة من الناس والرأي العام أو الرأي السائد؟ هذه الشخصية الفرقانية ما هو منهجها في القيم والأخلاق والأعمال؟ كيف يحقق التوازن؟ هو الفرقاني إنسان متوازن، كيف يحقق هذا التوازن في حياته؟ كيف يحقق الإخلاص؟ كيف يحقق الصدق؟ كيف يحقق الأمانة؟ كيف يحقق ضبط النفس؟ كيف يحقق التواضع؟ كل هذه المعاني بالمناسبة جاءت في سورة الشعراء. تخيلوا، أنتم متابعين معنا يا جماعة، سورة الفرقان اللي بتكلم عن الشخصية الفرقانية وأعطتنا ملامح لإلها، جاءت سورة الشعراء لتعطينا تطبيق عملي على هذا الجانب. والله شيء عجيب هذا القرآن. الآن اللي بيستمعوا إلنا وبيتابعوا معنا بيدركوا هذه المعاني، وتعالوا خلينا نحن ننظر إلى السورة من هذا البعد. بالمناسبة لما تقول سورة الشعراء، طب ما هو القرآن الكريم نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم أخطر تهمة من التهم التي وجهها الناس المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وجهوها إلى القرآن أنه شعر وأن هذا النبي شاعر حاشاه صلى الله عليه وسلم. هذه من التهم التي وجهت إليه وبرأه القرآن منها وبين أنه في مصدره نقي صافي صلى الله عليه وسلم. فيأتي القرآن ليعطينا سورة هي سورة الشعراء ويسميها سورة الشعراء، وإنت أول ما تقرأ طب ماذا يريد أن يعني يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى؟ عن أي شيء يحدثنا؟ سورة متكاملة طويلة من أطول السور المكية، وعدد آياتها ملحوظ في كثرته، ونسق هذه السورة وتسمى بهذا الاسم. ولا يأتي الحديث عن الشعراء إلا في آخرها في قول الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. تأتي لتبين لنا أننا ونحن نتحدث عن الشعراء فهم ليسوا سواء، هناك الذين يتبعون كل طريق غي وهوى، وهناك من يتبعهم، وهناك من الشعراء من هو مؤمن صادق يستغل ما وهبه الله إياه ليدافع فيه عن القيم ويدافع فيه عن الحق ويدافع فيه عن الخير. إذا كانت السورة الكريمة تعطينا هذا المعنى وتوضحه لنا وتبينه لنا، فعن أي شيء إذن جاءت السورة التي تتكلم عن الشعراء؟ ولازم ننتبه هنا يا أحبابنا أن الشعر في ذلك الوقت، ولعله إلى وقتنا الحاضر، لكن في ذلك الوقت بشكل مضاعف مئات بل آلاف الأضعاف عما هو في حالنا فيه اليوم، كان هو الوسيلة الإعلامية، كان هو الوسيلة الأشهر التي بها يضع الشعراء الناس أو يرفعونهم. إذا هجا الشعراء الناس وضعوهم، وإذا مدحوهم رفعوهم، هكذا كانوا يفعلوا في الأمراء، وكانوا يفعلوا في المسؤولين، وهكذا كانوا يفعلوا في القبائل وفي الأشخاص، في من يمدحونه بالكرم، من يمدحونه بالشجاعة، من يمدحونه بالقوة والمواجهة، ومن يهجونه فيضعونه من مرتبة الناس. أنتم لاحظين هذا المعنى عن الشعر والشعراء الذي يمثل الفكرة الإعلامية. اليوم لا يزال الشعر له حظوته هذه، وإن كان في هناك بدائل عندنا اليوم، نحن في وسائل التواصل الاجتماعي التي باتت هي البوق الذي يتحدث فيه الناس ويوصل الناس أفكارهم من خلالها. اليوم أنت قادر بكبسة زر أنك تحرق شخصية، وقادر بكبسة زر أنك أنت تشهر شخصية. سبحان الله، عجيب جدا. يعني هذا اليوم واقعنا، بتلاقي أنه ممكن أنت تستغل الحديث عن إنسان معين يكون مسؤول ولا معروف ولا مشهور، وتريد أن تسقطه فتسقطه من خلال منشورات، والناس تتداول الأمر، وفي يوم وليلة كان انتشار النار في الهشيم. في الوقت ذاته تجد أحيانا أن هناك من هم من سقط الناس وتوافه الناس، من ليس عندهم العلم ولا المعرفة ولا الثقافة، ويطلع لك ويتكلم لك في مسائل الدين ولا في مسائل الفتوى ولا في مسائل إعجاز القرآن ولا في مسائل تفسير القرآن ولا في موضوع اللسانيات وغيره من القضايا المتخصصة والجوانب الشرعية، وفجأة وإذا الناس يعني يرفعون شأنه ويعلون من شأنه بمناسبة تداول هذه الأفكار واللايكات اللي بيعملوها. صح ولا لا يا جماعة؟ هذه الوسيلة اليوم اللي احنا شايفينها أمامنا قديش مؤثرة، شايفين قديش إلها حضور وقديش إلها وجود. هذه الوسائل اليوم كانت في ذلك الوقت هي الشعراء والشعر. لذلك تأتي هذه السورة الكريمة لتتكلم لنا عن هذا البعد. السورة ما جاءت لتقول لنا الشعراء كويسين ولا عاطلين، في منهم كويسين وفي منهم عاطلين، هذا كلام واضح ومحدد وجاء في آخر السورة، ختمت به السورة الكريمة لما قالت: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون. بيتكلموا في كل شيء وبيحكوا في كل شيء وما عنا في بالهم دون رقيب ولا حسيب ولا عتيد. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. لكن استثنى، قالك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. يعني في عندك معيار لأناس استغلوا هذه في جانب إيجابي. فهذا مختصر ما يمكن أن يتحدث فيه عن الشعراء. فلماذا هذه السورة بعظمتها وطولها وتفصيلات ما فيها من قصص ولازماتها في الحديث عن الأجر ورحمة رب العالمين وعلم الله عز وجل الذي يتكرر الحديث عنه في هذه السورة بشكل لافت؟ لماذا؟ لأجل ماذا؟ ليبين لنا ربنا سبحانه وتعالى القيمة الإعلامية، كأنه أراد أن يقول لك ملامح الخطاب الإعلامي. إذا بدك تعرف ما هي ملامح الخطاب الإعلامي، اقرأ سورة الشعراء. إذا بدك تعرف اليوم كيف تدير حياتك كمسلم، أنت اليوم المواطن اللي بيسمعني، الشاب، الشاب، صاحب الأسرة، صاحب المؤسسة، المسؤول، الإنسان العادي البسيط، أي واحد فينا، بدك تدير حياتك في ظل الصخب الإعلامي وفي ظل التأثير الإعلامي اليوم الذي يصل إلى داخل بيوتنا ودواخلنا، اقرأ سورة الشعراء وشوف كيف سورة الشعراء بتعلمك موازين ومعايير كيف نتعامل مع هذا الخطاب الإعلامي، سواء نحن اللي بنملكه أو أنه يؤثر فينا. ولذلك السورة لا تعجب أنها تقول لنا هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. تخيل أنت، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ اليوم في ناس والله بتتنزل عليهم الشياطين يا جماعة، والله يعني كأن رب العالمين يريد أن يقول لك إذا كان في عندك مصدر للمعرفة هو الوحي، هو القرآن اللي بيدلك على الطريق وبيرسم لك ملامح واضحة في شخصيتك وبيرسم لك ملامح الصدق والفرقانية في شخصيتك، هذا مرجعك فيه ماذا؟ الإيمان والقرآن والكتاب. طيب والناس الآخرين تجد أن مرجعيتهم الشيطان، الشيطان يتنزل عليهم بأفكاره، بوساوسه، بتشكيكه، بظنونه، بأوهامه، بسوء الظن الذي يكسبه لهذا الإنسان. فأنت أيها الإنسان بين خيارين، إما أن يكون مصدرك الشيطان وتنزلات الشيطان والعياذ بالله، وتخيل كيف حتكون طريقك وكيف حيكون منهجك، وإما أن يكون المصدر في التلقي عندك من الله سبحانه وتعالى، من دين الله، من كتاب ربنا، من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. كيف سيكون انضباطك؟ كيف ستكون أخلاقك؟ كيف ستكون مواقفك؟ هذا باختصار ما يمكن أن تدلنا عليه سورة الشعراء. أنا أريدكم وأنتم تستمعون إلي الآن، لا تنظروا على أن ما أقوله هو مجرد وعظ يا جماعة وإرشاد، وهو في ذاته نعم وعظ وإرشاد وتوعية صحيح، لكن أنا دائما أقول تعالوا ننظر إنه هذه الزاوية التي نفهم من خلالها القرآن الكريم وسور القرآن الكريم. عمرك تأملت في هذه السورة فوجدت فعلا أنها تتكلم عن هذين الطريقين، طريق الوحي وطريق الشيطان، أنها تتكلم عن وسائل الإعلام اليوم، وسائل الإعلام السابقة، هي تتكلم عن الشعراء وما كان لهم من دور في ذلك الوقت سلبي أو كان لهم دور إيجابي في رصد الأحداث. هذا هو الخطاب الذي كانوا يوجهونه، هو خطاب إعلامي. بالمناسبة في ذلك الوقت الذي كان يقف في وجه هذا الخطاب الذي يتنزل فيه الشيطان بوساوسه وأفكاره ومساوئه وإفساده، الذي كان يواجهه هو خطاب الوحي، الأنبياء. طريق الشعراء أو طريق الأنبياء، تختار طريق من؟ إما طريق الأنبياء وإما طريق الشعراء، قطعا سنختار طريق الأنبياء. لذلك جاءت هذه السورة الكريمة لترسم لنا ملامح هذا الخطاب الدعوي الإعلامي من زمن الأنبياء سابقا عليهم السلام إلى زمن نبينا محمد صلى الله على سيدنا محمد وعلى أنبياء الله أجمعين. أنتم ملاحظين السورة كيف بتتكلم وكيف بترسم لنا الملامح؟ ولذلك لا تعجبوا لو قلنا لكم، يعني كبداية أقول، يمكن تلخيص ما ورد في هذه السورة الكريمة من القيم والمعاني السلوكية والأخلاقية التي ينبغي أن نلتزم فيها والتي تتمثل في واقع حياتنا من خلال هذه السورة، والله يمكن أن لخصتها في 10 كلمات كلها من السورة. عن أي شيء تتكلم السورة؟ تتكلم نعم عن قصص أنبياء، وتتكلم عن القرآن الكريم، وتتكلم عن مواقف الأنبياء في دعوتهم لأقوامهم، وأنهم لا يسألونهم أجرا وأنهم لا يريدون إلا الأجر من الله سبحانه وتعالى. تمام؟ طيب تعال ارسم هذا في ملامح سريعة، نأخذ 10 نقاط نقولها ويأتي التفصيل فيها، التفصيل يأتي من خلال آيات. نحن نريد أن نستمع إليكم كما عودناكم، سامحوني اليوم أنا مقدمتي يمكن تأخذ نصف الحلقة، لأنه الهدف هو أن نحن نفهم كيف نفكر في القرآن الكريم، الهدف أن نحن نفهم كيف ننزل القرآن الكريم على حياتنا وعلى واقعنا. كلنا بنقرأ سورة الشعراء وكلنا حفظنا سورة الشعراء، ولا تظنوا أنا أتكلم معكم اليوم إنه هذا المعنى تولد معي من لما كان عمري 20 سنة وبدأت وحفظت القرآن في ذلك الوقت، لا لا لا لا، هذا يمكن يتولد معي من سنوات من النظر والتأمل والتدبر. لكن إذا كنا جميعا مكلفين بهذا الأمر تدبر القرآن أقصد، فأيضا نحن مكلفون أن نفهم تدبر مشايخنا وعلمائنا وأساتذتنا حتى نفيد منه وحتى نبني فيه بعض الأفكار على بعض الأفكار. فاللي حافظ سورة الشعراء، اللي بيقرأها، اللي بيتأملها، اللي بيتدبرها، يشوف إيش المعنى اللي بتتكلم إله عنه سورة الشعراء. صارنا 10 سنوات، 15 سنة، 20 سنة وأنا بختم سورة الشعراء وبقرأها. من فضل الله كل ما أختم القرآن برجع من جديد وبمر على سورة الشعراء، طبعا كما هو الحال مع بقية السور. السؤال اللي لازم أبقى أسأل نفسي عنه، ماذا تعني لي هذه السورة؟ عن أي شيء تحدثني؟ ما التوجيهات الأخلاقية السلوكية العملية الواقعية التي تريد أن تزرعها في نفسي؟ إذا خطر في بالنا هذا السؤال رائع جدا، الإجابة عليه هو مشروعي اللي أنا بدي أظلني عايش فيه دائما. مشروع أنه أنا من خلال هذه السورة أريد أن أسترضي الشيطان أم أسترضي الله عز وجل؟ أنا أريد أن أكون في رضاء الله أم في رضا الناس؟ لأنه السورة بتعطيني هذا الشيء من البداية، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. يعني أنت يا رسول الله بدك تذهب نفسك عليهم حسرات؟ حريص عليهم، رائع جدا حرص النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا حرص العلماء، الدعاة، المشايخ الذين يريدون الخير لمجتمعاتنا، يريدون الخير لبيوتنا، يريدون الخير لأسرنا. كيف سنعرف صدق هؤلاء العلماء والدعاء والمشايخ والمتحدثين؟ تعرفهم في لحن قولهم وفي صدق قولهم، إما أن يكونوا صادقين يريدون الخير لمجتمعاتنا ولأسرنا ولشبابنا، تعرف أنهم يوازنون في خطابهم، أو تعرفهم في لحن القول فيما يريدون أن يصنعوا التمرد أو يصنعوا الانفلات أو يصنعوا الانقلاب على قيمنا وعلى أخلاقنا. هذا الذي سنعرف به هؤلاء. فتأتينا هذه السورة من البداية لتقول النبي صلى الله عليه وسلم حريص على المؤمنين، أو حريص على الناس أن يؤمنوا، لدرجة أنه يريد أن يذبح نفسه، كأنه يريد يعني تشبيه: فلعلك باخع يعني ذابح نفسك ألا يكونوا مؤمنين. يعني هي اليوم أنت تريد أن تسترضي من؟ هنا السؤال المهم. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا إن عملت أحبني الله وأحبني الناس. يعني محبة الناس مطلوبة طبعا، أنت عايش بين الناس ورأي الناس مهم ومحبة الناس مهمة والعلاقة مع الناس مهمة. طب ما هو الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا نادى في السماء أنني أحببت عبدي فأحبوه، ثم يأمر في الملأ في السماء أن ينادى في أهل الأرض أنني أحببت عبدي فلان فأحبوه، فيكتب الله المحبة في نفوس عباده. إذن أنا حريص على إرضاء الناس وحريص على محبة الناس، لكن من طريق إرضاء الله ومحبة الله، لا على حساب ماذا؟ على حساب محبة الله وإرضاء الله. ولذلك هذا الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلمني عملا إن عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد فيما في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ما قال اعمل لأجل الناس، ما قال اعمل لأجل الشهرة، ما قال له اعمل لأجل الكثرة. الاستكثار مشكلة يا جماعة. اليوم نحن في خطابنا الإعلامي بدنا نستكثر، صار في تنافس بين شبابنا، قديش عندك متابع، قديش عندك على المنشور الفلاني، قديش على المنشور العلاني، صح؟ هذا أرهق شبابنا وأصبح يشعرهم بكأنه هذه هي المتعة الحقيقية، وكأنه هذا هو تقدير الذات وشعوري بإني أنا موجود. قديش في إنسان بيشاهد الفيديو تاعي أو المنشور تاعي؟ أو هذه مشكلة. ولهذا أنت لا تريد أن تسترضي الناس على حساب إرضاء الله سبحانه وتعالى، أنت تريد أن يكون رضا الناس من إرضاء الله سبحانه وتعالى ابتداء. فإذا أرضيت الله رضي عنك الناس، رضي الله عنك وأرضى عنك الناس. لكن إذا أسخطت الله، شوف، برضا الناس سخط الله عليك وأسخط الناس عليك. هذه معادلة بدنا نكون واضحين فيها. ازهد فيما في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. أن تستغني عن الناس، أن لا تحرص على أن يكون رضاهم هو الأساس. لأن الذي يتحرك لإرضاء الناس يا جماعة ويستكثر من هذا الأمر، أولا سيقع في إشكالية ألهاكم التكاثر، هذه قوة سلبية، قوة ملهية سيلتهي فيها الإنسان، وستخلق عنده إشكاليات لأنه سيحرص على الكثرة. طب القرآن ماذا قال لنا عن الكثرة؟ قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أنت بدك تمشي مع الكثرة، تمشي مع إنه الناس شو بتقول، الناس شو بتأيد، لا تعوم على عوم الناس. أي واحد فينا يا جماعة يرجع إلى أنه عنده ميزان، أنا أريد أن أرضي الله سبحانه وتعالى، هذا واحد. أنا أريد أن أسير مع ما يقول الله سبحانه وتعالى لي. أنا وإن قال الناس شيئا لا يرضي رب العالمين لا يهمني هذا الكلام، أنا سأحرص على إرضاء الله. والمسألة عندي في معرفة الحق من الباطل، الخير من الشر، ليس فيما اعتاده الناس وما ألفه الناس وما سار عليه الكثير من الناس، لا أبدا. عمر رضي الله عنه يطوف حول الكعبة فإذا برجل يقول اللهم اجعلني من القليل، اللهم اجعلني من القليل، فيعجب عمر يقول ويحك ما هذا الدعاء، شو للدعاء اللي بتدعي فيه، شو يعني القليل، إيه يعني القليل. عمر رضي الله عنه لا تغيب عنه المعاني، لكن سبحان الله كيف يعني سياق المعنى والدعاء هو الذي لم يكن حاضرا في تلك اللحظة. فقال له هذا الرجل، قال ألم تسمع قول الله سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور. أوه كم بتغيب عنا هذه المعاني في ظل معترك الحياة اليوم والاستكثار والرغبة في التملك والرغبة في الحصول على الأشياء، قديش بتتملك في نفوسنا. لذلك هذه قيمة غاية في الأهمية. شوفوا باختصار، قلنا أنه سورة الشعراء تعلمنا من البداية أنك ينبغي أن تسير مع منهج الله، وأن هدفك ينبغي أن يكون إرضاء الله سبحانه وتعالى، وأن هدفك ليس إرضاء الناس، وأن هدفك ليس إرضاء الكثرة، وأن هدفك هو أن ترضي الله. فإذا رضي الناس بها ونعمت، إذا سخط الناس فهذه مشكلتهم، هم الذين يحلون هذه المشكلة. ومن هنا السورة قبل يعني أن ننتقل إلى الفاصل الذي سنتكلم بعده إن شاء الله تعالى ونتلقى اتصالاتكم، احنا سامحونا ما أخذناش في الجزء الأول هذه الاتصالات، لكن قبل ما ننتقل الفاصل في عندي نقاط لابد أن نسير عليها. خذوا 10 نقاط ألخص فيها حركة هذه السورة الكريمة، وهي تعلمنا في أخلاقياتنا ومواقفنا وسلوكياتنا اليومية كيف نعمل، كيف نتداول مع هذا الأمر. التوازن، السورة تصنع لنا التوازن، تصنع عندنا الشجاعة، تصنع عندنا الاستقلالية الذاتية وعدم التبعية، تصنع عندنا الأمانة وحنمر عليها إن شاء الله تعالى، الإخلاص، التواضع، تعلمنا كيف نضبط أنفسنا، تعلمنا النزاهة، أن لا نطلب فيما في أيدي الناس، نطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى، تعلمنا الرحمة، وتعلمنا كيف نكون متسقين مع أنفسنا ومن معهم ومن هم معنا ومن هم حولنا حتى نحقق مراد الله سبحانه وتعالى. هذه قيم غاية في الأهمية. أنا أرجوكم وسامحوني، إحنا دائما قلنا المساحة لكم، لكن سورة الشعراء مغرية أنك تتكلم فيها، مغرية أنك حتى تقرأها وتشوف كيف يعني نسق الآيات اللي فيها يجذب بشكل عجيب جدا جدا جدا من كل محاورها. على كل، خلينا نستكمل إحنا وياكم إن شاء الله تعالى، أعزائنا متابعين ومشاهدين، نستكمل إحنا وياكم ما تبقى من حلقتنا إن شاء الله تعالى بعد الفاصل، انتظرونا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: جيليكو.
1: جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
4: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-352-42-182 عمان الأردن.

0: تكمل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه، بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور. هاتف 06-56-306-30.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين ومشاهدين متابعينا على أثير إذاعة حياة FM وعلى تلفزيون حياة. نرحب بكم مرة أخرى، عدنا إليكم ونستكمل معكم حديثنا عن سورة الشعراء. لاحظوا الكلام فيها طويل والمسائل فيها كثيرة جدا. هي بتعلمنا من البداية أنه وإن كنت أنت حريصا على أن تحقق الخير في حياة الناس كما كان منهج نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، ويعني تحرص على أن يصل الخير إلى الناس وأن يكون خطابك للناس وتفاعلك مع الناس، إلا أنه ينبغي أن يكون ذلك بميزان أنك تريد أن تسترضي الله سبحانه وتعالى، لا تريد الكثرة ولا تريد أن تسترضي الناس. هذه معاني مهمة جدا، ويعني احنا اتفقنا معكم وهذه مساحة على إلكم تتواصلوا معنا فيها إن شاء الله تعالى. هيك يعني لو أخذنا لنا اتصالين ثلاثة حسب ما يتسنى إن شاء الله تعالى لنعرف يعني كيف نعيش فعلا مع هذه السورة ومع قيم هذه السورة. طبعا احنا بتتذكروا قبل الفاصل إخواننا وأخواتنا تكلمنا في هذا المعنى وفي هذا البعد وفي هذا التفصيل، جميل جدا، وقلنا السورة بتعلمنا تقريبا 10 مهارات، خليني أسميها أنا 10 مهارات في واقع حياتنا، لكنها تنعكس على خطابنا إن صح التعبير الإعلامي. اليوم الحياة الإعلامية اللي احنا بنعيشها بصخبها وأثرها وتأثيراتها، وشفتوا قديش هي قلبت موازين الدنيا ولا زالت تقلب هذه الموازين في حياتنا. فتعطيني هذه السورة معايير اللي قلنا عنها: استقلاليتك، صدقك، إخلاصك، رجائك الأجر من الله سبحانه وتعالى، الرحمة، العدل، هذه كلها معاني سلوكية وقيمية وأخلاقية في حياتنا. نحن كيف بنعكسها؟ تعالوا نأخذ نماذج. أول نموذج ورسالة أنا بقولها لنفسي وبقولها للآخرين: لا تستنزف نفسك في محاولة تغيير الآخرين. طب مش هذا بتعارض وبتناقض مع مبدأ إنه أنا بدي أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر؟ طب ما بتعارض هذا مع مبدأ الإصلاح؟ لا أبدا ما بتعارض. ليه؟ لأنه في فرق بين ما أنه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وبين أنه إن فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فرق بين هذا الشيء وبين أنه أنت تذهب نفسك عليهم حسرات وتشد شعرك زي ما بقولوا بس مشان الناس تؤمن. لست بأكثر اجتهادا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بأكثر حرصا. طب ما المطلوب إذن؟ المطلوب أن تقدم النصيحة، المطلوب أن تقدم الإرشاد، المطلوب أن تتعاهد. يا جماعة نحن وظيفتنا مش فقط نقيم الحجة على الناس. بعض إخواننا بظن أنه والله أنا واجبي في الدعوة إلى الله أو في الإصلاح أو في الأمر معروف والنهي عن المنكر أنه خلاص أنا أقول هذا حلال وهذا حرام والسلام. لا، الدعوة في حقيقتها تربية. كيف نغير الناس؟ كيف نحرص على تجديد خطابنا؟ وكيف نظلنا دائما نتعاهد الناس بخطاب فيه رحمة، فيه لطف، فيه أنا، فيه محبة؟ شوف سورة الشعراء بتعلمنا هذا الشيء بخطاب رقيق جميل جدا. شوفوا حتى اللي قلنا لكم وهي تتكلم عن الشعراء واللي اتهم من القرآن بأنه شعر أو النبي صلى الله على سيدنا محمد تهموا هذه التهم الباطلة، ومع ذلك يعني هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. شوف الخطاب كيف، ويقول لك والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون. والله يمكن لو ترك الأمر لنا مثلا توقعاتنا هيك وبدي أنا أتكلم عن الشعراء وعن هؤلاء لآتي بأقوال وآتي بلغة أهز فيها بدنهم. شوف ما أرق القرآن وما أجمل القرآن. وهيك خطابنا الدعوي وهيك خطابنا الإعلامي. الشاهد أنه هنا القاعدة الأولية: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. يعني ذابح نفسك، بدك حريص على أنه هؤلاء يؤمنوا، لا تذهب أنت بهذا الاستنزاف لطاقتك لتغير الناس. طب يا أخي أنا أقرب الناس لي ولادي، طب زوجتي، طيب أبوي وأمي، محيطي، مش لازم أني أنا أكون حريص على إصلاح؟ طبعاً طبعا بدك تكون حريص على إصلاح هؤلاء وتوجيههم ونصحهم وإرشادهم، لكن تعاهدهم، لا تفتر في ذلك. أما توقف حياتك وتبطل حياتك وزعمك، هذا الشيء حقيقة لا يصلح. هذا الشيء سيستنزف طاقتك وقدراتك. نوح عليه السلام هل قصر في دعوة ابنه؟ أبدا، حاشا، ما قصر. لكن وبقيت المحاولات إلى آخر اللحظات، إلى الرمق الأخير، إلى أن قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. قصر في دعوة زوجته؟ أبدا. لوط عليه السلام، ولذلك أنت واجبك أن تقوم بهذا الدور، لكن لا تستنزف نفسك في محاولة تغيير الآخرين، ما تخليهم غير قناعتك. وبالمقابل أنت لو رفض الآخرين ما تأتيهم به من تصورات ومن قناعات، اترك لهم مساحة يا أخي للاختيار، اترك لهم مساحة للتفاعل بينك وبينهم. على كل، يعني هذه معاني إن شاء الله تعالى مهما بذلنا فيها من المسؤولية، الأصل أن لا نبقى متعلقين بالنتائج. خلينا نأخذ أول اتصال معنا من أم داود تشاركنا في تدبرها لسورة الشعراء. السلام عليكم يا أم داود.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحب بك، أهلا وسهلا أم داود. أكيد تقرأي سورة الشعراء وبتتأملي في آياتها وتعجب من يعني نظمها وعجيب ما فيها من معاني، إيه الأشياء الجميلة التي يعني تحسين فيها وأنت تقرأين هذه السورة أم داود؟
1: والله هي الآية لعلك باخع نفسك على آثارهم، إنه الإنسان بيعمل الربط مع في بذل الجهد لإهداء الناس، لكن في حكمة من وراء كل، يعني إن اهتدوا أو لم يهتدوا، إنه في حكمة، إنه مثل ما تفضلت الواحد ما يستنزف نفسه وطاقته في إنه يعني يبذل مجهود كبير في ناس ربنا قدر لهم إنهم لن يهتدوا من من منك ومن
0: حتى لو من النبي. صحيح، حتى لو من النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا ليهتدوا.
1: نعم
0: صحيح، يعني هو ليس المطلوب إن نحن نغير كل من حولنا، نبذل جهد ونقدم جهد، لكن ليس بالضرورة أن نغير كل من حولنا، يعني هذه نقطة مهمة، هذه تريح الإنسان. صحيح والله، جميل،
1: أكيد،
0: الله يكرمك. طيب
1: شكرا
0: شكرا أم داود، بارك الله فيك. يعني هذا معنى أكيد لما قلناه، غاية في الأهمية يا جماعة، أنا سأبذل جهدي لكن ليس بالضرورة أن أرضي كل من حولي أو أن أغير كل من حولي. ترى هذه القاعدة بتريحنا، يوم هتقول لي يعني طب هذا الشيء، طبعا يعني القرآن بده إياك ترتاح، طبعا بده إياك ترتاح نفسيا، يعني القرآن بده إياك تشتغل وتبذل في الجهد. ما احنا اليوم بنطالب أنفسنا بواجبات كبرى، سامحوني، يعني يمكن كل اللي بيستمع لي الآن يقولي والله ريحتنا يا دكتور، نعم بدنا نرتاح. واحد آخر يقول لي طيب وال يعني معقول احنا يعني نزهد، لا لا لا لا، مش المطلوب نزهد في نصح الناس وإرشاد الناس أبدا، لكن يا أخي رفقا بنفسك، لست رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولست أبا بكر، ولست عمر، ومع ذلك بذلوا فيما بذلوا.

ليش بدل الواحد خمسة وستة وسبعة؟ انظر كيف كان موقف أقوامهم، هناك من استجاب وهناك من لم يستجب، وكل واحد ذنبه على جنبه زي ما بنقول في العامية، كل ذنبه على جنبه، كل واحد هو مسؤول عن نفسه. يعني مش ربنا أعطانا عقل وربنا أعطانا وعي واختيار وقدرة على التفكير؟ خلاص بين للإنسان خير، ما بدوش هو حر، هيعرف أنه يتحاسب، بس أنت بين له الموقف. هذه نقطة مهمة. في نقطة متعلقة فيها أنه إحنا أحيانا يا جماعة يعني السورة بتعطينا حاجة مهمة جدا، أنه أنت في ظل هذه الأحداث وظل هذه الظروف وظل هذه المواقف أحيانا بضيق صدرك، وأحيانا بصيبك شيء من الخوف. لا أقصد الخوف المطلق، لا لا لا، الخوف في أنك أنت تتكلم في رأيك أو أن تبدي ما عندك فيكذبك الناس، مثل ما جاء في قوله سبحانه وتعالى إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، في قصة موسى عليه السلام. طبيعي جدا، يعني إحساس عادي جدا أنه يصير مع الإنسان مثل هذا الشيء. أنا متحدث الآن وبخاف أنه الناس ما تصدقني فيما أقول، أنا أدعو إلى أمر معين وأخشى أنه الناس ما تصدقني وما ترد علي. انتبهوا، الميزان الأول اللي ذكرناه ما هو؟ أنا أريد أن أرضي من؟ الله. ليس هدفي أن أرضي الناس، وليس هدفي أن أسير مع الكثرة. شفتوا هذه الموازين؟ إذا نحن فعلناها خلاص أصبحت المسألة سهلة جدا عندي. إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، انتهى. أنا أريد أن أرضي من؟ أرضي الله، انتهى الموضوع. الفكرة أنه أنك تحتاج إلى أن تدير هذا الخوف في نفسك حتى ما تستسلم. أنا ما حتكلم عن مشكلة الخوف عموما لأنه سبق وتكلمنا في جوانب كثيرة، لكن أنا أتكلم في هذه الجزئية. ضغط المجتمع إياك أن يغيرك تغييرا سلبيا. السورة بتتكلم لنا عن هذا المعنى، نعم، بتقول لك أنه كل الأنبياء اللي بعثوا إلى أقوامهم كان عند كل قوم من هؤلاء عادات وتقاليد. لو أن كل نبي أو مصلح سار مع البيئة التي كانت سيذوب فيها وينتهي أمره. لماذا؟ لأنه استجاب لضغط المجتمع، دفع المجتمع أو استسلم للمجتمع ليغير من قناعاته. وهذه مشكلة اليوم، الكثرة الجارفة والتوجه العام هذا مؤثر. والله نصيحة هنا أستغلها وأوجهها إلى شبابنا، وكم من الشباب الذين يسألوننا في الجامعة وغيرهم ويتواصلون معنا على معظم وسائل التواصل الاجتماعي والتليفونات، وما في جلسة بنجلسها إلا والشباب هؤلاء يسألون. والله إني أشفق على كثير منهم في أسئلته، لا لأنه يسأل، لا، لأن طبيعة هذه الأسئلة تدلني على مقدار هذا الضخ الذي يراد فيه أن تغير قناعات الشباب. وباجي بتكلمهم وبقول لهم أنتم بتحضروا لفلان ولفلان ولفلان ولفلان، بقول صح يا دكتور أنت بتحضر لهم، بقول لا، مو هذا خطهم واضح، الأفكار التي تأتوني بها وتسألونني عنها تدل على أن هذه الأفكار تأتي من هؤلاء الأشخاص لأنه يروج لهم، يدفع فلوس لترويج هذه المنتجات الإعلامية الفكرية وغيرها على وسائل التواصل الاجتماعي، على اليوتيوب بتلاقيهم موجودين، على الانستغرام بتلاقيهم موجودين، على الريلزات موجودين، على القصص موجودين، على الفيسبوك موجودين، على كله، على الانستغرام كله موجود، كل هؤلاء يتكلمون، وهؤلاء مش من جيبتهم. والله أنا أعرف أحد الأشخاص قال لواحد من هؤلاء، قال له تكلم فيما شئت، ساعة وساعتين بيتكلم، وهو هذا الشخص اللي بيسجل لهذا الإنسان بياخذ مقطع أو مقطعين هم اللي فيهم شيء من الإثارات بيعملها ترند، خلاص الشباب بيستمعوا بيتابعوا بيتأثروا في هذا الشخص، وصرنا نحن زي ما بيقولوا في العامي بدنا نصير نلملم من وراهم ونصلح من وراهم. إخواننا هذا ضغط على المجتمع ليس سهلا، ضغط على عقول الشباب، ضغط على وعي الشباب. فلا تلومونا لما بنسمع اليوم انه في اخوة افاضل كرام طلعوا في منصات معينة وطلعوا في حسابات معينة من اجل توضيح الحقائق للشباب. الدور عليكم اليوم انتم الشباب، لا تسلم عقلك لأحد. أنا الذي أتكلم معك الآن وأنا هذا خطابي حتى مع طلبتي، بقولهم إياكم أن تؤجروا عقولكم لكلامي الذي أقوله، ولا تستسلموا وأنا أمارس عليكم في المحاضرة في الجامعة كأنما أمارس عليكم كهنوتا علميا. إياكم، لا تردوا علي، كلامي الذي أقوله كله اعتبروه أنه غير صحيح، ومحل الحوار والنقاش والجدال يؤخذ مني ويرد من كلامي، طبيعي جدا هذا. أنا أقول هذا الكلام عني وأقول لشبابنا عن كل الناس، عن كل الأشخاص يا جماعة، أرجوكم خلينا نحن نشغل عقولنا. فبصير مثل ما هذا الإنسان بيعرض عليك بضاعته، يا أخي روح أنت اعرض هذه البضاعة على شخص آخر وانظر ماذا يقول
وانت في النهايه اختار، واذا اخترت فحينها امرك الى الله عز وجل. فاذا السوره تعلمنا

أنه لا يصح لنا أن نستسلم لضغط المجتمع، لأنه اليوم ضغط المجتمع وتفكيره تفكير استهلاكي، وتوظيف الحقائق وغير الحقائق للأسف يعتاد الناس عليها فتنتشر في سلوكنا ونحن لا ندري، ويكون من هذه الأشياء أخطاء كبيرة جدا. يعني كأني أقول نريد أن يكون عندنا استقلال أخلاقي واستقلال قيمي يا جماعة، بدنا نحافظ على عاداتنا وتقاليدنا. إلى اليوم جاي يمردنا على، يعني يعمل عنا تمرد على قيمنا وأخلاقنا. ليه جاي اليوم أنت تعطيني تمرد على طاعة الوالدين؟ ليه؟ يعني ما الذي سيستفيد المجتمع لما أنت بتقول للشاب لا ترد على أبوك وأمك، اختيارك زي ما بدك، أدرس زي ما بدك، تزوج زي ما بدك، صاحب زي ما بدك. ليه؟ إحنا يعني مزوجين أولادنا على مزاجنا ومدرسينهم على مزاجنا؟ يا جماعة اتقوا الله فينا، والله شبابنا هم اللي بوجهونا وبيختارونا، ما عندنا مشكلة إحنا. لكن لما أنت تجي في خطاب تصنع هذا التمرد، أنت بتفكك الأسرة، أنت بتفكك القيم أصلاً، انت بتفكك هذه القيم. ايه اللي يمنع اليوم لما نحن نعظم شأن المعلم ونقول الذي يعلمني هذا استاذي وعلى رأسي وانا احترمه واقف له تبجيلا وتقديرا واحتراما واقول قف للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم ان يكون رسولا. ليه؟ وليه ايه اللي يمنعني اقول من علمني حرفا كنت له عبدا؟ ليه يعني؟ يعني هو لما انا قلت عبدا يعني اصبحت عبد مسترق هذا القصد؟ هيك فهمت حضرة جنابك؟ صالهم بيرددوا من مئات السنين هذه العبارة، صنعت أجيال متميزة. فنيجي اليوم نحمل السوء اللي عند شبابنا وأخطارهم بإن ننقلب على هذه القيم؟ ليه؟ هو اللي صنع اليوم الذل والمهانة في مجتمعاتنا. ما عولدناهم وما علمناهم إياه إنه من علمني حرفا كنت له عبدا، لا والله، والله لما تمردنا على من علمنا هذا الحرف وأصبحنا ننظر له شزرا ولا نقيم له احتراما ولا تقديرا، هنا سقط كل شيء، هنا سقطت هيبتنا التعليمية وسقطت هيبتنا الحضارية وغيرها. فبدناش نقلب الموازين أرجوكم يا جماعة، بدناش نتلاعب في عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا ما دام أنها أنتجت وتنتج وتنصبغ بقيم الإيمان ومعايير الإيمان. لكن هو أنا بدي أجي أتكلم بس وأقلب هيك الموازين وظنا مني أني أنا إنسان يعني متحرر من القيود السابقة ومتمرد على المواقف السابقة، واليوم أنا بدي أقدم ثقافة جديدة لشبابنا وأجيالنا. وتابعنا هذا عند أشخاص كثر والله نحترمهم ونقدرهم، بنلاقي شباب مؤثرين بتكلموا، بنلاقي شابات مؤثرات برضو بتكلموا في مثل هذا الكلام. لا لا، خلينا نحن نعقل شوي ونرجع أمورنا لموازينها ومعاييرها. فمهم جدا نعم إنه نحن ما يكون عندنا تبعية أخلاقية، يكون عندنا استقلالية أخلاقية، لكن نحافظ فيها على قيمنا وأن لا نستجيب للضغط العام اللي بده اليوم يجري على تغيير واقعنا وشبابنا وهذا الشيء يؤكد لنا قيمة مهمة جدا، إنه أنت إيش معيارك؟ السورة بتعلمنا يا جماعة أن أفعل الشيء الصحيح ليس لأنني أنا أريده. ربنا ما قال فاستقم كما أمرت، ولم يقل فاستقم كما تريد. أنت لا يمكن أن تنضبط وفق منهج الله إلا إذا امتنعت عن اتباع هواك. ولذلك أخضع كل رغباتك كل قيمك للحق تستقيم حياتك كاملة. الأشياء التي يعني تركز عليها السورة قيمة الأمانة اللي قلنا عنها، ولذلك لا عجب أن تجدوا في هذه السورة تأكيد عند كل الأنبياء إني لكم رسول ماذا؟ مبين؟ لا. رسول عظيم؟ لا. رسول كريم؟ لا. رسول حريص؟ لا. كل الأنبياء كان إني لكم رسول أمين. يا الله قديش بحاجة اليوم إن نحن نستأمن على عقولنا وقلوبنا وأفكارنا هؤلاء الذين نتكلم عنهم اللي هم موجهين يكونوا أمينين. ما بسلم أنا عقلي وقلبي إلا لإنسان أمين، والواجب عليهم هم يكونوا أمناء. حلاقي أناس غير أمناء، خائنين ولصوص متسللون جدد يتسللون إلى واقع حياتنا وبيسلبوا منا أفكارنا وعاداتنا وتقاليدنا، حلاقي. لذلك بدنا نوجه أبنائنا إلى هذه القيمة الأساسية، أن الثقة بمن يتكلم بحسن أدائه للأمانة، أمانة في نفسه، أمانة في ماله مكتسبه، أمانة في لهجته. يا جماعة القرآن لما تكلم عن المنافقين قال ولا تعرفنهم في لحن القول، بس يعني كيف الطعوجة في الكلام واللفلفة في الكلام هتعرف هؤلاء المنافقين. هذا معيار قرآني ما هوش معيار شخصي أنا بدي أضعه. طيب
في حاجة مهمة بتعطينا إياها السورة، احنا حريصين إن شاء الله تعالى يعني ناخذ أكثر قدر ممكن من هذه التوجيهات والقيم اللي موجودة في هذه السورة. السورة بتعطينا فكرة غاية في الروعة. عند كل واحد من هؤلاء الأنبياء حيلفت انتباهك، مثل ما قال إني لكم رسول أمين، حيلفت انتباهنا ماذا؟ قول الله سبحانه وتعالى وما أسألكم عليه من أجر. طب ليه يعني ما أسألكم عليه من أجر؟ عيب لو إنسان أخذ أجر على عمله؟ أبدا. عيب لو إنسان، ولا حرام لو إنسان أخذ على محاضرة ولا على لقاء ولا على دعوة ولا على أي شيء، أي شيء، ولا على دورة معينة لو أخذ أجرا؟ عيب؟ لا، ليس عيبا. لكن السورة هنا تريد أن تبين لنا قيمة مهمة جدا. لما نحن تكون علاقاتنا كلها علاقات تجارية، يعني بيزنس إز بيزنس زي ما بكرره، مش هيك بقول لك الحياة الغربية؟ يعني العمل عمل يا أخي. صار عندهم لو تقول لواحد مرحبا بدك تدفع فلوس مثلا، ولا إذا بده يرد عليك يرد عليك بفلوس. لا، نحن مجتمعاتنا مش مجتمعات تجارية، مجتمعات خيرة فيها تبادل للقيم وتبادل للمعاني، فلا حرج في أنك أنت تأخذ مقابل ما تريد، هذا ما ليس هذا المقصود. لكن كيف تعرف صدق هذا الإنسان أنه يفعل هذا الشيء يبتغي به وجه الله؟ كيف تعرف أنه يبتغي به وجه الله لا يبتغي به نفسه أو ذاته؟ انظر إلى أمانته وصدقه في قوله وابتغائه الأجر. هل يريد مكانة عند الناس؟ هل يريد حظوة عند الناس؟ هل يريد أن يسوق نفسه؟ هل يريد أن يقدم نفسه؟ إذا يعني رأيت ذلك اعلم أنه ليس على المنهج الصحيح. يمكن بعض اللي بيستمعوا إلي الآن يحس حاله كأنه هو المقصود بهذا الكلام، مشكلتك أنت. إذا حسيت في هذا الكلام ممتاز كويس، معناته أنت على خير، راجع نفسك وصحح هذه المفاهيم. يمكن بعض اللي بسمعني الآن يقول لي إيه والله أنا بعرف أشخاص هم مثل هيك، رائع ممتاز. إذا كنت أنت بتعرف في أشخاص مثل هيك عندهم ضلال وانحراف، خلاص بطل يا أخي تتفاعل معهم، وانصحهم إذا بتقدر تنصحهم، صح ولا لا؟ فيعني أنا أتكلم هذا القرآن مو كلامي أنا يا جماعة. تخيل السورة هي اللي بتقول لي وما أسألكم عليه من أجر، وما أسألكم عليه من أجر، وما أسألكم عليه من أجر، تكرر ليها مع قصص الأنبياء. فلماذا؟ لأجل أن تؤكد لي على أن الإنسان يفعل هذا الخير يريد به وجه الله سبحانه وتعالى. والله معاني كثيرة تقريبا. احنا قديش باقي لنا؟ انا ترى اندمجت في الحلقه، لكن جيد ان شاء الله. اختم بنقطه غايه في الاهميه. لابد ان تظهر اخلاقنا يا جماعه حين نستطيع السيطره على شهواتنا. لذلك السوره تكلمت كيف نستطيع ان نسيطر على الشهوات التاليه. انتبهوا معي بالله عليكم: شهوه المال، شهوه الغضب، شهوه الطعام، شهوه الشهره، وشهوة الانتقام. تخيلوا، السورة بتعلمني كيف أكون أنا قوي على هذه الشهوات. اليوم أنت في واقع حياتك بدك تعرف قيمة الأخلاق عندك، انظر مقدار تعاليك فوق هذه الأشياء. أنت لا تريد أن تسيطر على العالم، أنت تريد أن تسيطر على نفسك، ولذلك التدين الحقيقي هو الذي يظهر في سلوكك وأعمالك. خذ نموذج مثلا من نماذج شهوة المال والسيطرة عليها. طب السورة تقول لنا وأوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. هاي ميزان، سيطرت فيه على نفسك ولا لم تسيطر فيه على نفسك؟ ما تخلي الاختلاف يفسد الأخلاق والتفرق يفسد الأخلاق. ابدأ بإصلاح بيتك مثل ما قالت لنا السورة وأنذر عشيرتك الأقربين. والله في معاني ومعايير كبيرة ورائعة جدا في هذه السورة العظيمة. سامحوني يعني احنا أعطينا معاني كثيرة، لكن فقط هيك في آخر ثانيتين خلينا نقول سورة الشعراء لا تريد من كل إنسان منا أن يكون خطيبا أو داعية أو واعظا، لكنها تريد من كل واحد منا أن يكون صاحب رسالة وصاحب أخلاق لا يستنزفه الناس، لا يقوده خوفه، لا تسيطر عليه شهوته، لا يشتري إرضاء الناس على حساب مبادئه وإرضاء الله سبحانه وتعالى، لا يستعمل الدين والتدين للتعالي والاستعلاء على الآخرين، ولكن لإرضاء رب العالمين. أسأل الله أن يكرمنا وإياكم بكرامة الإيمان. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: سليمان الدقور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: نضال بزور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في هذا اللقاء الإيماني المبارك من الظلمات إلى النور. هذا البرنامج الذي دائما وأبدا نسعد فيه بصحبتكم وبصحبة الداعية نضال بزور، فحياكم الله جميعا عبر أثير إذاعة حياة، وحياكم الله مهندس نضال، تحية لك، ربي يحفظك ويرعاك. وإذا أذنت لنا أن نبدأ معك الحديث في لقائنا لهذا اليوم بسؤال وآية. يعني السؤال بداية، كثير ما تسمع الناس تشتكي اليوم، والله يا أخي ضنك الحياة، الحياة كبد، الإنسان متعب مرهق، بيسعى وبروح وبشقى لكن مش مرتاح. هذا يعني السؤال. بسم الله،
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية، الإسلام ضمن لنا مخرجات الحياة مطلقا ومخرجات الآخرة، ضمان
0: دنيا وأخرى،
1: ضمن لنا مخرجات الحياة الدنيا وضمن لنا مخرجات الحياة الآخرة، ضمان إلهي. مشكلتنا يا دكتور محمد أننا نتعامل مع منهج الله عز وجل كأنه كأي قانون في الأرض. لا، هذا معجز بذاته. الله عز وجل ضمن للمؤمن حياة طيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.
0: الله.
1: أين وردت هذه الآية؟ سورة الأنعام. حوار إبراهيم وحاجه قومه، هم بحاجوه في وسط الحجاج، يعني قال لهم طيب تعالوا تنشوف القمر، نشوف الشمس، نشوف الكوكب، رأى كوكبا. نهاية الحجاج هم بدهم يحاولوا يخوفوا من الدنيا، قال لهم وكيف أخاف؟ كيف بدي أخاف؟ أنا كيف بدي أخاف ربنا معي؟ أنا كوني متصل بالله ما بخاف، أنا كوني مع الله عز وجل كيف أخاف؟ مش ليش بدي أخاف؟ لا، أنا فكرة الخوف كلها مش حاضرة عندي لأني أنا متصل بالله عز وجل. بعدين أجل القانون الإلهي، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، النتيجة
0: فلنحيينه حياة طيبة.
1: أولا الفاء فاء التعقيب واللام لام العاقبة وهما مقترنتان حتى طمنك مباشرة، فلنحيينه حياة طيبة.
0: حياة دنيوية ولا أخروية؟
1: الثنتين. فلنحيينه حياة طيبة، هذا رقم واحد. رقم اثنين، تجد أن الإسلام أنزل هذا المنهج مخالفا للشقاء. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، بل أنزلنا عليك القرآن لتسعد.
0: نعم، عكس الشقاء السعادة.
1: طيب، ما حكم الإنسان اللي بنكد في الإسلام، اللي مش مبسوط؟ بلاش يعني، خلينا نيجي للانفصل. واحد بده ينكد على الناس، يا عمي أقول لكم انتهت الأمور، انقضى علينا مثلا.
0: صحيح،
1: مر النبي صلى الله عليه وسلم على أقوام في المسجد، فرأى منهم قوما يجلسون، حديث في البخاري، ويعني مر عليهم وإذا بهم يعني يكثرون من الابتسامة والضحك، فقال لهم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا،
0: يا الله،
1: ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الطرقات تجأرون إلى الله. ثم دخل إلى منزله.
0: يا الله،
1: البخاري روى هذا الحديث بأكثر من طريق. أحيانا البخاري بعيد الحديث، أنا بقول للناس اللي مرات بيدوروا على التليفون ما لقينا، بعض الأحاديث عند البخاري مروية 9 مرات،
0: نفس الحديث لكن بأكثر من طريق،
1: كل حديث له غاية جديدة،
0: له غاية.
1: فكرة البخاري فكرة بديعة، منهج البخاري بده فرش
0: الله
1: يعني.
0: رضي الله.
1: ففي رواية من هذه الروايات لهذا الحديث قال فأنزل الله جبريل على رسوله صلى الله عليه وسلم يقول له السلام يقرئك السلام، يا محمد لم تقنط عبادي؟
0: الله أكبر،
1: مين اللي خلاك أنت
0: صلى الله على سيدنا يعني محمد؟ نعم.
1: ما المسوغ؟
0: نعم.
1: أن لم تقنط عبادي؟
0: صلى الله على سيدنا.
1: فرجع إليهم عليه الصلاة والسلام وقال أنتم الذين عاتبني فيكم ربي.
0: الله أكبر.
1: ففكرة أنه أنا أول شيء أنا بدي أدخل الزعل على الناس، لا، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. مجرد أنه حالي يكون أنا مش حال إنسان وهو مؤمن يجسد الإيمان، بيجي الإسلام بصحح لي المسار لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا كان هذا في حق سيد الخلق، أنتم الذين عاتبني فيكم ربي، يا محمد لم تقنط أصحابي، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هل يحق لإنسان أنه يجي اليوم يدخل الشؤم والنكد والحزن على الناس؟
0: وما في حدا شيخنا، أنا أسأل المقاطعة، لكن ما في حدا بدخل الشؤم، الشؤم صار بيلد إن جاي معانا، يعني إحنا جايين هيك. توليفة الإنسان اليوم بصحى الصبح متضايق لأنه طالع الشغل، لأنه في تعب وفي مشقة، بروع البيت، أم العيار الله يكرمها بتنكد عليه بزيادة، الأولاد ومشاكلهم ومطالبهم، هذا بتقاتل بمدرسة، وهذا راجع البنات في البيت بتقاتلين، بروح بنام بالبيت الله أعلم كيف نام على وجهه كما يقولون كفي، وبعدين صحي ثاني وهكذا. حالة الشقاء هي ليست حالة خارجية وإنما هي حالة داخلية في بيوتنا. ذكرت وصفة يعني قام بها سيدنا إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، أنه كان راضيا وكان سعيدا في حياته. هاي الوصفة يعني كيف إحنا بنطبقها اليوم؟
1: تفكر، هو سيدنا إبراهيم كيف وصل وكيف أخاف؟ لما رأى كوكبا قال هذا ربي، لما رأى القمر قال هذا ربي.
0: إحنا فاضيين نتفكر يا شيخ. طيب. أنا آسف.
1: تعرف ليش؟ إحنا النتيجة حتمية، لأنه قانون قرآني، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.
0: يا الله.
1: الذكر هون أتى في سياق القرآن. فالذكر هون هو القرآن. إحنا أعرضنا عن المنهج، المنهج اللي فيه السعادة أعرضنا عنه. وجينا قلنا للنظام الغربي تعال يا نظام غربي أحكم حياتنا.
0: نلبس.
1: كيف بدك ندرس؟ والله لازم تدرسوا 12 سنة في المدرسة، بعدين لازم تدرسوا 4 سنوات جامعة، بعدين لازم تسوي هيك. هذا النظام، هذا نظام شقاء. هو مين قال لك انه فكرة انه انا اتبع؟ طب هو نظام عالمي يا اخوان، احنا كمسلمين لنا هوية. اليوم عند النظام الغربي البنت تحت ال 18 ممنوع تتزوج.
0: صحيح، قاسة بيعتبروها، بس ما عندهاش مشكلة صاحب،
1: مسموح لها
0: 4-5 اصحاب،
1: مسموح لها صاحب،
0: بتطلع تنام برا،
1: مسموح لها تغير جنسها.
0: صحيح صحيح.
1: هل هذا الكلام يتوافق مع اسلامنا؟
0: لا.
1: احنا بنأخذ من العالم الغربي اللي بتوافق مع منهجنا وبصلح حياتنا. لكن انه ناخذ القالب زي ما هو، انه ناكل بالشمال لانه الحضاره الغربيه بتاكل بالشمال، مصيبه. مين اللي قولبنا اليوم وانتهك خصوصيتنا ويعني اقتحم بيوتنا وسكننا في بوكس؟
0: صحيح،
1: الحضاره الغربيه.
0: صحيح.
1: احنا ممنوع في الاسلام، انا ما بفتي بس بقول نظام الاسلام،
0: ليش نظفوا افنيتكم؟ انا في فناء للبيت،
1: في فناء
0: بالضبط، في برا برندا،
1: زائد ممنوع انه حدا يتطاول على جاره.
0: نعم.
1: بالسور. الا باذني.
0: نعم.
1: يعني ممنوع اطلع على السطح اقعد احط كرسي وانا بطل على جاري الا استاذنه.
0: يا الله.
1: انا تخيل الاسلام
0: حتى لوين طلع الاسلام دخل في الموضوع. سبحان الله.
1: اقول لك الاسلام يهتم بحق الجار بالرائحه،
0: اذا طبخ
1: بالعين، اذا طبخت شم بدك تودي له أكثر المرق أمريكي. طيب دخلت بكيس بإيدي، كيس في شبس وفي أشياء
0: بدك تطعم جاري،
1: أولاد صار واجب علي طعم أولاد جاري.
0: يا الله.
1: الإسلام ضبط إلي حياتي مشان حياتي تكون سعيدة. بعدين أجل الإسلام عندي جعل لي أولويات في الحياة، مش أولوياتي أنا أضل اليوم عبارة عن ماكنة، أنا آسف، ماكنة تحت النظام الاقتصادي العالمي الغربي اللي عم بستنزف روحي.
0: الناس.
1: يعني
0: هو أنا آسف على المقاطعة، بيجيك واحد برد يقول لك طب هو ربنا بيقول في القرآن الكريم عز وجل لا إله إلا هو لقد خلقنا الإنسان في كبد، فهي يعني الله بيقول إذا الإنسان طبيعته جبلته خلق في كبد.
1: تمام. الكبد هو التعب ضمن منهج الله. يعني أنت اليوم بتصارع الباطل، أنت في كبد، صراعك مع الباطل اليوم كبد، أنت بتشوف ناس عم بتحاول تدمر منهجك.
0: صحيح.
1: بتحاول تدمر قرآنك، بتحاول تدمر كيانك، بتحاول تدمر فكرك، أولادك، مدارسك، بدك تعيش مغلول.
0: إذن هذا الكبد،
1: بدك اللي هو الكبد اللي هو صراع الحق والباطل الطبيعي، وصراع الطبيعة. أنا مرضت، أنا يعني تعبان، أنا كبرت في السن فأصبحت يعني إنسان في
0: كهد.
1: فهذا الكبد الطبيعي، في في في كبد وفي ضنك وفي هلع.
0: يا الله.
1: الكبد اللي هو الطبيعي، لقد خلقنا الإنسان في كبد، اللي هو جواب القسم في سورة البلد، قال لا أقسم بمعنى أقسم. لا أقسم بهذا البلد، عندنا 15 سورة افتتحت بواو القسم، وإن سورتين افتتحت بلا أقسم، اللي هي سورة القيامة والبلد. لا أقسم بهذا البلد اللي هو مكة، شديدة، بلد شديد كله صخور. لا أقسم بهذا البلد، بلد شديد.
0: نعم.
1: وأنت حل بهذا البلد، تكون في هذا البلد وتكون يعني عايش حياتك الطبيعية حياة صعبة. أنت رفع الصوت في الحرم كبد. ما منهي ترفع الصوت في الحرم.
0: صحيح.
1: لذلك ابن عمر رضي الله عنه كان يسكن خارج حدود الحرم جهة عرفة.
0: يا الله،
1: عرفة خارج حدود الحرم. نعم. فكان يسكن هناك، بيقولوا له يا ابن، قال لا أطيق البلد الحرام، يعني ضوابطه كبير، أنا ما بقدر أعيش.
0: سبحان الله.
1: وأنت حل، مجرد أنك تعيش بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد حياة صعبة، هذا الكبد الطبيعي، وأنت حل بهذا البلد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. إذا خلقنا الإنسان في كبد، بطبيعة الحياة اللي بده يكبدها، طبيعة التضاريس والجو والدنيا، برد شتاء حر صيف، طبيعة التعليمات، هذا الكبد
0: الربانية. صح، وتك على الفجر كبد،
1: يعني
0: يتحملها
1: بالزبط،
0: بتقوم عليها،
1: هو مجاهدة.
0: جميل. طب الهلع؟
1: الهلع لا، هو حالة تخرج عن حسن الظن بالله وعدم الاتصال الكافي بالله.
0: هذا المسلم ليس هلوعا.
1: مش المسلم، الإنسان المتصل بالله اتصال حقيقي لا يهلع. مشان هيك الله عز وجل بيقول إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المتصل بالله.
0: إلا المصلين. يا
1: إلا المتصل بالله.
0: يا سلام.
1: إلا المصلين.
0: يا سلام. ليش؟ صفاتهم.
1: ليش؟ لأنه المتصل بالله ما بيهلع. هو أنت بتهلع من إيش؟ خايف على رزقك؟ طب هو بيده. طب ما هو أنت حفظك الله عز وجل. الله عز وجل بيطمنك في القرآن آيات كثيرة جدا. قال لك وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ودش يعلمك أنت وأنت جوعان.
0: سبحان الله.
1: ولا حبة في ظلمات.
0: من اللي أطعمك في جو في في في بطن أمك؟
1: من الذي حفظك وأنت نطفة؟
0: سبحان الله.
1: ملايين النطف أتت إلى تلك البويضة. دخلت أنت يا أيها الإنسان إلى تلك البويضة في لحظة دخولك بالضبط.
0: سبحان الله.
1: يتكون غلاف يحفظك.
0: يغلق صحيح.
1: يحفظك هذا الغلاف.
0: سبحان الله.
1: إذن أنت تتخاف من ماذا؟ تخاف من رزقك، تخاف من حفظك، تخاف. مشكلتنا دكتور محمد، الله عز وجل يعطينا قصص في القرآن، أي مشهد، مثلا مشهد الحفظ، الله أعطانا قوانين وأعطانا قصص. تجد أن موسى عليه السلام يأمره ربه أن يذهب إلى فرعون. فرعون طاغية، جبار، مجرم، يعني والفراعنة كثر، الفرعونية ظاهرة. صحيح. يطلب من الله طلبات، والنتيجة المخرج والله تأملت فيه مليا بديع. قال له ربنا اذهب إلى فرعون. ماذا قال موسى؟ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي
0: هارون
1: أخي
0: أشدد
1: به أزري. طب ليش؟
0: وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا.
1: شو دخل التسبيح في كل هذا؟
0: عن جد رأي نسبحك بدون كل هذا.
1: شو دخل بالضبط؟ شو دخلوا كل طيب؟
0: أقول لي إقامة الدين هون.
1: شوف، أنت لماذا تخاف؟ أنت تخاف لأنك لا تنزه الله حق تنزيهه، فتخاف. أنت لا تؤمن بالله عظيما كما يجب،
0: حق قدره،
1: فبتخاف. فموسى عليه السلام يخشى أنه لا يعظم الله حق يعني ذلك الإله العظيم، فيخاف أمام فرعون. قالوا كي نسبحه، هو عارف المشهد مشهد خوف،
0: تسبيح تنزيه.
1: عشان هيك حتى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل بيقول له ولقد نعلم أنه يضيق صدرك. يضيق صدرك، هل تمتلك أن يتسع صدرك يا أيها الإنسان؟
0: أنك يضيق صدرك.
1: فسبح بحمد. سبح. إيش يعني سبح؟ مشكلة أنه ضاق صدرك أنك لا تحسن تنزيه الله عز وجل. هو شو التسبيح؟ تنزيه الله عز وجل، يا ربنا بنزك. والتسبيح مش جارحة اللسان، سبحان الله سبحان الله، وأنت لا تنزه الله عما لا يليق به. أنت بدك تآمن بالله عظيم. أصلا إبليس آمن بالله، المشركين آمنوا بالأهل النار، لكن يوم القيامة قال إنه كان عن إبليس إنه كان لا يؤمن بالله. إذن كان يؤمن بالله، لكنه كان يؤمن بالله عظيما.
0: كما مرة فهمت شيء
1: أهل النار في سورة الحاقة قال إنه كان لا يؤمن بخذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. لا عن الكافر.
0: نعم.
1: إبليس آمن بالله عظيما وعزيزا، قال بعزتك.
0: صحيح.
1: لكن أولئك الذين في سورة الحاقة قال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 إنه كان لا يؤمن بالله العظيم.
0: نعم.
1: إذن هو كان يؤمن بالله ذلك الذي دخل جهنم، ولكنه كان لا يؤمن بالله عظيما.
0: جميل. طيب الله يكتب أجرك، يعني مقدمة طيبة، الله ينفع فيك. أنا بعرف إحنا خرجنا عن سياق التسلسل اللي إحنا فيه، لكن أحيانا بحاجة الإنسان إنه هيك يعمل ريست، يريح شوي، يضبط تفاصيل الحياة اللي هو فيها. إذا أذنت لي بفاصل بعده نواصل بحول الله، فابقوا بالقرب من حياة تكرمنا.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: خرمة للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة. تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 0778499444.
2: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
4: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار برنامج من الظلمات الى النور. حياكم الله جميعا وحياكم الله مهندس نضال. يعني سبحان الله، في الجزء الاول وفي يعني الجزء الاول من اللقاء تحدثنا عن حالة الفرق بين الضنك والهلع والكبد، وقلنا ان الانسان الطبيعي المؤمن الطبيعي يعيش حالة الكبد، مكابدة الحياة لإقامة الدين، لكن الضنك ليس مرغوبا فيه، والأصل ما يكونش الإنسان يعيش حياة الضنك، لأنه هذا إعراض عن ذكر الله، عن القرآن وعن المنهج. كذلك الهلع صفاته ذكرناها، والذين سيخلصوا من هذا الهلع هم من اتصلوا بالله في الصلاة إلا المصلين. الآية، أنا قلت لك سؤال وآية. الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هل مقولة ربنا الله لوحدها والاستقامة تكفي لأن أسير على المنهج الصحيح وأصل إلى بر الأمان؟
1: كرمك الله. بداية أنا يعني عندي مشكلة، لا أستطيع أن أجيب مباشرة، لابد أن أضع فرشة وتتمين.
0: تفضل.
1: بداية هذا النص في القرآن الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا،
0: ورد في أكثر من موضع.
1: ثم استقاموا، لا هو بس
0: تنزل عليهم،
1: هو في سورة سور الحواميم فقط. مشهد يعني اسمح لنا مشان هيك يعني بنحاول نلمني. هو مرتين.
0: مرتين،
1: مرة في فصلت ومرة عندنا في الأحقاف. فقط. إيش هم هذول سور الحواميم؟ إن أول إنها سبع سور، سور الحواميم
0: تبدأ بحاميم،
1: حاميم ومتصلات. كل سور الحروف المقطعة المتشابهة في القرآن الكريم متصلة، اتفقنا وحللنا المشهد ترى.
0: بس ألف لام ميم لا،
1: ما احنا حللنا
0: الفلتين
1: قداميات، حللنا هذاك قداميات مدنية
0: نعم، والباقي
1: هذول مكي، فهم متصلات، هذا القسم المدني وهذا القسم المكي.
0: جميل،
1: فسوينا لها توطئة. لأن الحواميم عندنا من غافر إلى الأحقاف سبع سور، هذه السور سور الحواميم، ما قضيتها، ما فكرتها؟ أول شيء إيش هما السور؟ عندنا سورة غافر، سورة فصلت، سورة الشورى، سورة الزخرف، بعدين عندنا سورة الجاثية، سورة الدخان،
0: سورة
1: الأحقاف، الدخان، الجاثية، الأحقاف.
0: نعم.
1: فهذه السور واسطة العقد فيها، واسطة العقد فيها سورة الزخرف اللي هي الرابعة. نعم. يعني تخيل واحد
0: في ثلاثون وثلاثون في النص. نعم،
1: في النص، هاي أكبرهم يعني واسطة العقد دائما تيجي أكبر، فهي أكبر بتعداد الآيات.
0: نعم.
1: تمام. وهي زخرف بتلاقي فيها يعني دائما الزخرف حاضر والمشاهد حاضرة، فهي سورة الزخرف.
0: نعم. طيب،
1: عما تتحدث هذه المنظومة من السور؟ تتحدث عن منهج القرآن الكريم.
0: الله أكبر.
1: فقط.
0: حواميم.
1: حاميم تنزيل، حاميم والكتاب، هي فكرتها الرئيسة هي فكرة اتباع المنهج، وكلها مكية.
0: الله أكبر.
1: طيب إحنا إذن أخذنا فكرة عن كل السور، وأخذنا فكرة عن طيب حتى في حياتنا الدنيا، بيجي بعرض لك سورة في حياتك الدنيا، أنت بتفكر حالك إنه عقلك يصل فيها إلى المراد، وتجد أن عقلك يا أيها الإنسان ضعيف جدا، اللي هي سورة الشورى. سورة الشورى بقول لك بدي أميز لك إياها عن كل سورة القرآن الكريم، هي مميزة عن كل سورة القرآن الكريم،
0: منفردة
1: ومميزة. بيش مميزة؟ ليست سورة في القرآن الكريم أول آيتين منها حروف مقطعة إلا سورة الشورى،
0: حاميم عين سين قاف
1: بس، وهي سورة
0: آيتين.
1: آيتين. وهي سورة من سورتين افتتحت بخمس حروف مقطعة، إن هذه وكافها يا عين صاد.
0: نعم.
1: افتتحت بالحروف بخمس حروف. طيب هاي السورة أنت بتقول يعني شورى، طب إحنا بنتشاور في الدنيا؟ لا، بيجي بيقول لك إنه الشورى ينبغي أن تكون منبثقة من الوحي.
0: يا سلام.
1: حميم
0: عين، حتى لو بدأت تشاور بترجع للوحي.
1: حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك مباشرة الوحي. وآخر آية: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فهي ابتدأت بالوحي واختتمت بالوحي، وذكرت لك يا أيها الإنسان المنهج باتباعك للوحي. فهذه السور كلها منظومتها منظومة الوحي كلها. نعم. سور من سورة غافر إلى سورة الأحقاف كل منظومتها الوحي. طيب إذا أنا أخذت فكرة عن السور، أخذت فكرة عن حتى لو أجاني سورة بظن إنها متعلقة بالدنيا ومتعلقة بالاجتهاد العقلي، لا، بقول لي المنهج وحي. والوحي
0: وحي.
1: طيب، إن الذين قالوا ربنا الله،
0: قول
1: في ادعاء،
0: قول
1: تمام،
0: ثم استقاموا
1: على المنهج، على الوحي، على منهج الوحي. فهنا الاستقامة، لما نيجي نقول للناس هذه الاستقامة في القرآن الكريم حصرا وقصرا يعنى تعني الوحي، من هاي التوطئة.
0: جميل.
1: قد نصيب قد نخطئ، لكن اقبلوا منا وجزء احنا غلط.
0: لهم جزائين. الأولى: إن الذين قالوا ربنا، إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا،
1: تتنزل
0: عليهم الملائكة، لا تخافوا ولا تحزنوا. والثانية: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: نعم.
0: التنتين فيهم تثبيت.
1: نعم.

0: بمجرد ما استقمت. أصلا هذه العبارة وردت في السنة بلفظ قريب من ذلك. أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك, يعني اختصر لي المشهد كله. قال له قل آمنت بالله ثم استقم.
1: نفس الآية
0: تمام,
1: قل واستقم.
0: آمنت بالله ثم استقم,
1: الذي قال ربنا الله ثم استقام.
0: الاستقامة تعني اتباعك للمنهج. أنا دائما أقول لنفسي ولإخواني ماذا يعني أن أنتسب إلى الإسلام بدون أن أتبع المنهج, بدون أن أتبع القرآن, بدون أن أتبع قال الله قال الرسول, بدون أن أنطلق من ثوابت الوحي. إذا أنا اليوم اجتهدت في مكان لا ينبغي لي الاجتهاد فيه, هل نغلق باب الاجتهاد؟ لا, إحنا استراتيجيات الإسلام واضحة. الإسلام حدد الاستراتيجيات وحدد الأهداف وحدد المسارات وأذن لي بالاجتهاد في الأدوات. اسمح لي
1: أنا يا ريت والله
0: شفتك عم هيك
1: شفتك عم تلفت شفتك عم بتدور بدور.
0: الغاية في الإسلام أن أقيم الدين.
1: تمام,
0: هل هذه الغاية قابلة لأنه والله أجي أناقش فيها؟ لا,
1: لا.
0: والله ما لا.
1: لا
0: لا,
1: والطريق واضح
0: تمام
1: والمنهج واضح
0: تمام,
1: لكن الأدوات,
0: الأدوات.
1: تطلع سيارة, تطلع قطار, تطلع طيارة,
0: عليك. سمح لي الإسلام أجتهد بالأدوات بس. والله يا رسول دائما سؤال الصحابة الدقيق,
1: أم أنزل أنزلك الله إياه
0: أم هو,
1: أم هو الحرب والمكيدة في بدر
0: دائما. نعم. تجد أن الصحابة, فلذلك شوف أبو بكر الصديق أفقه الصحابة, أبو بكر امتد له كل حياته فقه. في غزوة الحديبية عمر مش راضي, عمر زعلان, عمر
1: ترضى بالدنيا
0: رسول الله, يقول له الزم غرز رسول الله. غرز
1: ايش الغرز؟ يعني ايش وين ما يعني وين موقف ولا ايش الغرز؟
0: يعني انت واقف على شيء له جذور. النبي على غرز, النبي غارز هذا الكلام منبثق من الوحي. الزم غرز رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
0: طب وين دائما مرات الناس بيقول لك يا اخي والله الطريق ما في رؤية. مش قضية الرؤية في القرآن. أبو بكر بجوار النبي عليه الصلاة والسلام لا يخشى على نفسه, يخشى على رسول الله. النبي بيقول له يا أبا بكر, ما قال له والله ما حيشوفونه, كل أمور الدنيا سكرها ربطوا بالله. قال له ما ظنك باثنين,
1: الله
0: ثالثهما. ما قال له حتفرج حتيجي. إحنا مرات ما إلي دخل أنا من وين تيجي, مش شغلي. بالعكس دائما فرج الله عز وجل ونصر الله عز وجل بيجي فجأة, بيجي من حيث لا نحتسب, وبيجي من طريق إحنا مش حاسبين له حساب, ومشهد ما إلي دخل فيه.
1: حتى لو دخلوا وخطفوا أخذوا اللي بدهم إياه في عملية,
0: ما أخذوش اللي بدهم إياه,
1: أخذوا جزء من اللي بدهم إياه, أخذوا حدا يعني حتى لو لسه في خوان, حتى لو في ناس متواطئة, حتى لو مناهج تدمرت, حتى لو كل هاي الأمور مؤلمة.
0: إذا كنا إحنا ثابتين, ما هو إحنا الآن منتصرين. ما معيار النصر في القرآن الكريم؟ يا أيها الذين آمنوا أن تنصروا الله ينصركم. معيارية النصر إنك تكون ثابت. هل نحن ثابتون على المنهج ولا اهتزينا؟ ترى في منافقين ومؤمنين بيشوفوا المشهد. المنافق بقول ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا, المؤمن بقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. خلاصة سورة الأحزاب وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. المؤمن, أنت مؤمن. شوف مشاهد الإيمان, النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المشاهد قريب من غزوة الأحزاب لعلي, لكن تحتاج إلى تحقيق. أحيانا أنت تحتاج إلى أن تأتي بحقبة, ويا ليت أن علماء الحديث سبحان الله يسعفون من كان صاحب دراسة وبحث, أن هذه الأحاديث مثلا سيدنا النبي الأغلب أنه رواها مثلا في مشهد سنة 5 للهجرة, 7 للهجرة, 2 للهجرة,
1: ما في تاريخ
0: يعني بالأغلب يعني أنا ما وجدت حتى أكون أنا ما وجدت, قد يكون في عند المتخصصين, أنا ما وجدت.
1: نعم,
0: لكن وجدت أنه في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام قيل محمد. في جو قريب من الأحزاب, جو قريب من الأحزاب, شو بقول النبي؟ حديث البخاري
1: صلى الله عليه وسلم
0: قلهم ترى كان في رجل في أمة من قبلكم, أجا بده يستدين من رجل 1000 دينار, فقال له بدي كفيل, قال له الله كفيل, قال له بدي وكيل, قال له الله وكيل, فقال له كفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا, خلص انتهينا. كتب الكتاب اللي بينه وبينه متى بدك تسد, حدد له تاريخ. فلما أتى موعد السداد
1: الزلم معش مصاري,
0: لا معه مصاري,
1: معه أمور تمام,
0: وصل للبحر بده يركب الآن في السفينة حتى يوصل إلى ذلك الرجل حتى

0: يقضي له ما له. فتلاطمت الأمواج، ما وجد ركوبة، ما وجد سفينة. الحديث البخاري، الحديث البخاري صحيح. فلم يجد ما يحمل نفسه إلى أن يقضي دينه، فشق قطعة من الخشب ووضع فيها 1000 دينار.
1: الله أكبر.
0: ثم يعني غلفها وقال: يا رب، هذا رضي بك شهيدا
1: ووكيلا،
0: ورضي بك وكيلا،
1: يا الله.
0: وأنت يا رب من يملك الأرض والسماء والبحار، يا رب أوصل له هذه.
1: الله أكبر.
0: خشبة.
1: شوف اليقين.
0: نحن الآن يا دكتور محمد بحاجة أن نرتبط بالآخرة، بحاجة أن نرتبط بما عند الله. ختام سورة الأحزاب: يسألك الناس عن الساعة، صح؟ قل إنما علمها عند الله. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. هم كيف آذوا موسى؟ آذوا موسى بعدم أول إيذاء موسى كثير. أحد إيذاء بني إسرائيل لموسى أنهم لم يؤمنوا بموعود الله، هم بدهم الأشياء المحسوسة.
1: جميل.
0: تيجي سورة الأحزاب، خلاصة سورة الأحزاب إنك ما تؤمن بس بالشيء المحسوس.
1: جميل. الله يكتب أجرك. لا والله
0: بدك تقول لي إنسان يقطع.
1: لا والله بدي أقول لك أكرمك الله، أعدتنا إلى سورة الأحزاب حتى نكمل ما بدأنا الحديث عنه في الحلقات التي مضت. لكن إذا أذنت لي الآن فاصل، بعده نواصل بحول الله، فابقوا بالقرب من حياة تكرما.

0: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال الجزء المتبقي معنا من برنامج من الظلمات الى النور. حياكم الله جميعا وحياكم الله مهندس نضال، ربي يحفظك ويرعاك. عدنا الى الاحزاب، ويعني سبحان الله كيف اعدتنا الى الاحزاب بشكل او باخر. قلت يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى، اذوه بالقول فبرأه الله مما قالوا. لربما هنا الايذاء كان بالقول لسيدنا موسى بين يديك.
2: شوف نجد، أولا أنا يعني ما أحب سبحان الله أدخل في التفسير للبرنامج متخصص، لكن ما القول الذي ذكره يعني علماؤنا؟ ويعني قالوا كان موسى عليه السلام يعني يتهم بوسم في جسده،
1: نعم،
2: ولكن ذهب ليغتسل، وكان سبحان الله يعني هناك حجر فحمل الأواعي تبع سيدنا موسى وجرى بها الحجر. قد يكون، لكن لا أريد أن أعلق، لكن هل هذا هو القول؟ إن كان هو
1: الإسرائيليات
2: ما نبقول لك،
1: هاي حبشتكنات مش متعودين عليها،
2: ما نبقول لك ديش أعلق في التفاصيل.
1: أيوة.
2: لكن هل إيش قالوا عن سيدنا موسى؟ قالوا عنه كما قيل عن الرسل، قالوا عنه كذاب، ولقد كذبت رسل من قبلك، قالوا عنه كلام لا يليق، قالوا عنه أنه يعني مثلا قاتل، قالوا عنه أنه مجرم، نعم، قالوا عنه وهكذا. فتجد أن المقول كثير، لكن فيما أعتقد أنا أن المقول هنا عن الأنبياء أنهم يعني لا يأتون بالوحي من عند الله عز وجل، وغير مرتبطين بالسماء، وإنه هذا الكلام من عندك، ائتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فهذا القول اللي هو القول الذي يتبع المنهج، لأن السورة في سياقها تحدثنا عن المنهج. حتى لو جينا للآيات اللي بعدها، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. إذن فكرة اتباع المنهج، شوف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم
1: ولكم فيها ما تدعون
2: نزلا من غفور رحيم. مش هاي الآية،
1: احنا مش هون،
2: لا احنا الآية
1: أنا كنت سألتك عن هاي الآية. أنا سألتك عن إن الذين قالوا ربنا الله، فالقول هون إن عرضنا الأمانة،
2: لا قبلها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا،
1: نعم،
2: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع،
1: نعم،
2: ومن يطع الله ورسوله. شوف نهاية السورة يطع، أول السورة يطع واتباع، نعم، تبع ما يوحى إليك من ربك، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن عرضنا الأمانة، ما الأمانة هنا؟ حمل الرسالة. فتجد أن المشهد يعني لا يمكن أن تجتزئ الآية دون سياقها، ما بقدر. يعني بدك تعرف لي الأمانة هون، الأمانة
1: مرتبطة فيما قبلها
2: بالضبط، جميل. يعني في عندي سياق للسورة.
1: جميل جدا، احنا ما زلنا في سورة الأحزاب، يعني حتى نبقى في سياق حديثنا. احنا تحدثنا عن تفاصيل غزوة الأحزاب وتفاصيل كيف أن الناس قسموا إلى عدة أقسام، ذكرنا منهم المنافقين، ذكرنا منهم اللي في قلوبهم مرض، ذكرنا منهم المؤمنين، ذكرنا منهم عدة فئات
2: منهم وطائفة. يا أهل يثرب، نعم، مقام لكم، نعم.
1: الآن بعد ذلك الله سبحانه وتعالى شخص لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لنا أسوة حسنة. الأسوة هنا بمعنى أن نقتدي أثره أم أن نسير على ما كان يفعل؟ يعني كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هو أسوة حسنة لنا، ولا في أمور معينة نعم وفي أمور أخرى لا؟
2: طيب، هي من شبهات العصر،
1: نعم،
2: حياة النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم،
2: المتعلقة بالوحي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي،
1: نعم.
2: فكرة يوحى إلي هي فكرة بين رسول الله وبين ربه تبارك وتعالى، نعم، فكرة الوحي. لكن فكرة البشرية هي فكرة حاصلة للنبي صلى الله عليه وسلم. الأسوة المتحدث عنها بالسورة هنا هي أسوة النبي عليه الصلاة والسلام في تطبيقه للقرآن وفي اتباع منهجه في التطبيق. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في إيش؟ في اتباع المنهج. ما هو أول إيش قال لي يا أيها النبي اتق الله، بعدين قال له واتبع ما يوحى إليك من ربك. اتباع النبي لما يوحى إليه من ربه دائما دكتور محمد معنى النص من سياق النص.
1: جميل.
2: دائما جميل. القرآن ما بيخلينا تايهين. يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام، أضرب مثالا، سيدنا إبراهيم عليه السلام كان ينظر في الكون، كان ينظر في الكون ليصل إلى الله عز وجل. يعني لما رأى القمر بازغا هو كان ينظر ليهتدي
1: الأصل، يعني لا
2: الله عز وجل قبلها قلنا وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
1: يا سلام، هو موقن قبل ما ينظر،
2: قبل ما أدخل القصة موقن. أنا ما بضيع.
1: يعني هو جاي بس يقيم الحجة على قومه
2: في آخر السورة، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فهو ينظر لا ليهتدي، ينظر ليناظر.
1: جميل.
2: دائما إذا أنا بدي أخذ الآية في معزل بيكون القرآن عظيم.
1: جميل.
2: أنا هون لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في إيش؟ أسوة حسنة في معركة الأحزاب، أسوة حسنة في القيادة، أسوة حسنة واتبع ما يوحى إليك من ربك.
1: جميل.
2: فهذه الأسوة الحسنة. جميل. الأسوة الحسنة وضحتها السورة وجسدتها السورة، مش بناء على ما أنا أهوى حسب المصطلح اللي أنا بدي أقيسه على واقعي.
1: يعني كان النبي يحب كذا ولا يحب كذا، أن أحب كذا ولا أحب كذا سنة؟ أنا هذا سؤال، يعني قصدي هل أنظر صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل شيء في حياة النبي هو أسوة حسنة لنا يجب أن أسير عليه؟ يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحب طعاما وأنا طلعت بحبه، أنا خالفت السنة أو خالفت، أنا أكون متخذ النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لي؟
2: الجواب لا. بس في عنا شيء في عنا الأكمل وفي عنا المقبول وفي عنا الأحسن. ابن عمر يعني هذه للناس الخواص.
1: نعم.
2: ابن عمر كان يسير
1: صحيح، فلف من وراء الشجرة. نعم.
2: فأومأ برأسه، قال أومأ رسول الله برأسه هنا، التفت وقف في
1: مكان الشجرة،
2: مكان في شجرة
1: مشول الشجرة،
2: وقف في موضع، قال وقف هنا رسول
1: صلى
2: الله
1: على سيدنا محمد.
2: هذا يعني أعلى درجات الاتباع. هل نقول لمن يتبع في هذا، في أمر الدنيا، أمر الوقوف، أمر طريقة الجلوس، أمر طريقة الاتكاء؟ طبعا طريقة الجلوس والاتكاء في كثير من وضع سنة، كيف بدك تنام، كيف بدك تجلس، كيف. لكن أنا بتكلم عن طبيعة الحياة الجبلية البشرية. أحب طعام أكره طعام، والله الأكمل أنه أكون يعني يعني مرات الواحد مرته بتحب أكله بس يحبها لأنه بحب مرته مثلا، يعني لرسول الله. هذا الشيء غير مكلف به الإنسان.
1: نعم.
2: ولكنه للخواص، اللي بده يعني يكون هيك تشابه النبي عليه
1: الصلاة والسلام. صلى الله على سيدنا محمد.
2: أصحاب الحديث، أصحاب الحديث فيه بيت شعر لهم، بدك وصية أنت حبيبي،
1: أعطينا أصحاب الحديث.
2: أصحاب يعني في شاعر جميل بمدح أهل الحديث.
1: نعم.
2: بيقول لهم أنتوا لسه الناس بتتبع السنة وبتتبع الطريق، أنتم اتبعتم أنفاس رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
2: فبيقول صح أهل الحديث هم صحب النبي، هذول الناس اللي بيروا حديث النبي عليه الصلاة والسلام هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: بيقول أهل الحديث هم صحب النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا.
1: يا سلام.
2: فهو وضع لسانه مكان ما النبي عليه الصلاة والسلام وضع لسانه.
1: يا سلام.
2: نطق بكلمة كان هنا رسول الله ينطق بها
1: صلى الله عليه وسلم. محمد الوصية.
2: الاتباع لا يأتي إلا بخير. عالم جليل، محدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتبع رسول الله، أولاده طلابه وهو على فراش الموت أرادوا أن يذكروه بحديث رسول الله، من كان إذا كان آخر كلام العالم دخل الجنة. فقام واغتسل وتوضأ، قال حدثنا فلان، هو روي الحديث، حدثنا فلان، حدثنا فلان، حدثنا فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله
1: ثم مات
2: ثم فارق الحياة. شوف الاتباع لوين.
1: أسأل الله أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخر. بارك الله فيك شيخ على ما فتح الله عليكم به. الشكر الموصول لكم مستمعينا الكرام على طيب وكرم المتابعة، نسأله سبحانه وتعالى أن يفرج على أهلنا في غزة وفلسطين وفي كل مكان. اللهم آمين. هذه دعوتي لكم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حياة FM للوطن حياة. بروح رياضية مع أنس الشويكي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة. مستمعينا مشاهدين الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى رحلة جديدة عنوانها الدائم بروح رياضية، نفتح معها ملفات رياضتنا المحلية وأبرز أخبار الرياضة العربية والعالمية. البرنامج الذي يأتيكم كل سبت وثلاثاء من الخامسة وحتى السادسة مساء، لكم أجمل تحيات فريق العمل في البداية، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة.

رحلتنا متواصلة دائما للحديث عن رياضتنا المحلية ومحاولة تطويرها من خلال حواراتنا مع المعنيين، مع أصحاب القرار، مع الفنيين، مع اللاعبين، مع المدربين، مع رؤساء الأندية. نحاول أن نصل ونقترب من أنديتنا، من اتحاداتنا الرياضية في مختلف الألعاب الرياضية، لما لهذا الحوار من فائدة في محاولة رفع قيمة الرياضة الأردنية وتحقيق المزيد من الإنجازات إن شاء الله في المستقبل القريب. رحلة اليوم بكل تأكيد سيكون المحور الأساسي فيها الحديث عن دور المحترفين الأردني لكرة القدم الذي افتتح يوم أول أمس ويستمر بمنافساته التي نأمل إن شاء الله أن تكون متميزة مختلفة عن بقية المواسم، وأن تكون مثيرة، وأن تكون فيها الجماهير حاضرة في كل ملاعبنا. نبدأ رحلة اليوم بأبرز عناوينها. لا غالب ولا مغلوب في قمة الجارين الفيصلي والوحدات في افتتاح دوري المحترفين. ريال مدريد يتلقى الصفعة الأولى في الدوري الإسباني، وباريس سان جيرمان يواصل الترنح. أما سؤالي لكم، نتحدث كثيرا قبل مباراة الوحدات والفيصلي على أنها قمة، على أنها قمة كرة القدم الأردنية بين القطبين الكبيرين، على أنها واجهة كرة القدم الأردنية من خلال منافساتنا المحلية، على أنها المباراة الجماهيرية الأكبر في المملكة. لكن بعدما شاهدتم المباراة أريد أن أسمع رأيكم بالمستوى الفني الذي قدمه الفريقان في مباراة أمس والمباراة التي انتهت بالتعادل السلبي. بإمكانكم أن تشاركونا آراءكم من خلال اتصالاتكم على أرقامنا 06-516-4020 و 06-516-5020، أو من خلال تعليقاتكم عبر البث المباشر لهذه الحلقة من خلال صفحتي تلفزيون حياة والصفحة الرسمية لحياة اف ام على فيسبوك. ومرحبا بكم بكل آرائكم التي أرجو أن تبقى ضمن إطار البرنامج، ضمن الروح الرياضية التي نعرفها. وبالأمس وإن خرج البعض من جماهير الفريقين عن نص الروح الرياضية، لكن تبقى الأخوة حاضرة ويبقى المشهد الجماهيري جميلا بين ناديي الفيصلي والوحدات. طبعا المباراة التي أقيمت على استاد عمان الدولي في افتتاح مشوار الفريقين في بطولة الدوري انتهت بالتعادل السلبي، لكن الفريقين لم يقدما وجبة فنية مليئة بالإثارة كما توقعنا، بل كانت صادمة بالنسبة لي ولكثيرين على مستوى المتابعة الجماهيرية، لأنها لم ترتقي إلى المستوى الفني المأمول. خرجا بتعادل سلبي بكل تأكيد لن يخدم مصلحة الفريقين، بل قد يصب في صالح حسين إربد حامل اللقب الذي لو كتب له الفوز على الجزيرة فإنه سيقفز إلى الصدارة. من جهته شباب الأردن خطف نقطة ثمينة من نظيره الرمثة، تعادلا بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت على استاد الملك عبدالله الثاني في القويسمة، وشهد اليوم الأول من الدوري فوز البقعة على دوغرا بهدف دون مقابل على استاد البتراء، ليبقى الحصان الأسود وحيدا في الصدارة بعد لعب ثلاث مباريات في الجولة الافتتاحية.

اليوم على استاد البتراء لقاء عند 6:30 يجمع العربي والصلت، وعند 8:30 لقاء مهم أيضا يجمع الحسين إربد والجزيرة، المباراة التي ستقام على استاد الملك عبدالله، وبالتوفيق إن شاء الله للفرق الأربعة في مباراتي اليوم.

0: شاركونا آراءكم حول المستوى الفني للفريقين في قمة الدوري الأردني بين الفيصلي والوحدات عبر اتصالاتكم وعبر آرائكم أيضا من خلال البث المباشر لهذه الحلقة على السوشيال ميديا. ويسعدنا أن ينضم إلينا من خلال برنامج بروح رياضية وهو واحد من أعمدته دائما خلال السنوات الماضية لكن الآن بصفة رسمية المستشار الفني للنادي الفيصلي المدرب المتألق دائما الكابتن عثمان الحسنات. مساء الخير كابتن عثمان.
1: الله يسعد مساك استاذ انس ويسعد مسا كل متابعينك ومستمعينك الكرام. الله يبارك فيك.
0: لك كل التحيه. وكم نفخر مهما كانت انتماءاتنا في كل الانديه عندما حبيب. تستلم شخصيات لديها قيمه فنيه ولديها قدره اداريه تستلم مناصب تليق بقيمتها وخبرتها فهذا يساهم في تطور كرتنا مهما كان النادي. كابتن عثمان
1: الله يبارك فيك مشكور جدا على الكلام الطيب يا كابتن أنس والحمد لله رب العالمين. يعني إن شاء الله هيك نحاول قدر المستطاع نكون عند حسن الظن فإن شاء الله ربنا يكرمنا وتكون الأمور طيبة زي ما أنت حكيت.
0: إن شاء الله. ما الفرق كابتن عثمان عندما كنت يعني خارج النادي الفيصلي كنت محللا ومدربا وعشت تجارب كثيرة وكنت تنظر إلى كرة القدم الأردنية بصفتك محللا فنيا والآن دخلت يعني النادي الفيصلي كمستشار فني هل زادت الضغوط عليك؟ هل يعني المسؤولية كبرت؟ التحديات كبرت؟
1: يعني شوف في كل مكان انت بتشتغل فيه مختلف عن المكان الآخر كل مكان لك طبيعة عمل مختلفة عن الآخر يعني في التدريب مختلف عن انك تكون محلل مختلف عن انت تكون مستشار يعني كلها مختلفة فكل واحد لها ضغوطاتها الخاصة لكن هو تحدي كبير بصراحة يعني تعرف غياب الفيصلي سنوات طويلة عن البطولات يعني هذا الحكي بحطك تحت ضغط انه بدك تعيد موضوع البطولات للفيصلي وبأسرع وقت ممكن وبنوعية لعيبه ممكن وبتعرف ممكن الثقة فقدت من سنوات في النادي الفيصلي في الإدارات فهذا شيء مش سهل عليك انك تقنع اللاعبين ويجوا على الفيصلي فالحمد لله رب العالمين يعني عملنا قدر المستطاع وقدر الإمكانيات المتاحة والحمد لله أبو حمود رئيس النادي ما قصر وجميع أعضاء الإدارة ما قصروا يعني الأمور الحمد لله ماشية بالطريق السليم أنا شايفها إن شاء الله.
0: ليس خافيا عليك كابتن عثمان أن مباراة أمس لم ترقى إلى المستوى المأمول على اعتبار أنها قمة الدوري الأردني هل برأيك أن القرعة قد ظلمت الفريقين عندما وضعتهما في مواجهة مباشرة في افتتاح الدوري؟
1: هو اصلا يعني في كل العالم مستحيل تشوف الديربي او الكلاسيكو في اول مباراه مستحيل هذا يعني من المحرمات في كره القدم هذا وضع طبيعي هاي النقطه الاولى النقطه الثانيه انها ما ارتقت يعني انا بعتقد يعني احنا من جانب الفيصلي راضيين يعني راضيين على اللي قدم لان المباراه في ارض الوحدات بين جماهير الوحدات اذا بدنا نحكي فنيا الحمد لله الامور كانت مبشره للنادي الفيصلي يعني قدر يعني يتحكم في رتم المباراة بشكل كثير كبير يعني ممكن فلت من الفيصل 10 دقائق أو ربع ساعة رغم الضغط الجماهير الهائل اللي كان من جمهور الوحدات فبعتقد المباراة يعني مبشرة فرص كثير للفيصلي ولا فرصة على الفيصلي يعني ولا فرصة نور بن عطية امبارح تصدر لكرة واحدة في 90 دقيقة فقط لا غير احنا الحمد لله قدرنا نسجل صحيح أوفسايد قدرنا نوصل بعارضة بقائم ممكن في شك بلنتيين في حالات كثير صار عليهم لغط لكن في النهاية كفريق قدم ما هو مطلوب منه بشكل جيد يعني الفريق ظهر بشكل محترم الحمد لله شفنا كذا لاعب زي صلاح الحيائي شفناه امبارح يعني ممكن عودة كذا لاعب تفيدنا حتى شفنا سعيده في مركز مختلف عن القلب الدفاع اللي لعب فيه في السوبر فالحمد لله تتأكد ان الخيارات الحمد لله كانت جيدة يعني هذا اهم شيء.
0: هل لمست تطورا في أداء الفيصلي كابتن عثمان بين المباراة التي فاز فيها على الوحدات في كأس السوبر وبين مباراة أمس التي انتهت بالتعادل أم لم يعني تلمس هذا التطور المنشود بالنسبة إليكم؟
1: شوف مباراة السوبر كانت يعني تقريبا 50-50 يعني كانت المباراة يعني ممكن صعوبتها صار لما صار الطرد لمهند خير الله فالصعوبة كانت في آخر نص ساعة أكثر من كل المباراة خاصة الموضوع الصلابة الذهنية والثبات الانفعالي لدى اللاعبين والمدرب مش موضوع سهل واستطاع الفريق انه يعني يوقف على اجره ويحقق الانتصار مباراة امبارح شفت الفيصلي احسن شفت الفيصلي متمكن بشكل اكبر في النواحي التحولات السريعة في الضغط العكسي وهو الاهم اللي عملوه اللاعبين بشكل مميز الشوط الأول تحديدا أكثر من الشوط الثاني للأمانة. فحتى قرب المسافات وقرب الخطوط والتواصل بين اللاعبين واضح أنه صار الانسجام بشكل أكبر. فأنا شفت الفيصلي أحسن بصراحة من مباراة السوبر. لكن هذا طبعا لسه أنا بحكي أنه المدرب واللاعبين تنساش أنه أول ثلاث مباريات لعبوا ضد الوحدات والحسين، فهذا شيء صعب جدا أنك تشوف الحالات كلها تكتيكيا بشكل كبير، لأنه أنت بتعرف ما تعرض الفريق أنه هو يكون الفريق المنافس فقط بدافع واجبات مرتدة، فبتكون الأفكار كثير والعمل كبير. فأنا بعتقد راح نشوف الفيصل بشكل أفضل بعد ثلاث أربع مباريات لما اللاعبين خلاص ينسجموا ويأخذوا على جو بعض أكثر. فأنا بعتقد الأمور إن شاء الله جيدة في الفيصل.
0: تمام إن شاء الله، وهذا ما نتمناه لواحد من أعرق وأكبر الأندية في بلدنا، حاله كحال الوحدات، وأيضا نتمنى التوفيق لبقية الأندية بإذن الله. لو تسمح لي كابتن عثمان أن أشرك بعض الإخوة المستمعين بشكل سريع لنستمع إلى آرائهم حول المستوى الفني لمباراة أمس بين الفيصلي والوحدات. معنا أبو راشد. ألو، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله، كيف حالك كابتن؟
0: حياك الله أبو راشد.
2: الله يسعد مساك، بنمسي عليك بنمسي على الكابتن عثمان.
0: الله يسلمك.
1: يسعد مساك أخوي أبو راشد ويعطيك الصحة
2: والعافية. الله يسعدك كابتن. إحنا أول شيء الكابتن عثمان ما شاء الله عنه بنعرف من أيام مدارس الاتحاد، أيام ما كان يلعب كوماتي. فالكابتن عثمان ما شاء الله عنه لعيب قديم، صليت على النبي. وإحنا وحدادية بنشجع الوحدات وبنحب الكابتن عثمان.
1: بس الله يبارك فيك، هذا شرف لي والله يا ابو راشد.
2: الله يسعدك وشرف لنا والله. بس كابتن والله الصراحه احكي لك اياها كجمهور، احنا كجماهير بعرف الجماهير بيختلف تحليلهم عن المحللين والفنيين والشغلات.
1: نعم
2: يعني بصراحه محترفين الوحدات ومحترفين الفيصلي والله يا كابتن، يعني احكيها بصراحه وما حد يزعل مني ولا حد اي شيء، والله ما هم مش المستوى كابتن والله. يعني احنا بنحب لما يجي محترف، يعني محترف يعني يعمل عمايل، يبدا يمسك طابة، يعمل عجائب. احنا قاعدين بنجيب كابتن محترف، يعني تخديش الكلمه هاي المحترف المهاجم تبعكم هاي 6 أشهر يعني على الفاضي. والمحترفين
1: تبعون الوحدات يعني هاي إصابة من رب العالمين.
2: أكيد احنا ما اختلفناش عليها، هاي قضاء الله وقدره. بس احنا بنحكي بشكل عام كمحترفين وحدات وفيصلي والله كابتن مش بالمستوى المطلوب اللي احنا بندور عليه المحترفين.
1: أنا أبو راشد أنا بقدر أجاوبك على محترفين الفيصلي يعني عشان أكون معك يعني أدق، لأنه أنا عايش الموضوع بشكل كبير. المحترف أهوى هذا لاعب في الدوري الكورتيفواري، أحسن لاعب في الدوري الكورتيفواري. صلاح الإحيائي أحسن لاعب في عمان.
2: العماني والله إحنا متابعينه يعني ما شاء الله عنه لاعب.
0: طيب أبو راشد أنا أشكرك، سنستمع إلى إجابة كابتن عثمان.
1: اللي في نص الملعب بيلعب في منتخب بوركينا فاسو أساسي، فبعتقد النوعية يعني تعتبر جيدة في الدوري الأردني بشكل كبير. يعني لما يكون لاعب بيلعب في بوركينا فاسو أساسي فما بعتقد إنه يكون سيء، وللعلم يعني مطلوب بعنف لكل الفرق المصرية يعني حتى فرق المقدمة، فهو محترف على مستوى عالي يعني عرفت. وعلى ما أظن اللي متابعه من أول ما إجا واضح معه أنه عالي جدا، فبصفي هم انسجامهم وبتعرف اللغة فقط لا غير، شوية وقت هذولا بيكونوا كويسين. أنا عجبيني بصراحة محترفي الوحدات، كمان عشان أكون معك واضح ترى أسعارهم كمان مش رخيصة، فعجبيني النوعية اللي اختارها وسيم بزور. فأنا بعتقد أنه محترفين في هذا الموسم أحسن من المواسم السابقة.
0: تمام، معنا الأخ عمر أبو زيتون. ألو، السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله كابتن عرب.
0: أهلا ومرحبا أخي عمر،
3: وبرحب بضيفك كابتن عثمان.
0: الله يسلمك.
1: الله يحفظك أخي عمر.
3: الله يسعدك والله كابتن عرب. شوف أنا بالنسبة لمباراة امبارح يعني الحقيقة أنا بقول يعني الفريقين تقريبا ما كانوا يعني بالمستوى المطلوب اللي بدنا إياه، اللي كنا نتمنى أكثر من هيك تكون. مع أني أنا وحداتي كنت متوقع فوز الفيصلي بصراحة، لأنه أجهز من الوحدات يعني حتى محترفين وأجوا قبل لاعبين الوحدات. الوحدات من كأس السوبر لليوم من خلال أسبوعين في حوالي 7-8 لعيبة أو 9 لعيبة سجلوا جداد بالفريق، يعني ما سجلوا مع اللعيبة.
0: تمام.
3: ما سجلوا مع بعض، فكان أنا كنت أتوقع فوز الفيصل لأنه ما عدم انسجام لاعبين الوحدات مع بعض أكثر. لكن يعني تصديق لكلام الكابتن عثمان، محترفين الوحدات السنة هاي أنا لا شايفهم رائعين، إن شاء الله يكونوا مميزين. بدنا بس شوي الوقت حتى يأخذوا انسجام. بتمنى يعني من جميع الجماهير انه شفنا كيف امبارح حلاوه المدرج بوجود الجماهير.
0: صحيح،
3: حلاوه كره القدم هي جماهير، اصلا لعبه جماهيريه.
0: صحيح،
3: يعني امبارح كان في وجود الجماهير اعطى رونق واعطى حماس للاعيبه حتى يعني من الفريقين انه يؤدي اكثر، لانه بصراحه الوحدات وفيصل صرنا 3-4 سنين ما شفناهم بيلعبوا صح، لانه غياب الجماهير له تاثير على اللاعب
0: اكيد
3: تعطيه دفعه.
0: تمام،
3: فان شاء الله يكون موسم يعني لسه الموسم باول ولسه هذا تحماي زي ما بيقولوها، وان شاء الله نشاهد موسم يعني خالي من المشاكل، موسم رائع، موسم يعني يبسط هالجماهير ويكون يعني ونقول دائما نقول مبروك للفائز وهارتك للخسران، وما في خسران في كرة القدم الأردنية ان شاء الله
0: كل. تمام، شكرا اخي عمر، شكرا جزيلا. معنا ابو محمد، السلام عليكم ابو محمد، تفضل. ابو محمد تسمعني؟
4: كم سؤال.
0: طيب الاخ صهيب، الو، مساء الخير.
4: يعطيك العافيه،
0: حياك الله اخ صهيب،
4: كيف الامور؟
0: الحمد لله بخير، تفضل.
4: بنمسي عليك وبنمسي على الكابتن عثمان حسنات ابو عمر اخونا وصديقنا.
5: الله يسعد مساك اخ صهيب.
4: على راسي، وبدنا نساله كم سؤال هيك حلوات. طبعا شو بالنسبة للكابتن محمود أبو وردة لاعب منتخب فلسطين ونادي الوحدات، وبدنا نسأله للأمانة، في أنا متابع هو بيعرف أبو عمر أنه دوري الدرجة الأولى فيها نجوم بيستحقوا يلعبوا بالوحدات وبالفيصلي.
0: طيب تمام، شكرا أخي صهيب. طبعا الكابتن عثمان حاليا هو المستشار الفني في النادي الفيصلي، يعني ارجو ان تتركز الاسئله على الفيصلي اكثر منها على
5: لا لا لا، بالعكس بالعكس بالعكس، ما في مشكله بالعكس.
0: طيب تفضل كابتن، رايك اولا.
5: ابو ورده لاعب مميز جدا ولاعب من اميز اللاعبين في الدوري الفلسطيني في السابق، وهو لاعب في المنتخب الفلسطيني والكل بيعرفه، لاعب حركي ولاعب نشيط ولاعب مميز، فصفقه مميزه لنادي الوحدات، اضافه جيده انا بعتقد. لانه خاصه في هذا المركز فقد في نادي الوحدات انس ومهند تمرين، فاضافه جيده. اما بالنسبه للاعبين الدرجه الاولى، انا بعتقد الفتره هاي الوحدات والفيصلي ما راح يدوروا على اللاعبين اللي يصنعوهم بقدر ما يدوروا على اللاعبين اللي بدهم يشيلوا نادي الوحدات والفيصلي، لانهم من فترات بعاد عن البطولات، فهذا الجواب بكل بساطه يعني.
0: تمام، الا تعتقد من الظلم كابتن عثمان ان نقيم اللاعبين المحترفين الاجانب في الفريقين بعد مبارتين أو 3 مباريات فقط؟ أليس من الجدير أو الأجدر أن ننتظر يعني أسابيع قادمة حتى نرى انسجامهم وأفكار المدرب يعني تتماشى مع مواهبهم؟
5: 100%. زائد أنت تنساش نوعية المباريات اللي لعبت قدام الجماهير في الفترة هاي، هي مباريات السوبر وأول مباراة وحدات الفيصلي، فبالتالي أنت ما بتقدر تحكم في هاي المباريات على كل إمكانياتهم، لأن المباريات هاي تحت ضغط كبير وتحت يعني تكتيكي بشكل كثير كبير، يعني موضوع تكتيكي بشكل أكبر. أنت بتعرف هاي المباريات المدربين بيحاولوا قدر المستطاع يطلعوا منها بنتيجة وبغض النظر عن الأداء، فأنا بعتقد أنه اللاعبين هذول عندهم إمكانيات محترمة كلهم، لكن راح تشوفها في المباريات الأقل مستوى، يعني الوحدات لما يلعب مع فريق أقل، الفيصل لما يلعب مع فريق أقل، ممكن تشوف الإمكانيات تبرز بشكل أكبر.
0: تمام، أقرأ بعض تعليقات الإخوة المتابعين. أخ حسان، شكرا جزيلا لكلامك الجميل دائما والراقي، يقول بالتوفيق لفريق السلط في مباراة اليوم. مراد محمود صالح المحسيري، وعليك السلام، يقول جاهزية الوحدات في بدايتها مع اللاعبين الجدد والمحترفين، لأنه لعبوا معه فقط مباراتين وبالأمس أحرج الفيصلي حسب كلامه ورأيه في هذا التعليق، إضافة إلى تعليقات كثيرة من الإخوة المتابعين لبرنامج بروح رياضية. وما زال بإمكانكم أن يعني تعطونا آراءكم عبر التعليقات أو عبر الاتصالات الهاتفية للحديث عن المباراة. محمد الجليدي يقول مستوى كبداية الموسم كويس، راح يتحسن المستوى تدريجيا إن شاء الله. عيسى يقول السلام عليكم، المحترفين اللي بالدوري مع احترامي الشديد لهم عليهم علامات استفهام. وضاح يسعد مساك، مباراة متوسطة المستوى والفيصلي كان أفضل، والشوط الثاني مستوى الفيصلي تراجع في موضوع اللياقة البدنية. كابتن عثمان، لا شك أن جماهير الفيصلي لديها طموحات كبيرة هذا الموسم، وواحدة من هذه الطموحات الكبيرة هي المشاركة الآسيوية في دوري أبطال آسيا 2، المباراة القادمة يوم 16 من هذا الشهر مع الريان القطري. هل تعتقد أن الفيصلي جاهز بدنيا وفنيا لخوض مباراة بهذا المستوى؟
5: والله احنا لا، انا بحكي لك يعني لسه الامور بدها شويه وقت، يعني احنا نكون واضحين، احنا بدنا شويه وقت، لانه في جاهزيه بعض اللاعبين مش 100%، في جاهزيه الفريق كفريق كانسجام. انت من الموسم الماضي يمكن المتواجدين فقط 3-4 لاعبين، فالموضوع مش بالسهوله انك تجيب فريق كامل وتبلش فيه تشرك فيه وتدخله تحت ضغوطات اسيويه.
1: فأنا بحكي إنه نمشي شوي شوي وإن شاء الله تكون أمورنا كويسة. أنا شايف الفريق قاعد بنسجم اجتماعيا وفنيا وبدنيا بشكل محترم، فممكن نكون إن شاء الله يعني قادمين بشكل محترم في البطولة الآسيوية. وبتعرف تصنيف الفيصلي ثالث في المجموعة، وهذا صعب، مهمتنا إنه كان قدامنا الريان والتعاون، فلازم إحنا نحاول نكون واقعيين قدر المستطاع ونقدر نخطف النقاط بشكل سلس، وخاصة النقاط اللي على الأرض، فإن شاء الله نكون جاهزين بإذن رب العالمين.
0: تمام، معنا أبو محمد. ألو، السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا أبو محمد.
6: بدي أوجه يعني كم سؤال.
0: تفضل.
6: كابتن عثمان حسنات.
1: تفضل أبو محمد.
6: يعني أنا الله يسعدك ما يمر عليك ظالم. أول شيء أنا كمشجع للنادي الفيصلي يعني هسه في عندي أكثر من ملف، يعني هسه في عندي ملف الفئات العمرية بالنادي الفيصلي. أنا في أنا كمتابع للفئات العمرية وفي عندي مهاجمين يعني مثل حمادي قاسم ومثل أبو عرغوب يعني هدافين فئات، وهذا حمادي يعني كل مباراة يعني بجيب هدف لما شارك بالفئات، حتى لما شارك مع الفريق الأول كل مباراة له تأثير. لا أستغرب إني إنه مستبعد نهائيا، يعني مش خيار أول ولا خيار ثاني ولا حتى خيار ثالث. وأنت يا عثمان أنت من فئات النادي الفيصلي، أنا متابعك من زمان، يعني أنا صليت تقريبا أكثر من 40 سنة.
1: ما شاء الله.
6: أنت كنت من أبناء فئات النادي الفيصلي وشاركت بطولة الاستقلال. يعني ليش غض النظر عن المهاجمين، عندنا مهاجمين المحليين أفضل من المهاجمين المحترفين اللي بيجوا، يعني هذا الملف يعني لصالح النادي ولصالح المنتخب. والله أنا شايف أنه مستقبل الكرة الأردنية حمادي
1: أبو محمد في النهاية هاي شغلة المدرب، هاي مش شغلة، يعني عشان تكون عارف يعني في النهاية شغلة المدرب والمدرب قراراته والقرارات تحترم. يعني في النهاية أنا ما بقدر أجي على المدرب أقول له بدك تلعب فلان أو تقعد فلان، ففي النهاية قراراته يعني.
0: طيب هل هناك سؤال آخر أبو محمد؟
6: يعني أنا مش سؤال، وأنا كمان يعني أنا راضي عن بداية الموسم.
0: جميل.
6: يعني ثلاث مواجهات قوية ولا في أحلى من هيك بداية، وإن شاء الله من هون يعني قبل مباراة الريان الفريق راح ينسجم. بس أنا عندي ملاحظة، يعني أنا كنادي فيصل يعني أنا كزعيم الكرة الأردنية ليش ألعب تحولات بالدوري؟ ليش ألعب نظام التحولات بدل ما أمسك زمام المبادرة؟ هذا السؤال مش لكابتن عثمان، هذا السؤال للمدرب طارق مصطفى. يعني
0: طيب شكرا جزيلا
1: أبو محمد. أنا بقدر أجاوبك على هذا السؤال، إحنا ما لعبنا تحولات غير شوي في الشوط الثاني يمكن 10 دقائق لربع ساعة فقط لا غير، بس باقي المباراة إحنا اللي كنا متمسكين وإحنا المسكين رتم المباراة وإحنا المتحكمين في المباراة. فبالتالي أنا بعتقد إنه حتى موضوع التحولات، وأنا سمعت هذا الحكي كثير، يعني أنا ما شفت هذا الموضوع غير في 10 دقائق لربع ساعة فقط لا غير، وكان في لها أسباب، يعني بديش أدخل أسبابها. ف الموضوع انا شايفه صحي جدا في النادي.
0: هل هي التحولات تهمه فنيه كابتن عثمان؟
1: لا لا لا، مش تهمه فنيه، بس هو الكل متوقع انه الاسماء المتواجده انه يصير في ضغط عالي وانه يصير الضغط العكسي، لكن انت الفرق اللي بتلعب ضدها ما بتبني لعب، فبالتالي بيلعبوا طابه طويله، فانت بدك تضطر تروح على التحكم بالكره الثانيه. وعلى ما اظن نجاح باهر امبارح طارق مصطفى لأنه كل الكرات اللي في نص الملعب في الاشتراكات كانت بنسبة 90% للعيبة الفيصلي، وهذا شيء دليل أنه محضر للمباراة بشكل جيد. وبعدها بتصير التحولات، فأنت بالتالي تتعامل في المباريات حسب المنافس، المنافسين مش قاعدين بيبنوا لعب، فبالتالي أنت مضطر تعمل حالة ثانية في كرة القدم في الحالة الهجومية، والحالة ناجحة للنادي الفيصلي واللاعبين قادرين يتحكموا في الحالات بشكل محترم يعني.
0: تمام، شكرا أبو محمد. إلى الأخ محمد الخطيب. ألو، السلام عليكم.
7: يعطيك العافية أستاذ الكريم.
0: الله يعافيك وبارك فيك.
7: الله خير، برحب فيك وبرحب بالكابتن عثمان. عندي سؤالين.
0: تفضل.
7: تكرمت بالصبر علي. في البداية كل التحية والتقدير للكابتن عثمان الحسنات، وأنا مواكبه منذ الصور أول ما طلع سنة 99 وظهر على الشاشة بأثر إلغاء الدوري بالطول التنشيطي قبل الدورة العربية، ظهروا محمد زهير، محمد منير، ناس اسمه أخو بشار الحوامدة، عدد من اللاعبين المميزين. بعد الدورة العربية شاهدناهم انهم 90% منهم انضموا مع الفيصل. السنة اللي بعد كان يلعبوا اساسيين مع الفيصل ومثلهم حكي الوحدات، الحسين، الرمثة. هسه للاسف احنا قاعد نشوف اللاعبين تبعون الفئات العمرية اللي بيطلعوا من الوحدات والفيصلي بقعد 24 و25 سنة عمره ما بيلعب. بالمقابل في بعض لاعبين اجوا الوحدات الفيصل يقدموا كشوفاتهم ما انقبلوا وراحوا على أندية ثانية وبرزوا من غير ذكر أسامي وتقاتلوا عليهم الوحدات الفيصل يشتريهم ودفعوا عشرات الألوف، وكان النادي تبعهم اللي نشا عندهم اللي أخذ فرشته بالنادي هذاك وبرز بتشرف عليهم وبحط شروط وبحط تعجيزات. هذا إحنا الفئات العمرية بالوحدات والفيصل إحنا قاعدين بصرفوا ملايين. الفئات العمرية والوحدات والفيصل أنت بده يأخذ فرصتهم، شكله من هلا 10 سنين مش راح يأخذ فرصتهم.
0: طيب.
7: للأسف.
0: تمام.
7: هذا السؤال. السؤال الثاني أستاذي الكريم بالنسبة للمنتخب الوطني، إحنا مقبلين في شهر واحد على بطولة آسيا. بطولة آسيا لها أهميتين، هي الأول بأول أهمية البطولة القارية، إنه المنتخب الأهم منها كمان اللي هي تصنيف الدولي. احنا اذا لا سمح الله تعثرنا بالدور الثاني وطلعنا تصنيفنا راح يكون تاسع او عاشر. النظام تبع التصفيات لكأس العالم راح يكون فيش دور اول ودور ثاني، دغري ثمان مجموعات وتوزيع اول ثمانية بالتصنيف باخذ راس مجموعة.
0: طيب جميل.
7: يا ريت احنا شو بنملك فرصة، شو بنملك يعني. انا استغربت بصراحة، انا كنت ضد السلامي بس ضد تغييره في الوقت الحالي الحرج. شو خطورة الجهاز؟ شو وضعنا بالنسبة؟ لا سمح الله أخذنا مركز ثاني في المجموعة نقابل اليابان ولا كوريا بدور 16 أو المنتخب السعودي.
0: طيب إن شاء الله ستكون لنا محطات للحديث عن المنتخب الوطني أخي محمد، وهناك خبر بعد قليل عن مباراة ودية للمنتخب الوطني هي الأولى تحت قيادة الكابتن بدر الزاكي.
7: لا أنا بالسؤال بالتصنيف، خطورة التصنيف اللي بعد بطولة آسيا، لأنه بعد بطولة آسيا سوف يتم توزيع المجموعات، لأنه التصفيات مع بطولة الأمم الآسيوية راح تكون مدة طويلة.
0: تمام.
7: هاي المرة أكثر من سنتين.
0: تمام.
7: هذول السؤالين، وشكرا لك وشكرا للكابتن عثمان، وتحياتي لأخو راتب الوحداتي.
0: شكرا جزيلا لك محمد، شكرا لاتصالك. كابتن عثمان، أكثر من متصل تحدث عن موضوع الفئات العمرية، أين مواهب النادي الفيصلي أو الوحدات في الفريق الأول؟ لماذا لا تمنح فرصة للعب في الفريق الأول؟ لماذا الاعتماد دائما على اللاعب الجاهز؟ هذا في كل موسم، ليس في هذا الموسم فقط.
8: شوف أنت بدك تكون واقعي، أنا يعني من سنوات وأنا أحكي إنه المدرب اللي بيجي على الوحدات وعلى الفيصلي مطلوب منه بطولات، فأنت لما تطلب منه بطولات هو مش معني إنه يجيب لك لعيبة الفئات ولعبهم في الفريق الأول، زائد أنت بتوقع مع المدير الفني تاع الفريق الأول لمدة موسم، فبالتالي هو السنة هاي بده يحقق أكبر كمية نجاحات بقدر يعملها، فأكيد ما راح يعتمد على الفئات العمرية إلا إذا كان شايف حدا خارق وممكن يفيده، فبالتالي هاي النوعية من العمل بده يضطر هيك المدرب تاع الفريق الأول يشتغل. فعشان هيك أنا موضوع الفئات العمرية في الوحدات والفيصلي صار في تنازل مع وجود الأكاديميات، مع وجود الناس اللي بتهتم أكثر من الفرق هاي بالفئات العمرية، زائد أنه نوعية المدربين كانت بصراحة يعني في الأكاديميات صارت عالية وأكثر من الأندية، ونوعية المتدربين المتطوعين مش موجودين في الأكاديميات، موجودين برضو في الأندية. فهاي النقاط كلها الحمد لله يعني قاعدين نعمل فيها إحنا في الفيصل، يعني بحكي لك بشكل جدي، إحنا ما عندنا حاليا ولا مدرب متطوع، المدربين كلهم على مستوى عالي، كلهم أسماء محترمة وكلهم معهم الشهادات المطلوبة وزيادة.
0: تم طرح اسمين في الفئات العمرية للفيصلي، أبو عرقوب وحمادي، هل يستحقان التواجد مع الفريق الأول؟
8: موجودين في الفريق الأول، حمادي موجود في الفريق الأول وقتيبة موجود في الفريق الأول
0: كفرصة أساسية، يعني
8: أدخل في تفاصيل، لكن هو إذا ما أشركوا المدرب يعني صلاح الأحيائي أشركوا في مباراة مبارح، فبعتقد الموضوع بده شوية وقت، يعني
0: تمام.
8: في النهاية المدرب بيختار الأوقات المناسبة لإشراك اللاعبين بعتقد.
0: تمام، شكرا جزيلا لمدربنا ومحللنا الفني والمستشار الفني للنادي الفيصلي الكابتن عثمان الحسنات على كل ما تفضلت به، ونلتقي ان شاء الله في حوارات قادمة
8: بإذن رب العالمين. وأذرني أنا الصوت عندي في مشكلة اليوم، فأذرني وآسف جدا إذا أزعجت حدا، ومشكور جدا على المقابلة.
0: لا بالعكس، شكرا جزيلا كابتن عثمان، حياك الله. شكرا
8: على رأسي.

تحدث الأخ المتصل قبل قليل عن المنتخب الوطني وتحضيراته لبطولة كأس آسيا وأهمية التصنيف لا شك في قرعة كأس العالم بعد ذلك، كل ذلك في حسبان اتحاد كرة القدم بدون أدنى شك. المنتخب الوطني الآن بقيادة الكابتن بادو الزاكي لم يعلن بشكل رسمي عن المباريات الودية. الاتحاد الأردني لكرة القدم لم يعلن بشكل رسمي عن إقامة أي مباراة ودية حتى الآن، لكن مصادر صحفية سورية أكدت اتفاق الاتحادين الأردني والسوري على إقامة مباراة ودية بين المنتخبين الأولين للبلدين خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في العاصمة عمان. بحسب المصدر فإن الإعلان الرسمي عن المباراة التي ينتظر أن تقام يوم 27 من سبتمبر أيلول الجاري سيتم بشكل مشترك في التوقيت نفسه عبر منصات الاتحادين وذلك في وقت لاحق. طبعا تأتي هذه المباراة ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس آسيا المقررة في السعودية مطلع العام المقبل، حيث يلعب منتخب النشامة في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أوزبكستان وكوريا الشمالية والبحرين. ودائما بالتوفيق لمنتخب النشامة في رحلة إعداده وكذلك في النهائيات القارية. نبقى في أخبار كرة القدم المحلية، كما ذكرت طبعا ختام الجولة سيكون اليوم من خلال إقامة مباراتين في دوري المحترفين. مباراة أولى ستجمع العربي والسلط الساعة 6:00 مساء على ملعب البتراء، والمباراة الثانية بين الحسين والجزيرة الساعة 8:30 على استاد الملك عبدالله الثاني في القويسمة. وبالتوفيق إن شاء الله الفرق الأربعة في هاتين المباراتين. لا شك أهمية افتتاح الدوري أهمية كبيرة للفرق لأنها تعطي النفس الكبير من أجل مواصلة المشوار بطريقة جيدة في هذا الدوري. الجار للجار، تمثلت هذه المقولة في العلاقة الجميلة الأخوية الرائعة بين ناديي الحسين إربد والرمثة. كان نادي الحسين عرض الحصول على خدمات اللاعبين مؤمن الساكت وأحمد السلمان، وتركت الإدارة السابقة للرمثة حرية القرار للمسؤولين الحاليين الذين وافقوا على الفور. الرمثة كان يعاني ماديا، المخرج الوحيد هو إعارة اللاعبين بشرط أن يتم تسديد قيمة الإعارة لحظة توقيع الاتفاق. تم ذلك بسرعة قياسية، حصل الرمثة على نحو 300,000 دولار وعمل على تسديد التزامات فتح باب القيد بتسويات مباشرة مع أصحاب الحقوق، ونجح بذلك بفضل تعاون مسؤول من الجميع. بعد ذلك تم التعاقد مع الجهاز الفني الجديد بقيادة المدير الفني الكرواتي راديون غاسنين بخلاف اعتماد حمزة الدردور مدربا عاما. مع تأخر الرمثة بالدخول في سوق الانتقالات وصعوبة إيجاد لاعبين مؤهلين للعب بصفوف الفريق، كان الحسين يحول 4 لاعبين إلى الرمثة على سبيل الإعارة، هم حارس المرمى مراد الفالوجي، المدافع يوسف حسان، ولاعب الوسط أحمد ثائر، والمهاجم سيف درويش. شارك اللاعبون 4 ضمن التشكيلة الأساسية لرمثة في أولى مبارياته بالدوري والتي انتهت بهدف لمثله لينقذ الحسين جاره الرمثة في الوقت المناسب. ياسين عبوشي الوحدات المحب لناديه دائما وشعارات يرفعها جماهير الوحدات، معاش وما صار شعارنا حتى الممات، وحداوي وحداتي. بالتوفيق للوحدات وبالتوفيق للفيصلي للحسين إربد للرمثة للجميع إن شاء الله. نشاهد موسما جميلا مليئا بالإثارة، الأهم أن تكون ملاعبنا قدر الإمكان مليئة بالجماهير لترفع من قيمة الدوري وترفع من مستوى المباريات، لأننا شاهدنا في المواسم القليلة الماضية تأثر الحضور الجماهيري بالكثير من الظروف، لكن هذا الموسم البداية بداية خير إن شاء الله بقمة الوحدات الفيصلي التي انتهت سلبية لكن كانت إيجابية على المستوى الجماهيري، وهذا ما نتمناه دائما في بطولاتنا المحلية. بعد الفاصل إن شاء الله سنتحدث عن الليغا الإسبانية والخسارة الأولى لريال مدريد أمام ريال بيتيس في ملعب لا كارتوخا، وكذلك عن مباراة برشلونة القادمة مع فالنسيا، وسنتحدث عن ليفربول الذي حقق الفوز بمباراة أمس، وعن باريس سان جيرمان الذي يواصل الترنح في الدوري الفرنسي، فتفضلوا بالبقاء معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

اسم له تاريخ. لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، ألج بيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.

0: ورونا فيه. تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول. ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 0799-234-861.
2: ابتسامة وراها دكتور، وسر الدكتور القوي جامعة أقوى في جامعة الزرقاء، أول كلية لطب الأسنان في الجامعات الخاصة. حتى نصنع نخبة أطباء الأسنان، تجهيزات عالمية وعيادات سريرية متميزة في جامعة الزرقاء. تعلم طب الأسنان حقيقة وليست خيال. للتواصل 05-382-11-0.
3: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
4: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-1.
5: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما، نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم إلى هذه الحلقة من برنامج بروح رياضية. بعد أن طال الحديث حول قمة الفيصل والوحدات وتبعاتها والموسم ما زال بأوله وإن شاء الله حواراتنا متواصلة مع كل الأندية لنقف كما عودناكم على المسافة ذاتها من كل الأندية راجين إن شاء الله أن نساهم في تطور الأندية وكرة القدم الأردنية عموما أندية ومنتخبات. لابد من الحديث عن الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى واليوم اخترنا الحديث عن الخسارة الأولى لريال مدريد التي أزعجت عشاقه بشكل كبير بعد انتصارات متتالية في بداية الدوري. سقط الآن في خسارة أمام ريال بيتيس بهدف مقابل لا شيء تحت قيادة مدربه البرتغالي العائد جوزيه مورينيو، بينما غدا برشلونة سيلعب بضيافة فالنسيا. كذلك سنتحدث عن باريس سان جيرمان الذي خسر على أرضه أمام موناكو بهدف الاثنين وفشل في تحقيق انتصاره الأول في المسابقة هذا الموسم، بينما حقق موناكو فوزه الثالث على التوالي. بالنسبة إلى ليفربول سجل انتصاره الأول على حساب ضيفه أو مضيفه إبسويتش تاون بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الثالثة أمس. كان الليفر قد تعادل مع نيوكاسل بهدفين لمثلهما ومع نوتنغهام فورست بالنتيجة ذاتها.

في مباراة الريال وريال بيتيس بقيت النتيجة سلبية حتى الدقيقة 81 حين خطف تروي باروت هدف الفوز القاتل لبيتيس، لكن بدأ أن النادي الملكي في طريقه لتعديل النتيجة عندما أحرز الوافد الجديد كارلوس إسبي هدفا قبل 3 دقائق من النهاية، لكن الحكم ألغى الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد فار بعد التأكد من وجود حالة تسلل. وكذلك أهدر كيليان مبابي ركلة جزاء ليتلقى ريال مدريد هزيمته الأولى بعد 3 انتصارات، وتوقف رصيده عند 9 نقاط في المركز الثاني خلف الأهداف أو بفارق الأهداف خلف برشلونة المتصدر الذي سيكون بوسعه الابتعاد بالصدارة عندما يلتقي مع مضيفه فالنسيا، بينما رفع بيتيس رصيده أيضا إلى 9 نقاط.

لا شك كانت صدمة كبيرة لعشاق ريال مدريد بالهزيمة الأولى، لأن الفريق مدجج بالنجوم وعاد إليه جوزيه مورينيو. ما زلنا في بداية الموسم، وجاءت قبل 3 أيام من مواجهة صعبة جدا لريال مدريد أمام إنتر ميلان في ملعب سانتياغو برنابيو في افتتاح مباريات دوري أبطال أوروبا. لكن ريال مدريد بطبيعة الحال قادر على العودة، وقد تكون هذه الصفعة الأولى يعني ضرورية في بداية الموسم، أفضل من أن تأتي ربما في نهايات الموسم أو عند الحسم، لتكون بمثابة جرس الإنذار للفريق الملكي من أجل تصحيح أوضاعه والعودة.

لتحقيق الانتصارات ليرضي عشاقه الكثر والذين ينتظرون لقب الدوري بفارغ الصبر بعد سيطرة كتالونية استمرت لموسمين متتاليين تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك.

طبعا مباريات كثيرة في الدوريات الأوروبية هذا الأسبوع، مباريات مرتقبة في كل الدوريات وكذلك تسبق مباريات دوري أبطال أوروبا. بالنسبة لبرشلونة سيلتقي غدا مع فالنسيا وستكون المباراة الساعة 5:15، بينما اليوم مباراة جارية حاليا بين أتلتيك بلباو وأتلتيكو مدريد، وفي السهرة فياريال يلتقي مع ديبورتيفو لاكارونيا الساعة 10:00، غدا فالنسيا برشلونة 5:15، ألافيس أوساسونا الساعة 7:30، وإسبانيول مع إشبيليا الساعة 10:00، ويوم الاثنين توجد مباراتان في الدوري الإسباني، خيتافي مع سيلتا فيغو الساعة 8:00، وإلتشي مع سوسيداد في 10:30. في الدوري الإيطالي اليوم مباراة قوية جدا مرتقبة بين انتر ميلان ونابولي الساعة 7:00 مساء، وروما يلتقي أتلانتا في 10:45. غدا أبرز اللقاءات، يوفنتوس مع ميلان قمة أخرى في الكالتشيو الساعة 10:45، والاثنين ختام المرحلة الثالثة بلقائي كالياري مع ليتشي الساعة 7:30، وأودينيزي مع لاتسيو في 10:45.

0: في الدوري الإنجليزي اليوم تعادل نيوكاسل يونايتد مع بورنموث بهدفين لمثلهما. الآن تقام عدة مباريات، يتقدم ليدز يونايتد على برايتون بهدف مقابل لا شيء، وفولهام على كريستال بالاس بهدفين مقابل واحد، بينما يتقدم مانشستر سيتي على كوفنتري سيتي بهدف مقابل لا شيء، ونوتنغهام فورست متعادل مع ضيفه توتنهام بدون أهداف. في الدوري الألماني عدة مباريات تقام حاليا، باير ليفركوزن متقدم بثلاثية مقابل لا شيء على يونيون برلين، بروسيا مونشنغلادباخ متقدم بثلاثة أهداف لواحد على إلفسبرغ، هوفنهايم متقدم على بروسيا دورتموند بهدفين مقابل لا شيء، وبادربورن متأخر أمام فرايبورغ بهدف، وفيردر بريمن متقدم على لايبزيغ بهدف مقابل لا شيء، بينما مواجهة بين شالكة وضيفه بايرن ميونخ اليوم ستقام الساعة 7:30. الآن وفقنا بالاتصال مع زميلنا مايكل فوزي المحلل والناقد الرياضي من جمهورية مصر العربية. حاولنا كثيرا الاتصال نوفق، لكن الآن وفقنا وأن تأتي متأخرا فذلك خير. كابتن مايكل، مورينيو قال بعد المباراة بأنه لا يملك تفسيرات للخسارة أمام ريال بيتيس، لكن أنت كمتابع وخبير ومحلل، ما تفسيراتك لهذه الهزيمة الأولى التي صدمت عشاق ريال مدريد؟
1: مبدئيا لن تكون الهزيمة سببها سوء الأداء، ولكن أعتقد أن كان لديها سببين. السبب الأول هو عدم التوفيق، لأن في بعض الأحيان قد لا تكون موفق في كرة القدم، التوفيق جزء كبير وأساسي في مباراة كرة القدم. الشيء الثاني أعتقد من وجهة نظري هو سوء الإنهاء من بعض لاعبين ريال مدريد، فينيسيوس جونيور الذي أضاع أهدر الكثير من الفرص، بجانب كيليان مبابي الذي لم يكن جيدا بالشكل الكبير، أهدر الكثير من الفرص بسبب عنة بعض اللاعبين وسوء الحظ وعدم التوفيق، كان السببين الرئيسيين في هزيمة ريال مدريد أمام ريال بيتيس. لكن على مستوى الأداء، على مستوى الأهداف المتوقعة، على مستوى صناعة اللعب، على مستوى الأداء الجيد، كان ريال مدريد الأفضل في كثير من مجريات لقاء المباراة. يمكن الشيء الوحيد الذي أخفق فيه هو التعامل مع الكرات العرضية من الكرات الثابتة من الكرات الركنية التي أدت إلى إحراز هدف.
0: نعم كابتن مايكل، تعرف أن جمهور ريال مدريد يعني متحمس ومتأهب لإنهاء سيطرة برشلونة بعد موسمين فاز بهم البارسا بلقب الدوري، هل برأيك أن خسارة ريال أمام بيتيس قد أدخلت الشك إلى قلوب جماهير ريال مدريد بأن الريال ليس جاهزا بعد للعودة إلى الألقاب؟
1: أعتقد ليست الفكرة في المباراة نفسها، ولكن فكرة فيما حدث في سابق اللقاءات مع ريال مدريد في الموسمين السابقين، مع تشابي ألونزو الذي بدأ بداية جيدة، ثم حدث تعثر، ثم ما حدث مع أربيلوا والموسم الذي سبقه أيضا مع كارلو أنشيلوتي. هذا هو السبب الحقيقي في شك جمهور ريال مدريد مما حدث. ولكن أنت تتكلم عن ماراثون كبير، متوقع أن يحدث تعثرات، متوقع أن يحدث هزائم، ومتوقع أيضا على الجانب الآخر لبرشلونة ستحدث هزائم، ستحدث تعثرات، الفريقين كلاهما سيتعثر، كلاهما سيخسر. لو تتذكر مع الموسم الماضي مدريد كان فارق بسبع نقاط ثم تعثر، برشلونة نفس الشيء ثم عاد. الموسم ممتد، لم يمضي منه حتى أكثر من خمس جولات، لم تمضي حتى خمس جولات، أنت تتكلم عن بداية سيتعثر الجميع. ولكن الأهم أن يكون الإيمان، والأهم أن يكون أيضا تحسن الأداء وعدم الاستسلام. خسارة أخرى قد تزيد الشك، لكن العودة إلى سكة الانتصارات سيعيد كل شيء إلى نصابه.
0: نعم، ماذا عن برشلونة ومباراته أمام فالنسيا؟ هل برأيك أنها ستكون اختبارا صعبا لهانز فليك، وخاصة في ظل تردد أخبار بأن لامين يامال من الممكن أن لا يشارك في مباراة الغد؟
1: أعتقد قول برشلونة في المنظومة نعم قد يتأثر بعض الشيء، ولكن لو نظرت الأول مبارتين كان لامين يامال ليس بالشيء الأفضل، وبرشلونة استطاع الفوز. لكن المباراة على المستوى ستكون صعبة، دائما لقاءات خارج الأرض على المستوى ستكون صعبة، لكن اللقاءات الأخيرة برشلونة استطاع ربح فالنسيا بأرقام كبيرة. ولكن في النهاية كل شيء جاي في كرة القدم، الأهم وما يبحث عنه من وجهة نظري هو في هانز فليك هو توسيع الفرق لثلاث نقاط، لأن تعثر مدريد لن يكون كثيرا عليه فرصة أن يقتنصها. ولكن دعني أقول نفس الشيء كما حدث مع ريال مدريد سيحدث مع برشلونة، الموسم طويل للغاية وقد تحدث تعثرات، حسم الدوري لم يكن حتى الآن، لا تستطيع أن تقول من سيحسم الدوري إلا في الأمطار الأخيرة.
0: تماما، بالفعل المنافسة مفتوحة بين الفريقين وفرق أخرى ربما تدخل على الخط. شكرا جزيلا كابتن مايكل لكل ما تفضلت به، ونلتقي إن شاء الله يوم السبت القادم.
1: تحياتي لك استاذ انس، ودائما ما اتشرف بالتواجد معكم.
0: شكرا تحياتي. جزيلا شكرا. بقي أن نذكر بموعد المباراة المهمة أيضا لنجمنا موسى التعمري مع فريقه رين الفرنسي، والتي ستكون غدا الأحد الساعة 6:15 عندما يحل رين ضيفا على إنجي، وبالتوفيق إن شاء الله لنجمنا موسى التعمري في هذه المباراة. بهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام رحلة اليوم من برنامج بروح رياضية، على أمل أن نكون قد وفقنا فيما قدمناه لكم. نلتقي بحول الله يوم الثلاثاء المقبل بعد 5 مساء، حتى ذلك الوقت ودائما دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: بروح رياضية، بروح رياضية مع أنس الشويكي.

0: حياة FM للوطن حياة. صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شول، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة.
2: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صالون حياة الذي يأتيكم في كل يوم سبت في هذا التوقيت ويعاد يوم الاثنين في تمام الثامنة مساء. 87,617 فرصة عمل جديدة للأردنيين في عام واحد، رقم يبدو للوهلة الأولى كأنه انتصار لسوق العمل ورقم قياسي تاريخي بحسب البيانات الرسمية، لكن خلف هذا الرقم قصة توقف عندها المراقبون، إذ نما الاقتصاد العام الماضي بنسبة 2.8% وواصل خلق آلاف فرص العمل إلى نحو 89,500 فرصة في 2022 و 95,000 في 2023 و 96,400 في 2024، أي أكثر من 281,000 فرصة عمل صافية خلال 3 سنوات. ومع ذلك البطالة لم تتراجع بالقدر الذي يفترضه هذا الكم من الوظائف، على الرغم أن عدد العاطلين عن العمل يقدر بنحو 450,000 شخص، فتراوحت معدلات البطالة من 22.8% في 2022 إلى 22% في 2023، ثم إلى 21.4% في عام 2024، وصولا إلى نحو 21% في الربع الثاني من العام الحالي. هنا تحديدا تظهر التساؤلات النقاشية، هل الاقتصاد يخلق وظائف فعلا بوتيرة غير مسبوقة أم أنه لا يزال دون الحاجة؟ وهل المشكلة في عدد الوظائف أو نوعيتها وأجورها واستدامتها؟ وهل صافي فرص العمل يكفي لمجاراة عشرات الآلاف الذين يدخلون سوق العمل؟ فيما يبرز سؤال ملح، لماذا لا يشعر الأردني بانخفاض البطالة إذا كان لدينا أكثر من 281,000 فرصة عمل صافية خلال 3 سنوات ماضية؟ نناقش هذا وأكثر مع الرئيس التنفيذي لمركز مؤشر الأداء كفاءة المهندس معاذ مبيضين. مرحبا بك مهندس معاذ.
3: أهلا أخي محمد،
2: حياك الله. يعني ملف مهم وربما شائك، لكن دعني يعني أبدأ معك بهذا السؤال، هل استحداث 87,000 فرصة عمل للأردنيين خلال عام واحد يعتبر نجاحا حكوميا حقيقيا كما تروج له الحكومة؟
3: يعني صراحة أخي محمد، يعني خليني أكد على جزئية، نحن اليوم لا نطرح، لا نراجع الأرقام كأرقام مجرد، إحنا في مركز مؤشر الأداء ننظر إلى الأرقام ونطرحها من ناحية المسألة الاستراتيجية. جوابا على سؤالك، هل 87,000 تعتبر إنجاز تاريخي؟ بالطبع لا. يعني إذا بتحلل الأرقام وبتشوف الفوارق ما بين فرص العمل للأردنيين وغير الأردنيين، تكتشف أنه الفرق ما بين سنة 2024 وسنة 2025 كان بالضبط 732 فرصة إضافية فقط. وهذه 732,000 فرصة، 732 فرصة هي ناتجة من إعادة توزيع. إذا بنرجع للأرقام بشكل أدق، انخفضت فرص عمل غير الأردنيين بمقدار 2010 وظيفة. بمعنى هذه الفرص إجت من إعادة توزيع لوظائف غير الأردنيين وقولبتها بحيث أنها تكون وظائف الأردنيين. شو يعني ذلك؟ طيب أنا كان في عندي 2010 وظيفة تم فقدانها أو هنحكي تم اختزالها من فرص عمل غير الأردنيين، بس بنفس الوقت ما تم إعادة توجيهها للأردنيين، معناته أنا اليوم ما عندي ازدياد، هو عندي نقصان فعليا.
2: طيب يعني
3: يعني على الوضع الاقتصادي عدد الفرص إذا بتطلع عليها أردنيين وغير أردنيين لا هي نقلت.
2: طيب إحنا عندما نتحدث عن فرص عمل جديدة، ما الفرق بين إجمالي الوظائف المستحدثة وصافي فرص العمل التي بقيت فعلا في السوق؟
3: شوف، إجمالي الفرص هو بشكل عام، أنت اليوم نفترض أنه في عندنا 100 مصنع أنشأت واستحدثت 100,000 وظيفة، تمام؟ هذه إجمالي الفرص المستحدثة. الصافي هلأ احتمال يكون من 100,000 صار في عندي مثلا 23,000 وظيفة هاي فقدت. شو يعني فقدت؟ مصانع سكرت، استقالات، ناس ما يعني في النهاية على الأغلب مشاريع أغلقت ما كملت، أو ناس تقدمت باستقالات ولم يتم تعويضها. فالصافي عندي أنا 87، الصافي هو 87,000 وظيفة وليس 100,000 وظيفة. يعني هو النت بعد، يعني بعد ما تشيل الناس اللي استقالت وبعد ما تشيل الناس اللي هنحكي فقدت وظائفها بسبب الإغلاقات أو أي شيء ثاني.
2: اليوم يعني كيف يكون هناك ارتفاع في عدد العاملين بالتزامن مع استمرار ارتفاع البطالة؟ يعني كيف تفسر هذه المفارقة؟
3: يعني السؤال اللي تفضلت فيه سابقا هو أو الجواب عليه كان واضح، يعني هو هذا فسر نفس هذا السؤال. أنا عندي 100,000 وظيفة، أو نحكي 100,000 وظيفة استحدثت بإنشاء مصانع جديدة، بس أنا في عندي مصانع عم بتسكر، وهذه طبيعة السوق. يعني في مصانع بتدخل، أو هنحكي شركات، أو ما بدنا نقول مصانع بس، يعني ممكن شركات فتحت جديدة ومتاجر ومصانع فتحت، ولكن بعد سنة وبعد سنتين أغلقت. لما تغلق وين وظائفها راح تروح؟
2: صحيح.
3: فهذا هو الفرق ما بين الاستحداث وما بين الصافي. يعني إجمالا إحنا المفروض إنه يعني ما لازم تكون الرسالة الإعلامية هي مختارة لأجل إبراز الجانب الإيجابي. إحنا بهمنا الجانب الإيجابي، بس كمان لازم نكون يعني ملمين بكل الجوانب.
2: ما هو البناء الذي تبني عليه الحكومة؟ خلينا ندخل في هذه التفصيل. اليوم كيف تبني الحكومة هذه الأرقام؟
3: يعني في مصطلح اسمه تشيري بيكينج، أو هنحكي يعني مش عارف كيف أوصل لك إياه، ولكن هو انتقاء. بمعنى انتقاء، أنا بنتقي الخبر اللي بيسوق لي. إحنا قلبنا صرنا يعني الإشكالية صرنا زي القطاع الخاص. يعني قطاع شركة مثلا بتلاقيها أمورها على المحك، بتلاقيها بتصير تسوق لأخبار مثلا والله توقيع اتفاقيات تجارة وتوقيع كذا، ولكن بيانات المالية بتحكي عن عكس ذلك.
2: يعني بمعنى أنه في نفس هذه الصورة نبحث عن جزئية إيجابية
3: بس
2: تغطي على كل شيء. يعني بديش أقول يعني أوصف مصطلح، لكن تغطي على يعني نقاط ضعف.
3: يعني أنا بدي أكون مهني وما بدي أضرب أمثلة يعني أخرى، ولكن يعني هي ببساطة زي شركة خاصة في عندها بيانات مالية. بعض البيانات المالية بتحكي إنه الوضع الشركة، البيانات الدين تاعها يتجاوز الحدود العليا، وإحنا واضحين رايحين بشكل أو بآخر لجمود أو كذا، ولكن في النهاية إحنا بدنا ندخل للسوق المالي، فنضطر نبين بعض الرسائل الإيجابية. فبنحكي إنه تم توقيع مثلا عدة اتفاقيات، صار في استحداث لعشر وظائف، أو هنحكي عفوا 10,000 وظيفة، بينما في عندي أنا مثلا 12,000 وظيفة فقدت مثلا من إعادة توزيع. هلأ مثلا بعض الشركات شو بتسوي؟ هذا مستوى القطاع الخاص، خصوصا الشركات المدرجة، لأنه سعر السهم بتأثر في موضوع الإفصاحات. بيكون في عندها خسائر مثلا، تمام؟ هذه الخسائر بتم قولبتها على إعادة هيكلة، على شكل إعادة هيكلة، بمعنى أنها الشركة عملت إعادة هيكلة، فصارت هذه الخسائر هي عبارة عن جزء من مصاريف إعادة الهيكلة، أو فبتتصنف على أنها مصاريف رأسمالية، فبصير الإنفاق الرأسمالي للشركة شيء واو مقارنة بالمصاريف التشغيلية، فبتظهر الشركة إنها والله هي عم تنفق على الكبس وليس الأوبكس.
2: السؤال اللي يطرح مهندس معاذ هو لمصلحة من؟ يعني إحنا نقوم بتصدير هذه الأرقام،
3: هذا خطاب سياسي، هذا خطاب سياسي
2: ماشي، لكن بالتأكيد سينعكس سلبا. يعني أنت مهما عليت وزبطت هذه الأرقام سيأتي في النهاية زي ما بقولوا حتوقع فجأة
3: يا سيدي. أنا بدي أسألك سؤال، هل في عنا مسائل حكومي؟ يعني هو الخطاب هذا يخدم، يعني خلونا نكون واقعيين، هو يخدم الفريق الاقتصادي يخدم الحكومة، هي في النهاية بدها تعدي هالمرحلة، عندها هالفترة اللي هي فيها بدها تظهر بالأرقام الجميلة وكذا.
2: لكن يعمق الشرخ بشكل كبير يعني هنا.
3: طيب هل ما هذا الشرخ يعمق من حكومات سابقة؟ هل تم حساب أي محاسبة أي حكومة سابقة؟ يعني خلينا نتطرق لحكومات يعني نرجع 10 سنوات أو 15 سنة ورا. حكومة مثلا عبد الله نصور، مع احترام للدكتور دولة الدكتور عبد الله نصور، دخل يمكن الموازنة ارتفعت في عهده تقريبا حوالي 15 مليار، أنا لا أذكر الرقم ولكن كان قفز تاريخي. وحكومة الدكتور عبد الله نصور أدخلتنا نفق مظلم أو نفق لا عودة في موضوع مستويات الدين العام. يعني اليوم أنت لما يكون دينك مثلا نفترض راتبك 300 دينار وقسطك 100 دينار أو 70 دينار، هلا ممكن أنك تظلك تمشي وتقدر تحاول أنك صحيح. تتخلص من هذا الدين، تمام؟
2: صحيح.
3: بينما لما يصير القسط مجموع الأقساط عليك 200 دينار ودخلك 300 دينار عمرك ما راح تطلع من نفق او هنحكي من دوار الدين هذا، راح يضلك طول عمرك تستدينه هاي. وهذا يعني انا يعني انا اتحمل مسؤولية هذا الكلام. حكومة الدكتور عبد الله نصور ادخلتنا نفق لا عودي
2: من هناك بدا
3: لا
2: لكن
3: هل تم محاسبة مثلا
2: ما في احنا ما في عندنا هذا الموضوع
3: فاكيد عادي اليوم انا بطلع والله الدنيا
2: لكن هذا يسبب ضرر كبير للاقتصاد.
3: طبعا
2: حتى وانا حاولنا اذا طيب انا في
3: يعني عدم مؤاخذه اليوم هل المستثمرين يعني هو المستثمر بده يجي بناء على الاخبار اللي بتعلنها الحكومه؟
2: اكيد لا. يعني وهذه نقطه مهمه.
3: المستثمرين لما يجوا بيجوا على مثلا على مراكز دراسات على شركات استشاريه بيطلبوا منهم تقارير وواقع حال وبشوفوا مؤشرات وبيكتشفوا ان الرساله الاعلاميه لا تتوافق مع الواقع الحال. وهذا شرخ. يعني اليوم في شفافيه المفروض انها تكون في أبسط الأمور. يعني ما بزبط أنه تأطير الرسالة الإعلامية وتأطير الرسالة بشكل أنها تكون تسويقية. إحنا مش شركة، إحنا دولة.
2: يعني رح نرجع مرة أخرى لهذه النقطة لأنها مهمة جدا. لكن اليوم إذا كان الاقتصاد لنفترض يولد 87,000 فرصة عمل بينما يدخل إلى سوق العمل أكثر من 100,000 شخص سنويا، ما رأيك بهذه الفجوة مستقبلها؟
3: يعني انت اليوم معدلات النمو تقريبا هي ما يقارب 2.5 او 2.7 وهذه الارقام هي للامانه هي عاجزه عن ديموغرافيا عن توليد هنحكي الفرص الكافيه انها تتوافق مع النمو اللي عم بصير، النمو السكاني ونمو فرص العمل او نمو عفوا الباحثين عن العمل. 2.5 رقم بخليك يعني زي ما انت يعني مستقر نوعا ما مع حالة من اشبه بالركود الاقتصادي، يعني ما فيها الحركة. فاحنا بحاجة معدلات اكبر من ذلك. حكيتني عن الفجوة، هي الفجوة اكيد بازدياد. والاشكالية اليوم اسباب الفجوة هي سبب كمي وسبب نوعي. السبب الكمي هو الاهم لانه ما اللي هي مرتبطه بالاقتصاد او بالنمو الاقتصادي اللي هي 2.5% الى 2.7 هذا الـ هذا الـ هذا الـ يعني هذا غير كافي انه يولد الفرص اللي ممكن انها تقلل من مستويات البطاله. الفجوه الثانيه هي فجوه نوعيه. احنا خريجين كلهم من تخصصات يعني بصراحه يعني يعني صار في استحداث لتخصصات جديده لأجل أنها الجامعات تقدر أنها ترفع رسوم سعر الساعة. يعني بتلاقي تخصص صب صب صب دومين. يعني مثلا إحنا اليوم الهندسات، أنا مهندس ميكانيك ماشي، هي هندس ميكانيك. أنت في هندس ميكانيك بتدرس عن الطاقة المتجددة، بتدرس عن الطاقة الحرارية، بتدرس عن تكنولوجيا تصنيع المواد. صار اليوم هندسة طاقة متجددة وصار في عندك هندسة ميكاترونيكس محتارة ما بين الميكانيك وما بين الكهرباء، وصار في عندك هندسة أبصر. هن عبارة عن الفرق بيناتهم ثلاث مواد في التخصص الاختياري آخر شيء في الجامعة تأخذه. ليش تخلق؟ عشان إيش؟ عشان ترفع الجامعات أسعارها. فصار في عنا خلاص تلاقي فتح تخصص زي الأمن السبراني. اليوم إحنا في عنا أمن سبراني صح؟ بتوجه عليه الناس وتخصص سعره عالي وكذا. طب وين بدهم يروح الخريجين هذول بدهم يروح بكثافة؟ إحنا قديش بنستوعب في السوق؟
2: هذا هو السؤال اللي يطرح. هل المشكلة الأساسية اليوم ضعف قدرة الاقتصاد على خلق الوظائف؟
3: هو الأهم.
2: أم عدم توافق الوظائف المتاحة مع تخصصات ومهارات الباحثين؟
3: عدم التوافق هو جزء. هو جزء ولكن بالحل العادي. أنت اليوم لو عندك اقتصاد قوي ونمو 4-5% 6% بيشيلهم الاقتصاد. الاقتصاد بيشيل هاي الوظائف. والاقتصاد بيجبر الجامعات وبيجبر الناس إن تفكر في إعادة الالاينمنت. أنا أحكي يكون في يعني أنا بقول بنفسي بحيث إني أقدر ألاقي فرصة. بس أنا اليوم ما في فرص اقتصاد، ما في فرص وظيفية، واقتصاد ماشي يعني بشكل ماشي على البطيء أو هنحكي غير متقدم. فأنا بصير أدور على التخصصات النوعية اللي تضيف لي. والله أنا تخصص أمن سبراني، أنا تخصص التكنولوجيا المال والعمل. طب إحنا تكنولوجيا المال والعمل الفنتك كدش محتاجين هذا السوق؟ سوقنا اليوم شو محتاج؟ فنتك. التخصصات فنتك وساعدتها 150 دينار ويعني والله الله يعين الأهل بصراحة.
2: هون في نقطة ثانية مهندس معاذ، إنه هل القطاع الخاص يمتلك القدرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الداخلين إلى سوق العمل كما تروج لذلك الحكومة، أم أن هذه المهمة اليوم أكبر من قدرته الحالية؟
3: يعني شوف نكون صريحين، إلقاء العبء على القطاع الخاص هو يعني نوع من الإسقاط السياسي. والقطاع الخاص بصراحة هو مكبل، يعني هو اليوم بكبله الكلف التشغيلية، بتكلفه كلف الإنتاج من ناحية الطاقة، من ناحية الضريبة، الاشتراكات، ضعف القدرة الشرائية تحت المواطنين، التشوه في البيئة الاستثمارية. يعني بتلاقي مثلا بصير فيه إعفاءات، بتيجي عند بتاخذ الإعفاءات مثلا من وزارة الاستثمار، تيجي بدك تروح تشتغل تصطدم في واقع الضريبة والجمارك، و يعني ما في الاينمنت، ما في التكامليه مش موجوده. وثانيا القطاع الخاص صح هو محرك للنمو، بس كمان هو بده محفزات حقيقيه. يعني اعطيني تخفيض في سعر الطاقه. ليش اعطيك مثال؟ احنا اليوم نحكي عن السياحه وذبحنا حالنا بموضوع السياحه الداخليه، واردننا جنه والمهرجانات والكذا، ولكن لما انا اجي استقطب سائح، اذا بدي استقطب سائح، اذا هذا السائح ما لقى سعر رخيص في فندق وخدمه متميزه، ليش تتميز عنا شرم الشيخ وطابه والمناطق هاي عن الاردن؟ لانه بروح هناك خمس ايام بسعر ليلتين هون. طيب ليش هو مجبر الفندق انه يرفع سعره؟ لانه عنده الطاقه عاليه وكلف الانتاج وضريبه عليه عاليه.
2: يعني يمكن من تطلع فاصل انس. طيب اسمح لنا فاصل قصير، مشاهدين الكرام فاصل قصير، نتابع بعدها ما تبقى من هذه الحلقة.
0: صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شول، التقنية لصناعة الزجاج نفتخر بما نقدم، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد، جامعة الزرقاء. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-09090. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه، بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد. 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
4: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
5: جلد 17، بوابتكم الأولى لعالم الصناعات الإنشائية والديكور والتصميم والحجر والرخام والإنارة والتنديدات الكهروميكانيكية وحلول ترشيد الطاقة والبناء المستدام، بمشاركة أكثر من 120 شركة أردنية ودولية، من 7 إلى 10 من أيلول سبتمبر الجاري في قاعة المعرض الدولية مكة مول عمان، يوميا من 4 عصرا حتى 10 مساء. إنتربيلد، لكل ما تحتاجه مشاريعكم. الراعي المسي، شركة راسيا للصناعات المتعددة.
6: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06-515-8382، الزرقاء الجديدة 05-385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام فيما تبقى من حلقة اليوم من برنامج صالون حياة مع الرئيس التنفيذي لمركز مؤشر الأداء كفاءة المهندس معاذ مبيضين. حياك الله مرة أخرى مهندس معاذ. اليوم يعني تطرح بعض الأسئلة حول ما يخص الاستثمار. اليوم عندنا من المفترض اهتمام فيما يخص الاستثمار. هناك من سأل لماذا لم تنجح الحوافز والاستراتيجيات الحكومية حتى الآن؟ طبعا هذه الجزئية يمكن عندك تعليق عليها، موضوع الحوافز والاستراتيجيات، لماذا لم تنجح هذه الحوافز والاستراتيجيات الحكومية في تحقيق قفزة واضحة في الاستثمار والتوظيف؟
2: يعني شوف أخي محمد، للأسف معظم الاستراتيجيات بتركز على الأطر التشريعية وعلى الأمور الشكلية يعني أكثر من إنه الأمور التنفيذية، وفي انفصال أو نحية حالي من الطلاق البين بينون الكبرى ما بين الرؤى وما بين البرامج التنفيذية أو ودراسات الأثر والتقييم. إحنا اليوم أطلقنا مثلا رؤية معينة أو هنحكي خطة استراتيجية. طيب شفنا المشاريع، من ضمنها مشاريع، وراح أحكي لك أنا قصة مركز مؤشر أداء أول ما بلش يشتغل على موضوع الاستراتيجية.
1: تمام.
2: إحنا تأسسنا بسنة 2020، في هذاك الوقت كان في رؤية اللي هي بتنتهي بال 2025 أو رؤية الأردن 2025. تمام. فجأة بسنة 23 إحنا كنا شغالين بندرس فيها وبنشوف تتبعها وكذا زي، بسنة 23 بالربع الثالث أطلقت حكومة بشر دولة الدكتور بشر خصاونة البرنامج أولويات أمن الحكومة 2021 أطلقت هذا البرنامج اللي هو برنامج أولويات أمن الحكومة 2021-2023. للوهلة الأولى لما شفنا البرنامج أنه برنامج تنفيذي لأولويات أمن الحكومة فقلنا أكيد هذا البرنامج مستمد من رؤية المملكة 2025. يمكن به كثير ناس ما عمره سمع في رؤية 2025، كان اسمها رؤية الأردن 2025. تمام. لما قرأنا البرنامج التنفيذي أو برنامج أولويات أمن الحكومة ما كان فيه أي ارتباط مع الرؤية. يعني
1: شيء منفصل
2: واضح أنه ما حدا انتبهنا في رؤية. وراح أحكي لك قصة أخرى كمان عن موضوع أنه اليوم الاستراتيجيات كيف لا, لا, لا, لا تدار ولا يتم متابعتها. فبلشنا إحنا أول عمل منهجي إنا في مركز مؤشر الأداء كان على برنامج أولويات أمن الحكومة 2021-2023. بلشنا عملنا منهجية لقياس مستوى الإنجاز، وكانت أول منهجية بتصير إنه to quantify، إنك تحدد بالكم، كم الإنجاز. يعني زمان أوكي تم إنجاز مثلا 25 مشروع وكذا وسريش، و 25 مشروع بدأ و 25 مشروع اكتمل. طيب ما بين البدء والاكتمال وين إحنا؟ وأنت عادي ممكن تبلش اليوم وتنتهي بعد 10 سنوات، والمفروض أنك تنتهي بعد سنة. خاطبنا وقتها دار رئاسة الوزراء أنه إحنا بدنا بيانات، ما تم الاستجابة. أخذنا على عاتقنا أنه إحنا نصير ندور على بيانات. وللأمانة الأردن هيك جميل يا أخي، العالم بتحب تساعدك، خصوصا لما أنت تبلش تدور على بيانات وكذا وزيك بصير تساعدك في الوزارات كلها بتساعدك وبشكل يعني مش انه مثلا والله انه احنا بنتصيد ولا كذا، بس يا شباب شو صار معاكم في المشروع الفلاني، هذه المبادره، عادي بيجاوبوك. يعني ما في اي تحفظ على هذا الموضوع، هي معلومات بسيطه مفروض انها اصلا حتى منشوره. فوجدنا انه طلعنا اول تقرير صار في حالة من الانصدام، انه في مركز بتابع ورانا. احنا اطلقنا اولويات، وبسموها اولويات كانت زي مبادرات، وصرنا نقيم نحكي انه مثلا نسبة الانجاز المفروض تكون 40 وهي 25، وعملنا تصنيف على المسار ومتأخر ومتأخر جدا وحرج. وفي نهاية 2023 وصل البرنامج لمستوى حرج، وعطينا توصية بإعادة التخطيط لهذا البرنامج. يعني إعادة ليش؟ لأنه أنت لما تكون عامل أولوية مترابطة مثلا ما بين وزارة الإشغال ووزارة المالية ووزارة مثلا الصناعة والتجارة، بتلاقي وزارة الصناعة والتجارة حاطة بخططها أنه لازم نشتغل عليه بال 2023، ووزارة الإشغال متأخرة، فبصير في إرباك للوزارات خصوصا في تحديد الموازنات.
1: صحيح.
2: فأعطينا توصية أنه إعادة هيكلة هذا البرنامج، وللأمانة التوصية تم الأخذ فيها في إدراج بعض الأولويات المتأخرة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي اللي أطلقت عهد الدكتور بشير خصامي. مثال آخر على موضوع الاستراتيجيات، أطلقنا بداية العام الماضي دراسة عن واقع الخدمات الصحية بالأردن. طبعا طلبنا معلومات لم يتم الاستجابة لها، طلبنا بشكل رسمي يعني من الوزارات انه بدنا عدد المستشفيات. كان في عن دراستين، عن التعليم وعن الصحة، فطلبنا عدد المستشفيات، عدد الأسرة، عدد يعني عدد الأطباء، عدد الممرضين كذا، ما تم الاستجابة، فاكتفينا بالقدر المنشور وصرنا يعني ندور بطريقتنا على المعلومات. كان واحد من الـ من الـ من الأشياء اللي هي يعني علامة استفهام، انه في بسنة 2025 المفروض انه وزارة الصحة يكون في عندها 100 منشأة معتمدة اعتماد دولي، 100 منشأة صحية بغض النظر مستشفى مركز طبي متخصص كبير،
1: 100 منشأة
2: طبية. فلما نشرنا، وعادة احنا لما نيجي ننشر بنشارك الدراسات مع الاطراف اصحاب العلاقة، فشاركنا الدراسة مع وزارة الصحة ووزارة الصحة، وحكينا لهم انه احنا راح ننشر بعد اسبوعين، اذا في عندكم ملاحظات احكونا اياها. طبعا جاءنا بعد شهر ونص الرد انه انتم من وين جايبين هاي المعلومة، 100 منشأة وهذه معلومة مغلوطة ولا تنشروا الا بعد ما تاخذوا موافقتنا. طبعا ردنا كان حازم، يعني احنا اليوم لا نقبل كمركز دراسات مستقل انه نرتهن للنشر في او اي اصدار بيصدر عنا انه موافقه اي جهه حكوميه، خصوصا احنا بنصنف نفسنا كجهه رقابيه على الاداء الحكومي والمساءله الحكوميه وناشطين بهذا المجال. فكان جوابنا انه مستحيل نقبل بهذا الشيء، واحنا اوريدي اصلا نشرنا. واجابه على سؤالك من وين جبناها من الصفحه رقم كذا بالاستراتيجيه المنشوره على موقعكم. يعني بصراحه
1: هذا طبعا هذا لو دللت
2: يعني هذا دلاله، هذا اجابه على السؤال اللي انت تفضلت فيه. فالاستراتيجيات هي عباره عن ورق. هلا اليوم ما بدنا نظلم رؤيه التحديث الاقتصادي، اليوم في داشبورد او بسموها نحكي لوحه متابعه اداء للبرامج التنفيذيه لرؤيه التحديث الاقتصادي، وللامانه هذه خطوه ايجابيه، بس بعده بنقصها اللي هو تفاصيل التفاصيل. يعني انت ما تحكي لي والله في عندي 5 مبادرات او 5 أولويات أو 5 مشاريع بدأت التنفيذ عليها، احكي لي في عندي 5 مشاريع بدأت ونسبة الإنجاز المفترض أنها تكون 25% ونسبة الإنجاز الفعلي هي 15% والتأخير سببه كذا وكذا. أنت اليوم بتقدم رسالة كاملة.
1: صحيح.
2: أما تيجي تحكي لي أنا والله 15 مشروع بدأ والله في 3 مشاريع متأخرة، كم متأخرة؟ هل هي متأخرة 3 أيام؟ هل متأخرة 3 أشهر ولا 3 سنوات؟ وهل التأخير هذا ريكفري، يعني في له ريكفري ولا لا؟ يعني راح يتم مثلا إعادة جدولته وراح نصل لتاريخ الانتهاء المتوقع زي ما هو ونقدر نراجع نحكي التأخيرات هاي ولا لا؟ هذا جواب على سؤالك.
1: يعني هذا كله بالنهاية سيكون له تأثير سلبي، ويعني زي ما بقولوا هاي بر تخدير. اليوم نسمع بعض المبادرات والرؤى التي تعرض، لكن من المفترض انها لا تكون بهذه الطريقه، حتى بالنهايه يعني الكل حيخسر، يعني الجميع سيكون خاسر. خليني بدي اسالك
2: بس اسمح لي تعقيب على تفضلت فيه. يعني احنا اليوم شو نائبنا من هالمسائل الحكوميه والمراقبه وكذا، يعني احنا ليش طلعنا بفكره المركز المؤشر الاداء وصرنا نراقب الاداء الحكومي؟ ليش احنا ناقصنا وجع راس؟ لا يعني ما هنا غير هالبلد أخي محمد.
1: صحيح.
2: يعني أنا اليوم ما عندي لا جنسية ثانية ولا إذا الاقتصاد ما كان بشكل كويس أنا لقيت فرصة عمل الحمد لله. طب بنتي وبناتي وأولادك وأولادي وين بيشتغلوا؟ إذا هالبلد هاي ما تطورت وما صار فيها اقتصاد قوي وفيها نهوض أولادنا ما راح يلاقوا شغل. طب إحنا قاعدين نصدر 80,000 خريج كل سنة وين بيلاقوا شغل؟ وأصلا هم ما بيشتغلوا حاليا. طب إذا إحنا لقينا شغل والجيل الحالي اللي أقل منه هو نحكي الجيل زد ما عم بلاقي شغل، طب جيل ألفا هذا اللي هو الجيل ما قبله والجيل بيت هذا اللي بعده بنولد حاليا 2026 هذا وين تروح؟ ما عندناش غير هالبلد إذا إحنا ما وقفنا عليها وانتفضنا عشانها. وسألنا أنا بسائل رئيس الحكومة، أنا كمواطن بسائله من خلال أذرع تشريعية، أنا بنتخب نواب المفروض أنهم يكونوا كفؤين ومؤهلين أنهم يحاسبوا الحكومة، وفي بعضهم يعني للأمانة يقوم بدور مهم، وأحنا كمراكز دراسات ومراكز مؤسسات مجتمع مدني المفروض أنه إحنا كمان نسائل بالطريقة الصحيحة اللي تخدم البلد. يعني أنا كل شغلنا إحنا ننظر إليه من وجهة نظرنا أنا هو خدمة للبلد. أنا لما أحط البينات والأرقام والدلالات أمام الحكومة وصاحب القرار أوكي، وحتى لو كان الأرقام يمكن هي تزعجه، ولكن أنا بحكي له إنه ترى الوضع مش صح، وإذا الوضع ممتاز والله إحنا منقدر هذا الشيء
1: طبعاً،
2: وهذا خدمة للوطن
1: أكيد. يعني إحنا نتمنى طبعاً إنه يكون مثل هذه الرؤى موجودة عند الكل، لكن مشكلتنا من الأساس موضوع التخوف من العمل العام بالمجمل لدى الحكومات وعدم الجرأة على الاتخاذ يعني هاي الحلقة قصة أخرى. اليوم مهندس يمكن في سؤال يطرح إنه ما هي الأرقام أو المؤشرات اللي يجب أن نراها حتى نقول إنه سوق العمل تحسن فعلا بالاستناد إلى واقع وليس إلى العنوان؟
2: يعني أنت اليوم بدك معدلات نمو عالية
1: كم؟ أنا هذا
2: يعني
1: سؤال
2: معدل النمو
1: الحد ممكن. الأدنى للنمو معدل النمو الاقتصادي اللي بيحتاجه الأردن حتى يبدأ بخفض البطالة بصورة ملموسة،
2: يعني لا يقل عن 4.5-5%،
1: هذا من المفترض هيك الرقم.
2: وإذا أنت اليوم عشان تبلش تخفف وإذا بدك أنت ازدهار سريع وكذا بدك فوق 7-8% وهذا صعب. بس 4-5 ممكن، بس بدها رحله يا اخي، ما بدناش نظل مكبلين بالقيود الاطر الناظمه يعني هاي البلد عندها موقع جغرافي والله الكل بحسد عليه يا اخي. عندنا 4 فصول والله، هاي الاربع فصول ترى نعمه، ترى في ناس غيرنا قاعدين بتمناها ما عندهمش الا فصلين وعم بيجتهدوا وعم بيستقطبوا استثمارات بالمليارات. احنا عندنا 4 فصول، احنا احنا نقطة الوصل ما بين آسيا وما بين ما بين أفريقيا، احنا بوابة لكثير دول. اليوم مثلا اذا منطقة الخليج واذا تشوف لها بديل عن هرمز المفروض تكون عن طريق سوريا وعن طريق الأردن، طريق بري يوصل باتجاه تركيا وأوروبا وكذا، فاحنا جايين بشكل يعني حلقة لكل شيء. هذا بدعمنا انه نقدر نستفيد منه، بس للأسف يا أخي ما بنشوف الكلام وبنشوف هالإطلاقات الخطط والاجتماعات ومذكرات التفاهم وما عم نشوف أثر ملموس. يعني أحكي لك يا واق، أعطيك مثال، اليوم شو سوت الحكومة على الزيارة التاريخية؟ هذه الزيارة التاريخية مش الأرقام التاريخية المفروض يقول، يعني الزيارة التاريخية لجلالة الملك للصين، شو سوت الحكومة؟
1: يجب أن يبنى عليها الكثير.
2: وين؟ طيب وشو شفنا؟ أوكي تم توقيع مذكرة التفاهم اوكي وبس، بعديها هل شفنا اليوم انه في خطوات على يعني ترى الصين شهيتهم انهم يفتحوا مصانع ويتمددوا بالسوق الاردني شهيه لا لا لا, لا توصف. طب هل استفدنا من هذه الشهيه؟ هل استفدنا من الزخم اللي قدمه جلاله الملك في زيارته للصين؟ هو كمان يعني ما بزبط احنا نرمي على جلاله الملك، كثر الله خيره اللي راح زار الصين، هذا جهد، هذا المفروض

0: ينزل لموضوع الاقتصاد ويصير يدور استثمارات.
1: وعندما يذهب الحكومة لا بالمقابل لا تعمل على هذه الملفات بالشكل الصحيح.
0: احنا ما هي الزيارة بعدها ما صارلهاش 3 أسابيع. طيب شو سووا؟ المفروض انه يكون في نتمنى احنا بعد 2-3 بنشوف ونقيم.
1: يعني
0: سبقها زيارات ثانيه
1: صحيح. يعني هنا الاشكاليه انه كثير من الزيارات التي تمت لم يبنى عليها من قبل الحكومات، وهذا ربما يسبب الكثير يعني من الخلل في الاقتصاد.
0: صار في زياره قبل فتره على سنغافور، صح؟ يمكن قبل سنه اعتقد على سنغافور. شو سوت الحكومه بعد زياره الملكه سنغافور؟
1: يعني دول كثيرة تستغل وتستثمر هذه الزيارات والمراحل بشكل جيد للغاية. طيب الآن يعني حتى نعود مرة أخرى عن الأرقام أو المؤشرات التي يجب أن نراها حتى نقول إنه سوق العمل تحسن فعلا، ما هي؟
0: يعني احنا بدنا نطلع من بوتقة الأرقام اللي هي خلق الوظائف والكذا. احنا بدنا اليوم يكون في عندنا مؤشرات، يعني مؤشر يحكي لك عن جودة التوظيف، يحكي لك عن الإنتاجية. مش انه والله انا خلقت كذا وظيفة وكذا بس، انت هذه المؤشرات اللي انت ممكن تحكي لك انه وضعنا صح. مؤشرات مبنية على مثلا متوسط الأجور الحقيقي مش المتوسط الأجور العادي، أوكي، وتعديلها مع التضخم. قديش أنا في عندي انعكاس للتضخم على على على معدلات الأجور، بيحكي عن معدل أو نحكي مدى الاستقرار الوظيفي، الاستقرار الوظيفي والتغطية بالحماية الاجتماعية. هل هذه الوظائف فيها استقرار وظيفي؟ مش أنا بستحدث 100 أوكي بصفي منها 87، ففي عندي 13,000 هاي بتروح باكلوج يعني على الشيء التراكمي. هاي المؤشرات اللي بتحكي لك اذا في عندنا ارتفاع في متوسط الاجور الحقيقي، ويصير في معادله لمعادلات التضخم، يصير في عندك توسع في نظام الحمايه الاجتماعيه، يكون في استقرار وظيفي اعلى، ويكون في قيمه مضافه للاقتصاد الوطني، هذيك الساعه انا
1: صحيح.
0: بس انت مش اقتصاد مبني على والله يعني على شيء انه على شيء
1: صحيح. انا بدي اشكرك على كل هذه التوضيحات، الرئيس التنفيذي لمركز مؤشر الاداء كفاءه مهندس معاذ بيضين، شكرا جزيلا لك.
0: حياك الله.
1: نتمنى ان تصل هذه الرسائل كلها بصوره ايجابيه. شكرا لكم انتم ايضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيب وكرم المتابعه. هذه تحيات فريق العمل، في امان الله.
2: صالون حياه. صالون حياة مع محمد سلامة. صالون حياة برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: انت اقوى مع انس الطنطاوي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا ومرحبا بكم الى حلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي انت اقوى. هذا البرنامج من اعدادي وتقديمي انا محدثكم انس الطنطاوي، ورحب باتصالاتكم ومداخلاتكم على هواتف البرنامج 06-516-4020 516-5020. كما بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر الفيسبوك تلفزيون حياة أو الصفحة الرسمية لحياة FM أو من خلال تويتر انستغرام يوتيوب وبودكاست. وحاب أذكر بترددات الإذاعة عمان والزرقاء 104.7، البلقاء والسلط وعمان 101.1، إربد وعجلون 106.5، وفي العقبة 102.7. وللاطلاع على كل ما هو جديد عبر موقع أخبار حياة انت أقوى، فأهلا ومرحبا بكم. ونرحب بكم مجددا أعزائي المتابعين. في أمور بتمر بخبر أحيانا مرور العابرين، بنحكي خلص جريمة وراحت، لكن لما ترد تيجي وراها كمان جريمة وبتشبهها وكمان جريمة وبتشبهها، ومش ناس بيعرفوا بعض ولا متفقين على الجرائم ومن مناطق مختلفة. يعني متى راح تنكسر، خلينا نحكي، أنا بسميها وصلة العنف، لأنه هاي وصلة إذا شلت منها قطعة من النص خلاص بتكون أنت اخترقت هاي الوصلة. أب يقتل ابنه في محافظة، بأسبوع نهاية الأسبوع أب يقتل ابنه في محافظة أخرى. هل العنف ردة فعل أم طبع؟ شو اللي قاعد يحصل؟ والله هذاك اليوم واحد بقول لي يا أخي بدنا محاضرة عن العنف المجتمعي، قلت له لا والله أنا بدي أقول لك جيب ناس مختصين بالعنف الأسري. بقول لي ليش؟ قلت له جرائم القتل داخل الأسرة مقارنة بجرائم القتل بكل أنحاء المملكة، اعمل إحصائي وروح على إدارة المعلومات الجنائية بالأمن العام، خذ التقرير السنوي وشوف عدد جرائم القتل داخل الأسرة. ومش بس أب يقتل ابنه، ولا زوج يقتل زوجته، وزوجة تقتل زوجها، وأخ يقتل شقيقته، وشقيقة تطعن مش عارف مين. يعني والله الواحد حتى الطريقة أنا قاعد بحكي فيها، لأنه اللي بيقول لي حالات فردية بقول له لا والله يا عزيزي كانت حالات فردية. طيب للحديث عن هذا الموضوع اسمحوا لي أن أرحب بضيفة حلقتنا لهذا اليوم، المستشارة القانونية والأسرية الدكتورة سماهر بني سلامة. أهلا ومرحبا بك.
2: يا أهلا فيك. أهلا فيك سيد أنس، الله يعطيك العافية.
1: كل احترام لحضرتك.
2: وأول شيء بوجه شكري لقناتكم، يعني صرح إعلامي نفتخر فيه كلياتنا.
1: الله يكرمك ويقدرنا.
2: وشكرا لك لهذه المبادرة الطيبة وفكرة البرنامج، وإن شاء الله الله يساعدنا جميعا انه نحقق المبتغى منها.
1: نعم. يعني انا اول ما اتصلت معك وحكيت لك انه انا برنامجي اصلا متخصص في برامج في الوقاية من اخطار المخدرات والادمان وبعض الانحرافات السلوكية وبعض الجرائم، حكيتي لي دقيقة شوي واخترتي الموضوع بنفسك.
2: نعم.
1: واستوقفك هذا الموضوع قبل ما يستوقفني ويستوقف غيري كمستشارة قانونية وأسرية. يعني معلش بدي ابدا بالبداية، هل العنف ردة فعل ام طبع فينا؟
2: شوف ألا أنا يعني بالنسبة لا، ليش اخترت هذا؟ لأنه هو وجهين لعملة واحدة. أنت حكيت عن المخدرات، أنا ما بدي أركز على المخدرات.
1: صحيح.
2: كفعل وكسلوك. ليش هو محرم أصلا ومجرم؟
1: صحيح.
2: محرم لأنه ومجرم. هو ليه؟ لأنه ما ينتج عنه يذهب العقل. فأنا الهدف مش الفعل بقدر ما الوقاية منه. هلأ هو ليس هو سلوك، خلينا نحكي بالطبع. بتذكر سيد أنس لما كنا في الجامعة سنة أولى بالقانون في مادة علم الإجرام والعقاب، وهاي المادة كان فيها نظريات لومبروزو والنظريات عن صفات المجرم. وطلعت نظريات بتحكي لك في مجرم بالفطرة، في مجرم بالطبيعة، وكل نظرية أيوة، وكل نظرية الحد اللي قبلها. وبعدين أكتر نظرية خلينا نحكي إنه قاربت إنه أصحاب المناطق الجبلية هم أقدر على العنف والإجرام، وفيما بعد تبين لهم أصلب من أصحاب المناطق السحرية. لا يوجد قاعدة. لا يوجد قاعدة إنه هذا سلوك. طيب ودي أفترض إنه سلوك ناتج عن إيش؟ ما أنت ارجع. ناتج عن أشياء كتير. هو سلوك. ومختلفنا في سلوك. لكن هو طبع هذا عامل. هو تربية هذا عامل. هي ثقافة ونشأة بسقطها على مجتمعه وأسرته وأصحابه هذا عامل. هو بيتعاطى مخدرات عامل جدا قوي. هو مقهور ومظلوم بالصغر ولما كبر بينتقم للمجتمع برضو عامل.
1: عامل وليس مبرر.
2: ولا يوجد مبرر إطلاقا لا يوجد. شوف حكي لك شو نكون متفقين. أنا تربيت عند أب ممنوع مد الإيد والضرب. الله الحمد لله يسر لي زوج ثقافتنا ممنوع مد الإيد لا مزح ولا جد. ربينا أبنائنا هذا الشيء مش عشان قانونيين عشان إنسانيين. ما في شيء مبرر للعداوة. ما في شيء مبرر لأنه دائما أنا بحكي سيد أنس قاعدة نيوتن لكلياتنا بنعرفها تنطبق على كل شيء لكل فعل رد فعل مساوي له بالمقدار ومعاكس له بالاتجاه إلا الضرب. إلا الضرب لا يمكن أن تنطبق عليه قاعدة نيوتن. حتى لو كان رجل إلى رجل ممكن مش متهيئ للضرب. إحنا عماي أب بضرب أبنائه. إحنا أنت تطرق في بدايتك بالمقدمة لهاي ليفل اللي هو صرنا نوصل للجريمة لأنه حتى العنف ما عملنا فيه الإجراءات الصح. حطينا تحت أب يربي ابنه.
1: أي إجراءات؟ هل بتعتقد أن الإجراءات التربوية السلوكية أم الأمنية أم القانونية أم منظومة؟
2: أحكي لك هي إذا سابق كانت كلها مع بعضها. أما الآن لا. مع استحداث إدارة حماية الأسرة لا اختلف الموضوع. ظلت الثقافة داخل البيت وداخل المجتمع. يعني سيد أنس الرجل اللي بضرب مرته أمام أطفالها هو شو عمل ثقافة عند ابنه؟ عمل ثقافة عنده من المرة بتنضرب بس ترفع تمها على تمها
1: بديك برسل.
2: والدين حكى ضربون. انت شو عملت ثقافة عند بنتك انه اذا جوزك ضربك عادي. بالمقابل الام اللي بتنضرب وبتسكت برضو اعطت ثقافة لابنها لما بتتزوج هاي امي كانت تنضرب ولا ما تفتح تمها.
1: اذا يعني انت بتعتقدي انه غالبا هو سلوك يورث او يعني
2: اكبر عاملين أنا مش اختصاصي أحكي عن العقد والماضي الأسود ولا أنا بدي أحكي أكبر عاملين لأنا براهم الآن. أول إشي خلينا نحكي ثقافة موروثة خاطئة
1: نمذجة
2: بالضبط وبسقطها جيل على جيل ومؤثرات خارجية من ضغوطات مالية وبتطلع أسوأ ما في البني آدم. وبرضو مش مبررة. ما بحكي عن مبررة. بحكي عن الدوافع والأسباب.
1: الأسباب نعم.
2: والمؤثرات العقلية.
1: طيب عشان بس أنا أقدر أجزم ولو إنه الأمور هاي ما بنجزم فيها. ولكن يعني وجهة نظرك الناس اللي بسمعونا الآن. نعم. وأنت مختصة. هل إحنا أسرة عنيفة بشكل عام؟
2: نعم.
1: نعم.
2: نعم. نعم. يعني للأسف أنا بدي أحكي لك شغلة. للأسف والله العظيم أنا عم بسمع شيء وبشوف أشياء مؤلمة جدا. يعني إحنا حتى في بتتصل ابني ضربني. أنا هربت عند الجيران. يعني أنا رقم برن علي رقم غريب. أنا زوجي في محامي فإذا أنا بعطي مكان عندي فبدي أرد الساعة 10:30 بالليل. رديت تصرخ مش فاهم عليها إشي. أنا ابني ضربني ابني بضربني أي بضرب على باب الجيران. إيش ما أعطيه فلوس. هل متعاطي هل بغض النظر ما في مبرر لو شو ما كنت. ابن يضرب أمه الله أكبر الله أكبر. يعني شوف سيدي حتى الزوجين ليش إحنا إحنا متهمين. على فكرة لما بنحكي عن الأسرة تحديدا إحنا متهمين إن إحنا محرضين. احنا متهمين كقانونيين كمستشارين القانون والقانون و انه انتوا بتحكوش على المرأة. انتوا لازم مرة تسمع الرسول. انتوا بتعاندوا الدين. الرسول قال ضرب. احنا عنا لو يفهموا الدين صح والله ما وصلنا لهون. ليش انا بقول لك احنا عنيفين؟ احنا مجتمع عنيف لانه للأسف ما عادت بس الأهل تربي ولا المدارس تربي، الموبايل اللي بين إيدين أولاد هو اللي بربي.
1: موجود من كل ثقافات العالم،
2: موجود بكل ثقافات العالم، كل معماله بيزيد.
1: مشاهد القتل ومشاهد أنا ما بدي أحكي عن المشاهد القتل اللي بالحروب، حطيها على جنب. مشاهد الدراما والمقاطع القصيرة اللي فيها قتل وفيها مشاهد مشاهد
2: شو أبشع مشاهد اللي عم نسمعه على الملأ،
1: ومشاهد الجن ومشاهد الرعب ومشاهد الاعتداءات الجنسية اللي عم بيشوفوها. تفضلي.
2: شوف سيدي، هلأ احنا للأسف وصلنا لمرحلة صدقا بتخوف. يعني أنا من اللي بشوفه وبسمعه واصل لمرحلة إصبعي ما بثق فيه، إصبعي ما بثق فيه.
1: لماذا؟
2: لأنه للأسف عم أشخاص تعطيهم كل الثقة تنعكس عليك سلبا. الغاية تبرر الوسيلة للسرقة للقتل، انتقام انتقام. كلياتنا كل الأردن سمعت بالأب اللي أخذ 3 أطفال وقتلهم وصورهم،
1: جابهم من محافظة بالوسط إلى محافظة بالجنوب وقتلهم وودى الصور لأمهم.
2: أطفالك، أنا لو ما أخذ قطط مش أطفال معي ما فكرت بهذا أثناء مش مسيرك. إحنا واصلين لمرحلة كتير مرعبة بهذا الوعي. الوعي سيدي، أنا شوف أحكي لك شغلة، أنا كقانونية برجع بحكي الوعي، وكلمة علي محسوبة وكلمة علي محسوبة. إحنا في مجتمع، هلأ عندي أنا بتيجيني سيدة زوجي بضربني، طيب بيت الرباكي ما راح أخلاكي، ما بيستقبلوا أولادي. إحنا على فكرة العنف شو سببه؟ شو سببه؟ هلأ المرأة تحديداً اللي بتتعنف، أو البنت اللي بتتعنف في بيت أهلها، أو المرأة اللي بتتعنف، نظرة المجتمع، ثقافة العيب الغلط اللي منحطها في غير مكانها. أكم من جريمة قتل صارت لسيدات داخل بيوتهم، أكم من جريمة قتل انتقام وجكر صارت حتى بعد الانفصال، أكم من جريمة طعن سمعنا فيها مجتمعاتنا العربية، أنا ما بحكي عن مجتمع الأردني فقط، أكم من جريمة تشويه لمطلقة خلص ما في رابطة ما إلك عليها، هي انتقام هي حقد.
1: طيب بالله شوفي، بدي أحكي شغلة، صرنا نلاحظ بالأخير ظاهرة الاستفزاز بين الأطراف.
2: نعم.
1: شو رأيك بالمطلقة اللي بتعمل حفلة وبتطلع فيها لايف وبتجيب صحباتها؟ معلش
2: سيدي، شوفي أنا مع احترامي للأشخاص، ولكن احنا بنحكي لم تستحي فعل ما شئت، هاي رابطة مقدسة ربنا رسم لها آلية معينة بالزواج وبالانفصال. هاي المواقف إلها حرمتها، احترام المشاعر، ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. فإنسي لما بتيجي تحتفلي بهذا الشيء، وإن كنت حققتي انتصار، هلأ في سيدات،
1: ولكن تفضل،
2: هذا أنت بتعتبريه انتصار، احتفلي فيه بنفسك إذا أنت محتفلة فيه، احمدي ربنا عليه إذا أنت فعلا منتصرة، شايفة حالك منتصرة. ولكن هاي هون عم بتوصل رسالة غلط، هي بتجاكر، هي وسيلة ردة، هي عم بتطبق ردة فعل بالآخر، ولكن خاطئة، وبتنم على تربية خاطئة، وبتنم على شو؟ على إنسان ملان عبارة عن كتلة عقد، وبيفرغ هاي العقد. احنا المشكلة شو؟ انه بناتنا عم يتأثروا فيها،
1: عم بتأثر وما
2: عم بتأثر فيها،
1: والناس عم بيقلد ناس
2: يعني. ولا ومش تقليد كمان، شبابنا بتأثر فيها، عارف كيف؟ بتأثر فيها، لانه اذا انت شفتي هيك شيء بصيروا يقول لك انت زيها، اذا شاف هيك شيء بقول اه انتوا كلكم النسوان واحد،
1: مثل بعض، بصير يعمم.
2: بصير يعمم. فانت بتعملي اشي عم بسقط على مجتمع بأكمله سلوك وثقافة مسمومة.
1: طيب في شغلة أنت من خلال متابعاتك وقربك، أحيانا المرأة ممكن تتحمل الظلم، يعني بسبب خلينا نحكي خوفها من المجتمع أو العائلة أو خوفها من أهلها.
2: أوف يا سيد أنس،
1: تتحمل؟
2: أحكي لك قصة.
1: والله
2: يا سيد أنس، أنا هاي بحكيتها في كل المنابر،
1: نعم،
2: الداخلية، وأول مرة بحكيها علنا. في عندي سيدة تواصلت معي باستشارة أنا شو أعمل، لما سمعت من هول ما سمعت عارف شو بدني يرجف. سيدة جوزها متعاطي وضرب وإهانات، عندها 6 أولاد أعتقد أو 5 عشان أكون صادقة في الرواية، كلهم صغار، بتروح عند أهلها بضربوها. ليش جايبة هدول معهم؟ أولاد الداشر، أولاد الكذا، مربيش أولاد، رجع الأولاد على أبوهم، ما منربي أولاد. طب هي إنسانة، يعني إذا أنت ما احتضنتها كأب وكأسرة أنت بترمي فيها للنار. رجعت وصل مرحلة للأسف ما بعرف إذا بزبط أحكيها ولا ما أحكيها، ولكن أنا يعني أنا مؤتمنة على هاي. وصل مرحلة إنه هو طبعاً قالب البيت غرزة كان ويشرب ويتعاطوا وكل إشي. وصل مرحلة عشان يأخذ فلوس مرتي في الغرفة تفضل على الغرفة.
1: أشخاص مشبوهين ومروجين،
2: أشخاص مشبوهين ومروجين،
1: لا حول ولا قوة،
2: مقابل مبلغ تافه. شو عملت المرأة؟ خلاص بديش الأولاد، أنا وصلت مرحلة خلاص. وإذا قاومت بفوت بضربها وبطلع وبيخليه وبسكر الباب، وأنا آسف أزعجتك، هذا حرفيا نقلتني. راحت عند أهلها، غابت ما يقارب الأسبوع. تتواصل مع الأولاد من جارتها، فجأة لجارتها بترن، ردت بنتها بتبكي، ماما مشان الله تعالي خديني من هون. بنتها هاي الكبيرة اللي عمرها 11-12 سنة، بابا عمل هيك هيك هيك بالمطبخ، بطل فيها عقل. أخذت الأولاد بتقول لي أنا رقمك عندي من سنة، رنيت عليك دخل على الله وعليك، شو أعمل؟ أنت مجنونة؟ وين عقلك؟ هذا اللي صار، قلت لها بوجهك حماية الأسرة، وين أنت أقرب نقطة حماية الأسرة؟ فيش مكان بأمنولك مكان، فيش حماية بأمنولك حماية. وفعلا توجهت وتم القبض عليه واتخذ كافة الإجراءات القانونية معه. عارف قديش تحملت هاي السنوات؟ حكت لي حكي صدقا ما بينفع حكي، صدقا أنا بحكي معك ويقشعر بدني. وللأسف اكتشفت فيما بعد إنه عم تتوالى عندي حالات متشابهة من أخ، من أب. مش بحكي إن إحنا يعني مش بس موجودة، موجودة ما ننكرها، موجودة. وإن شاء الله يعني إحنا بنحكي الهدى هدى الله، ولكن هاي جهود يعني من كل الأطراف.
1: يعني أنا بقول طب أبو عبد الله القيسي يسعد أوقاتك، كل خير على الفيسبوك أيضا. طيب أنا بحكي، هناك من يبرر أو يقول إنه أسباب الجريمة إنه الأسرة تحت الضغط أو شارفت على الانهيار، أو يعني أنا بقرأ مقالات يومي ما بعرف.
2: لما كانوا أهلها، لما كانوا أهلها يرجعوها، ومثلها عندي حالات كتير، لما كانوا أهلها يرجعوها شو تحكي؟ إحنا ما عندنا بنات تتطلق،
1: أما عندهم بنات يتعرضوا،
2: أما عندهم بنات تصير مشاع
1: يتعرضوا
2: يتعرضوا. أنا إجتني في مكتبي رافعة دعوة، إجتني واحدة ورفعت لها دعاوي نفقات وتفريق. فجأة ولا بقولوني فلانة، مين فلانة؟ ما بنعرف، مش واخدة موعد، فاتت. فأنا قاعدة معاها، قعدت الست احترمتها. أول إشي بتقولي أنا أم فلانة، والله يا أستاذ أنس قعدت لي على طرف الكنبة. أنا فعليا يعني تأهبت، لكن ست كبيرة تقولي اسمعي أعطيني أوراق بنتي، تخبط لي على الطاولة. أنا احترمتها، أمي أنت فلانة الفلانية، أوكي. قلتلها ليش؟ بتقولي إحنا ما عندنا بنات تتطلق. قلتلها يا مدام،
1: هي يعني كلمة وبدنا نكررها وبس،
2: يا مدام طيب بنتك تنضرب يوميا، بنتك أنت شفتي جسمها؟ انت شفتي عينها؟ انا لسه ما اخذت لها تقرير طبي وعم بمشي باجراءات في عند المدعي العام. قالت لي انا ما عندنا بنات تتطلق، بعدين هي لسانها طويل، انا بكره بتاثر، انا عندي لسه كم بنات كيف بدي اجوزهم؟ تضب حالها خلص، عصب تروح من وجهها. شو هاي الثقافة؟ عصر أنا ما إحنا بنحكي عن ثقافة الاحتواء،
1: ماشي ماشي،
2: بس مش هيك، هذا ما صفة احتواء.
1: بنتك ممكن توجهيها بنفس الكلام اللي وجهت قبل شوي، أنا توجهها كيف تتعامل مع زوجها، لكن لا يعني إنه إحنا مش مع الزوج.
2: هي مش مشكلة تتعامل مع زوجها، هي مشكلة ترضخ لزوجها، وفي فرق يا سيدي.
1: ما أنا قاعد بقول لك،
2: أنت بتعرف شو؟ إحنا ماش قصة تعامل، إحنا عندنا جيل واعي.
1: لا واضح واضح،
2: إحنا جيل واعي، صار يتعلم الأنوثة، صار يتعلم الهدوء، صار يتعلم يرتب حاله. احنا ليش دائما بنجلد في لا، احنا عندنا جيل واعي من البنات، ولكن في جيل بقول لك انت مطلقه عار لا انضربي، بتقول هي بتستفزه، بقولها انت شفتي عينها كيف، بتقولي هي بتستفزه. الله ربي تعرف انه بشرب، بتقول بينه وبين ربه انا ما دخلني فيه. وشو ضل
1: يعني تحت اي ظرف من الظروف، يعني تحت اي ظرف من الظروف ما في اي مناصره للظروف،
2: ما
1: على للمظلوم
2: اهانك سوا. طيب. انت في مكانك ما.
1: طب الخلاف الطبيعي بتلاحظي احيانا انه، خلينا بعيدا عن حالات التعاطي وحالات المشروب، نعم. بتلاحظي احيانا انه خلاف طبيعي بتحول فجاه لازمه؟
2: طبعا. ليش؟ شوف احكي لك شغله، احنا شو مشكلتنا، احنا دائما بنبلش بالحل من اعقد مرحله في المشكله.
1: صحيح.
2: مش بقول لك انا ببدا من حيث انتهيت، انا ما ببلش شو سبب المشكله، انا ببلش ليش وصلتوا لهون، اخر ليفل وصلوا له، اكبر ليفل ما حد بيعترف، ما حد بيعترف خطاه. هي مساله اثبات ذات حتى بين الاخوان. بتفكر الاب اللي طعن ابنه ولا اللي قتل ابنه ليه؟ هي مساله اثبات ذات او مساله استغلال. فاحنا عندنا الان بين زوجين، بين اخوان اثنين، بين امها وبنتها. انا ام بنت عمرها 16 سنه ضربت بنتها بالتليفون، امها بالتليفون على راسها.
1: اوف.
2: اتصلت علي قالت لي بنتي 1 2 3 4. قلت لها هذا عمر حرج، بوديكي على اخصائيه بهذا الموضوع. بتقول لي انا مش هيك، اخوها ضربها وهيك، وهي بتقول لها تشتكي وانا بدي تيجي بس تحكي لها كلمتين يعني. انت اسلوبك. قلت لها يا ستي ماشي جيبيها. اجت هالبنت لونها بنتي، ما بعرف شو اعمل. لا منظر، لا لبس. إيه انت فايت على مكان رسمي، مكتب محاميه ومستشاره اسريه، احترمي القعده. رجل على رجل بتطقطق بالعلكه، تليفون وبتضح حواك،
1: وعنيفه بنفس الوقت
2: البنت. ف بقولها شو اسمك، بتطلع بمنظر، احكي لها اسمي لامها. بعدين تطلع ماما سكرت التليفون، دكتورة تحكي معك، ماما سكر. بعدين بتقولها ماما أنا قلت لك سكر التليفون، أخذت التليفون منها، عيب إحنا قاعدين. مسكت التليفون من أمها وخبطتها في رأسها، قالت 100 مرة قلت لك ما تأخذ التليفون من إيدي بطريقة هاي.
1: يعني كررت الموضوع عندك في المكتب.
2: أنا بقول لك ضربتنا، هي جاية عشان تحكي عن موضوع بينها وبين أبوها وأخوانها. فأنا ما قلت لها اسمعي، بتعرف على تصرفي، كانت قسما بالله لا أتخذ فيك إجراء. المرة انهارت بالبكاء. جنيت انا، انت كيف تتصرفي مع امك بالطريقه هاي؟ مالك جنيتي؟ لو سمحتي ما دخلك. حتى انا طلعت عليه بصوت عالي، انا يعني يا في شوك يا في خلل.
1: هلا في خلل ولا خصائص مرحله؟ بس انا اعتقد خصائص المرحله مش بالطريقه هاي.
2: لا مش بالطريقه هاي. هي الخلل نشا. بتقولي البنت هاي والله ما تسمعي صوتها، التمت على شله، بلشت سلوكيات الخطا، مسكها أخوها طش ضربها، مسكها أبوها طش ضربها. بتقولي بيمسكوها بضربوها بطريقة لا يمكن بني آدم يتحملها. صارت البنت لو تقولي لها بتقول عنيفة تسقط. فهذا
1: العنف،
2: العنف
1: كامل،
2: العنف دائرة دائرة مفرغة ولا عارفين نطلع منها. بالعكس أنا عم بحسها عم تتوسع. من متى صرنا نسمع الأب بقتل ابنه؟ عم بقول لك يمكن من سنوات نسمع ممكن الابن،
1: كنا نقراها في دوله عربيه ببدي اذكرها.
2: لا مش
1: ننصدم، ننصدم.
2: لا ننصدم. ننصدم اب لانه في غريزه وعاطفه. من متى الام بتقتل ابنها؟ الام اللي قتلت بناتها لكن بعدين لما صحيت ما استوعبت قتلت حالها.
1: عندنا جهل قانوني،
2: اوف، عندنا جهل ديني، وعندنا جهل قانوني، وعندنا جهل تربوي، وشو ما بدك عد. انت بدك تستفزني فكرة.
1: لا ما بدي استفزك للأمانة.
2: انت بدك اقول لك انا سماهر الانسان.
1: لا انا بدي احكي لك، انا بدي
2: سماهر. انت عارف شو سماهر؟ انا يعني يمكن اللي بيتابعني بدخل في الموضوع بطريقه، اما بكون اذا بيكون الموضوع اللي بيشوف الريل بيعرف اني انا طالع من عندي موعد، او انا جايه من موعد، انا مسكره التليفون،
1: انه في قضيه،
2: او انا مسكره استشاره اونلاين، بكون مشحونه 360 درجه. احنا عندنا كافه انواع الجهل، ايش ما بدك تسميه. لانه بتيجي بتحكي بالدين بقول لك الرسول قال واضربوهن، يا اخي شو الضرب؟ بقول لك الرجال قوامين على النساء، كمل الايه، الرجال قوامين على النساء او قوامين.
1: بتعرفي أنا ليش سألتك سؤال الجهل القانوني؟ للأمانة مش استفزاز، أنا بشوف اللي برتكب الجريمة قاعد برتكب الجريمة، مش معقول لو أنه عنده اطلاع قانوني 10% يقوم بهاي الجريمة من اللي بشوفه.
2: لا اطلاع قانوني ولا تربوي ولا ديني.
1: طيب
2: قيسم أنا بحكي لك إحنا عندنا جهل رضوان. أو نتجاهل.
1: طيب أو
2: في فرق طبعا.
1: لا يبدو أنه جهل أكثر من. طيب رضوان بني سلام يسعد أوقاتك بكل خير، بحكي لك يعطيك العافية دكتورة. طيب دكتورة الشباب بيشروا لي لوجود دقيقة في عنا عن موضوع التحمل والوقاية والإصلاح، بس أنا بدي أخلي الدقيقة هاي إليك وجه رسائل للمجتمع حول العنف والجريمة.
2: شوف أنا أتمنى، أنا ما بدي أحكي زي بعض الناس إنه هي مشكلة أزلية، لا إن شاء الله هي مش مشكلة أزلية، والرسول صلى الله عليه وسلم حكى الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين، وما زال فينا ناس الخير، وإحنا مش معنى إن إحنا بنحكي عن سلوك خاطئ سواء الجريمة أو العنف أو المشاكل إنه معناها إنه إحنا المجتمع كله خربان، لا لا، في ناس قيم وفي قامات، ولكن لما بنحكي للمرأة من قوة المرأة فهذا لصالحك يا رجل، إن كانت هاي المرأة بنتك
1: في ناس
2: أو
1: بفهم
2: زوجتك أو
1: سيدة ومش عارف
2: تمام بالضبط سيدة وسيدة إحنا متهمين
1: لا لا لا موضوع بناتنا وخواتنا يعني.
2: لأن المرأة القوية رح تربي أولادك قوة، لأن المرأة القوية رح تعرف اللي إلها واللي عليها. فأنا يعني بوجه كلمة للجميع، إذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله.
1: نعم.
2: اللي قال الله ورسوله في السلوك والتعامل، أنا شكلك عبادتك هي بينك وبين ربك، لكن السلوك والتعامل الإيذاء الضرب بكافة أشكاله الإيذاء بكافة أشكاله والإنفاق وما نتج عنها كله بيعكس هذا، إذا تنازعتم فيه فردوا إلى الله ورسوله، ولا تحاربوا بعض ولا تغلوا بقلوب بعض إخوان كنتم أو أزواج.
1: طيب دكتورة معلش انتهى الوقت أيضا، الأخ نافذ الجبالي يسعد أوقاتك بكل خير، أيضا رسالة أنه ما بدنا يصبح العنف الأسري شيء متفشي في المجتمعات وبحاجة لحلول، لأنه أنا دائما والله بحكي كلمة بقول إحنا الأصل أنه إحنا لما بدنا نكون آمنين نلجأ لبيوتنا مش نفل من بيوتنا. بشيروا لي الشباب معلش لانتهاء الوقت.
2: لا لا عادي.
1: شكرا المستشارة القانونية والأسرية الدكتورة سماهر بني سلامة، أيضا بشكر الزملاء أنس عربة وعبد الرحمن أبو رياش والأخ كريم، وهذه تحية مني أنا محدثكم أنس الطنطاوي، إلى اللقاء.
0: انت أقوى. انت أقوى مع أنس الطنطاوي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
7: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
8: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداءً موثوقاً وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0374-74-24.

0: تكمل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادة ونقاط البيع المعتمدة.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
2: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟

0: كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات من دفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 0778499444.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 0797948000.
2: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 0779-234-861.
3: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا: دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
4: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06 53 42 182، عمان، الأردن.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM وعبر صفحتي الرسمية على موقع الفيسبوك وعلى قناتي الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاتي أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين. حياك الله دكتورنا الفاضل.
2: حياك دائما.
1: أكرمك الله. بارك
2: الله.
1: فضل
2: أسد. أكرمك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات والأرض كما يحب مولانا ويرضى، وصلى ربنا وسلم وبارك على صفة الخلق وخيرة الرسل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام حياكم الله، وأخواتنا الكريمات حياكم الله، حياكم الله جميعا في بلدنا الطيب هذا أو حيثما كنتم تتابعوننا، سلام عليكم. أسأل الله أن يجمعنا دائما على مأدبة ومائدة القرآن الكريم. بسم الله. أقول من أجل وأجمل وأعظم وأعلى القيم التي نربي عليها أنفسنا وأبناءنا وننشرها في مجتمعاتنا قيمة الصدق. والكذب من أقبح الصفات بل أحطها، لأنه يقلب الحقيقة فيبرأ المتهم ويتهم البريء، ويخون الأمين ويؤمن الخؤون. ولا ننسى أن نبينا العظيم سيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم كان قبل نبوته في قريش يلقب الصادق الأمين، يعني كان هذا وصفه على كل لسان، ما بيقول محمد طبعا اسم مشرف، لكن الصادق الأمين يذكرون صفته التي يجمع عليها المجتمع كله، فيأتمنه الناس. ومن كفر من قريش من باب العناد أو الحسد أو المنافسات على الزعامات هي قيم لا قيمة لها، إنما القيمة إذن للصدق، القيمة للصدق. والذي جاء بالصدق وصدق به، ما أشد انطباقها على النبي صلى الله عليه وسلم والصديق. والذي جاء بالصدق
1: وصدق به،
2: وصدق به. أول ما قال له يا أبا بكر أنا يعني وكل يعني رسول هذه الأمة، فقال مد يدك وبايعك، فسمي الصديق. لا بدي برهان ولا بدي شرح، لأنه يعرف كل المعرفة هذا الصديق القريب اللصيق. إذن جاء بالصدق، والذي صدق به من؟ الصديق.
1: لا.
2: أو الذي جاء بالصدق وصدق به. إترام يتظاهر بالصمت وهو تواطؤ على القتل في غزة والدمار فيها وفي لبنان، وأحبابه يرتكبون كل الحقارات التي في العالم وكل المظالم وكل بشاعات القتل تعطيشا ومنع أدوية، يعني اليوم حوالي 40 ما بين قتيل أو شهيد وجريح. وكان قال من قبل من يخرم الاتفاق سأفتح عليه أبواب السعير أبواب الجحيم. وينك؟ سمعنا صوتك، ولأنهم أحبابك بتغض عيونك. سبحان الله. يا أيها الناس ما أحوج الدنيا إلى إسلامكم، لا مثل هذا الذي يتحكم بالعالم. لماذا نحن نتبع هذا الصهيوني؟ الخلاصة لا إله إلا الله، يعني حتى اصطياد شيء من السمك من البحر ناكل ممنوع. ما هذا التحكم؟ ما هذا الإجرام؟ تخيلوا لو فعلها عربي مع إسرائيل، لا قامت الدنيا، عديم إنسانية، عديم شرف، عديم ذوق. الله الله الله الله الله. طب إذا فعلها زبانيتكم، قال هذا دفاع عن النفس. يا الله عفوك. ويعني بحر غزة يمنع من الاصطياد فيه، جوا على مجموعة أطفال بيصيدوا سمك، أخذوا منهم السمك وضربوهم. الخلاصة يعني عدو لئيم. طبعا مصر تطنش عن سقيا غزة فلا تسعفها بشيء من الماء، عطشان غزة، مي ما فيه. يا الله، مصر بتقول أنا اللي مقفل على غزة مش أنا مش إحنا يا سيدي. تنك مية يعني بداش تأذن اليهود هذه مع من رفع مولوكم. الخلاصة بتقول لمين وتعيد لمين؟ أخ لا إله إلا الله. الجذر صدقة في القرآن وصل صدقة 4 مرات وهذه هي قل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة. 2 قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. 3 هذا ما وعد الرحمن
1: وصدق
2: المرسلون. 4 لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق.
1: لتدخلن المسجد.
2: أي نعم لتدخلن المسجد الحرام. في قصة سليمان مع الهدهد قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. في دعوة سيد المسيح عليه السلام ونعلم أن قد صدقتنا.
1: يا سلام.
2: لأن الحواريين طلبوا حجة. نعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. 7 ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. 8 صدقنا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. 9 صدقوا 5 مرات أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا. التوبة. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. من المؤمنين رجال صدقوا مع عهد الله عليه. الأحزاب والذي جاء بالصدق وصدق به إلا الصديق ومعلمه صلى الله على نبينا. قال الحواريون لما طلبوا المائدة من السماء قالوا يخاطبون رسولهم عيسى عليه السلام والصلاة إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها ونتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. يعني هي يمكن أعظم مناسبة دينية في الديانة المسيحية هذه المناسبة. وتهددت الآية التالية من يكفر بعد نزول المائدة من السماء. قال وقال الله تعالى فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الصدق. علمنا القرآن الإتيان بالبرهان. فجاءها يعني الآيات الدليل بقوله تعالى مثلا هاتوا برهانكم
1: إن كنتم صادقين.
2: في سورة البقرة جاء قوله تعالى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم. علمنا دائما أعطيني الحجة أعطيني الدليل. نعم. ما تسلمش على طول دائما. نعم. اسأل عن الدليل عن الحجة. تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون. سورة الأنبياء أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم. القصص. فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. برضو القصص. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. البرهان دائما ما الحجة ما الدليل ما البرهان ما الخطاب العقلي حتى تطمئن القلوب والعقول. هكذا ربانا ديننا. عندما أرسل الله موسى إلى فرعون وملئه قال له معك فذلك برهانان من ربك. إذا قال لك فرعون ما الدليل أنا عندي برهانين مش واحد. فذلك برهانان. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. سورة النساء. الجذر صنع ويصنع الفلك موجود في القرآن. لماذا أمتنا أقل الأمم في الصناعة؟ هل هذا السؤال صحيح وحق؟ نعم يعني إحنا أقل الأمم صناعة الحقيقة. يعني على كل حال إسرائيل تفرض مناهجها التعليمية. يعني هذا آخر ما فعلت إسرائيل اليوم هذا فرض المناهج التعليمية الإسرائيلية. يا ولد ولا أكل إسرائيل معناها. يا الله وين السلطة وين العرب وين جامعة الدولة وين الأمة. شيء عجيب. سمعنا ماذا نقول. منزل يتكلف حوالي 200,000 تهدمه جرافات المجرمين في أقل من ساعة. يعني بيت إذا روحت كان مغترب ولا غيره فجاب قرشين بنى بيت. إخواني يعني مر بنا أيام مثل غزو التتار، ذولا تتار القرن 21 همج، ويتبناهم طبعا جميعا من هو أكثر تتارية منهم اللي هو ترامب صديق العرب، للأسف عدو الإسلام والعرب والإنسانية. هذا الرجل استقبلنا بحفاوة، ليه يا مسلمين؟ شيء عجيب. يعني ظلم ما رأينا في غزة، والله ما شفنا مثله في غزو التتار والمغول وكل أنواع الاستعمار الإيطالي والفرنسي والبريطاني والروسي، ما تعديش. إذن أسوأ أنواع وألوان وأنماط الاستعمار أو الاستخراب، يسموه استعمار وفي الحقيقة استخراب والاحتلال، ما يعانيه أهلنا في فلسطين، والله ما مر على البشرية إطلاقا مثل ما صنعت إسرائيل بإخواننا في غزة. ممنوع ولد يصيد سمك، يا الله، ولد ماسك خيط وعم بيصيد سمك، يعني ما قتلوه أصلا، بس ضربوه منعوه من الصيد. مش الاستعمار الصهيوني لإسرائيل المدعوم من قوى الشر الشريرة، بريطانيا أولا ثم تقاعدت فحلت بنتها أمريكا مكانها، فكانت أسوأ، البنت أسوأ من الأم. القتل اليومي، ولا يعلق ترامب حتى يمنع مثل ما قلنا من صيد البحر، فيطلق الاستعمار عليهم النار، يقتل ويجرح، يا الله، ممنوع تأكل، شيء مش معقول. أما هؤلاء الصهاينة فهم يسرقون المحاصيل ويخربون الأرض الزراعية، يعني القمح برمي عليهم شعلة من النار راح القمح،
1: صحيح راح المحصول كامل،
2: يا الله، ويهدمون المنازل ويدعون كذبا على الله أنه أعطاهم هذه الأرض. كذبتم. وهل يقبل الله الظلم البشع الذي تمارسونه على أهل فلسطين والتخلي العربي عن موقف مشرف يزيد السوء سوءا؟ وللأسف بدنا نرد العيد أن مصر تحاصر غزة، بتقول لا أنا محاصرش، أمال إيه؟ رفح لكم، يعني تدخم على بعضينا لويش؟ طول عمر رفح مصرية، إيه اللي حولها النهاردة إسرائيلية؟ إزاي؟ مش شغلك. صح. عالم الأعاريب يكتفي بالتفرج، فإلى متى يستمر هذا الحال؟
1: إلى أن يفرجها الله. إننا نأخذ فاصل بعد إذنك دكتور، ثم نعود إن شاء الله. كونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06516-2020 06516-5020 06516-2020 06516-2060. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتور الفاضل مرة أخرى.
1: دائما بارك الله.
0: الآية 45 من سورة آل عمران: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا.
1: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وما كان يعني يستحيل، قد ينتحر، قد يكون مقدر
0: أنه يعني هذا وقته.
1: تمام، هو انتحر، مات منتحرا لكن وسجل إثمه، لكن هو لو انتظر لكانت ميتته طبيعية.
0: نعم.
1: وما حسب، لكن وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. أطلق نفسه الرصاص، حط مسدس، طب ليه؟ هو هيموت في نفس اللحظة لو ترك نفسه للأجل.
0: نعم.
1: كان ما أثم، لكن هذا الانتحار مخلد في جهنم.
0: نسأل
1: الله العافية. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، كتابا مؤجلا. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها. شوف، انتقل من الموت وعدم الموت إلى ومن يريد ثواب الدنيا. يعني
0: ما العلاقة دكتور؟
1: العلاقة، أنا أتكلم عن الموت اللي هو نهاية كل إنسان.
0: نعم.
1: إن الآن حياة كل إنسان.
0: جميل.
1: يعني انتقل
0: إلى النقيض،
1: أعطاك يعني المصير في الأول.
0: جميل.
1: والآن قلب المسألة إلى أن الحياة بعد الموت كانها. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها. طيب، أن تجمع ما بين الاثنين بركة. مين قال لك أنه آخرة خالص أو دنيا خالص؟ ليه؟ ليش ما نجمع ما بين الدنيا والآخرة؟
0: ولا تنسى نصيبك من الدنيا،
1: ولا تفريط لا في هاي ولا في هاي.
0: نعم.
1: ننجح في دنيانا وننجح في آخرتنا إن شاء الله تعالى. وسنجزي الشاكرين، وسنجزي الشاكرين. مقالش يعني وسوف نجزي
0: وراء بعض دكتور، يعني الآية التي سبقتها وسيجزي الله الشاكرين، والآية هذه مباشرة وسنجزي الشاكرين.
1: نعم، وسيجزي الله الشاكرين،
0: كانت بعد الحديث عن سيدنا محمد.
1: تمام.
0: عليه
1: يعني
0: الصلاة
1: بدأ
0: والسلام
1: بذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إلى أن يقول فلن يضر الله شيئا
0: وسيجزي
1: الله الشاكرين. فجت في موقعها تماما. نعم. هنا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وما يريد ثواب الدنيا نؤتي منها وما يريد ثواب الآخرة نؤتي منها وسنجزي الشاكرين.
0: جميل.
1: يعني كل واحدة في موقعها تماما. وكأي من نبي، كم كثير يعني.
0: نعم.
1: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. إخواننا، يعني القتال شيء طبيعي، أن الحياة فيها ظلم وعدل، فيها
0: المدافعة
1: باطل،
0: من السنن الكونية المدافعة.
1: تمام. مش الملائكة نعمون إلا يكون في شريرين. مش حلاوة الحياة إنه الناس كلها نسيج واحد، نسخة واحدة. لابد أن يكون هناك مقارعة ومصارعة وحروب، لابد. يعني هذا هو الواقع الحال، هذا هو مثاليات أمنيات، لكن في الواقع مش موجودة. على كل حال، وكأي كثيرا من نبي قاتل معه ربيون كثير.
0: ما المقصود بكلمة ربيون دكتور؟
1: لعلها ربانيون. لعلها ربانيون، ربيون يعني هي اللغة العربية مرونتها.
0: نعم.
1: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. ما الذي أصابهم؟ الجراح
0: والاستشهاد. نعم.
1: وحيان الحصان الاقتصادي.
0: نعم.
1: يعني الآن مثل إخوانا في غزة، الحرب قتلت منهم والجوع قتل منهم.
0: صحيح.
1: والآن ستحاصر القطاع، تمنع عنه الماء والطعام والغذاء، ممنوع يدخل القطاع شيء. وينك يا ترامب المسؤول عن العالم؟ وينك؟ وينك يا عرب؟ 22 دولة ما قادرين تخضعوا هذه الدولة ليه؟ ليه؟ يعني واحدة متفوقة على 22 على أساس وش شغلك؟ صح كلام جميل طبعا وش شغلك؟ أحسن جواب هذا. طيب وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم
0: في سبيل الله،
1: أصابهم جراح، أصابهم إرهاق، تعب، لكن ما وهنوا
0: لأنه في سبيل الله. ربما يعني الآية الدكتور هذا هذا التوضيح وهذا التفصيل، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، يعني لم تذكر الآية أو لم تقف الآية عند فما وهنوا لما أصابهم، وإنما ذكرت في سبيل الله. لعل ذلك دكتور يؤشر إلى أن عدم الوهن أو ما هون عليهم أن ما أصابهم كان في سبيل الله، لذلك ما وهنوا، لأن ما أصابهم كان في سبيل الله فاحتسبوه عند الله،
1: يعزيهم.
0: نعم،
1: يعني لما الصحابة رضي الله عنهم كان يترس على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لتقع السهام
0: على ظهره أو على جسده،
1: جسمه يتحمل
0: بدلا من رسول الله،
1: وعلى قلبه أحلى من العسل، أنا أحمي رسول الله، من أنا وما عظامي ولحمي ودمي، ولو دفنت الآن في أحد ما بخسر العالم شيء، لكن لو قتل رسول الله خسر البشرية كلها.
0: نعم،
1: ما أجمل أن يكون الإنسان مبدأ يحمله ويعيش به، إنسان بلا مبادئ أجوف، فارغ، ظرف فاضي. دائما إخوانا كن حاملا رسالة، وأجمل من هذا الكتاب ما في رسالة.
0: نعم،
1: وأجمل من سنة هذا النبي العظيم ما في رسالة، فلنحمل هذه الرسالة للناس لندخلهم في ديننا. إخوانا الناس عم بتموت على كفر، وأنتم عندكم ما يجعلهم يموتون على إيمان. قصرنا في الدعوة، غدا سنسأل. أنا حملتكم أمانة الدعوة بعد رسولكم، شعملتوا؟ قلنا والله يا رب ما يعني ما عملناش دعوة. ليه؟ مش مؤهلين. طب اتأهلوا يا أخي، اتعب على نفسك، حتى لو يعني ما فيش سيستم يربي دعاء، انت اتعب على نفسك. أنا كل حال
0: بدي أستاذنك دكتور، عندي اتصالان.
1: مرحبا
0: الأخ عامر، أبدأ بالأخ عامر، تفضل أخي عامر.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يفتح عليكم دكاترة.
0: وإياكم الله يكرمكم يا أخي.
2: الله يشفيك دكتور. في عندي سؤال، ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. يعني هم تولوا، هم يعني تولوا وطغوا، فكيف يعني لولا رحمة الله علي، لولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين؟ هم مش خاسرين يعني حاليا؟
0: طيب
2: يعني مفهوم الآية لو سمحت.
0: تمام، أبشر. هل من سؤال آخر ولا هذا هو؟
2: لا هذا هو بس.
0: الله يكرمك أخي عامر. طيب معي الأخ محمد، تفضل أخي محمد.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: من حي المجاهد والبطل والمناضل الشيخ أحمد نوفل
1: المسكين، الله يحييك.
3: يحيي أصلك والله إنك شريف ابن شريف.
1: يا الله يحييك.
3: قسما بالله إني ما بجاملك.
1: الله يحييك.
3: يا ريت سيدي. بعض
1: شكر
3: علماء
1: الله.
3: المسلمين وشوف كونوا زيك.
1: يا الله أكبر.
3: يعني أنا السؤال اللي بدي أسأله اللي محيرنا يا شيخ.
1: تفضل يا أخي.
3: الله يزيد فضلك. يعني شوف المشاكل والحروب كلها عند الدول الإسلامية والعربية، أما عند الكفار وعند صهيل هذا النتن ابن اليهودي الحقير ابن الحقير اللي نازل يضرب في لبنان ويضرب في سوريا، ما واحد قادر يفتح فمه. ليش الجبن وليش الذل؟ ليش يا أنظمة عربية وإسلامية وصلت شعوبنا لهذه المرحلة؟ ليش؟ مع أنه الإسلام أعز دين ربنا نزله، على أي أساس كل الدول العربية والدول الإسلامية قاعدين بدينوا في إيران، مش بدينوا في أمريكا ولا بدينوا في صهيون إلا بتضرب الأطفال في إيران؟ ليش الخذلان وليش الجبن وليش الخوف؟ ليش؟ ليش أمة الإسلام أطفال الإسلام قاعدين بموتوا والكفر واليهود قاعدين عايشين أحسن عيشة؟ ليش يا أمة الإسلام؟ ليش؟ والله والله غير ربنا يحاسبكم الشعوب، غير ربنا يحاسبكم قبل المسؤولين يحاسبكم. بكفي بكفي الذل والعار والجبن والإهانة. إحنا أمة الإسلام، إحنا أمة رسول الله عليه الصلاة والسلام.
0: عليه الصلاة والسلام. وصلت الملاحظة أخي محمد، شكرا لك. الأخ عمر، تفضل أخي عمر.
4: السلام عليكم دكتور.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: الله يسعد مساك أنت.
0: الله يمسيك بخير
4: دكتور.
0: الله يحييك يا مرحبا
4: دكتور. نسأل الدكتور عن آية، الآية اللي فيها ثلاث عورات لكم.
0: نعم.
4: المقصود هون بالثلاث عورات هي الثلاث الأوقات اللي ممكن الإنسان يعني يكون فيها في بيته مثلا، ولا في لها مقصود آخر؟
0: طيب تسمع الجواب إن شاء الله. أبشر أبشر. شكرا أخي عمر. طيب نجاوب بعد الفاصل. طيب هاي يعني مجموعة من الاتصالات زائد التعليقات نجيب عنها جميعا بعد الفاصل إن شاء الله، فكونوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.
4: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
3: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
4: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوان

يمنحكم أوقاتاً لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم. يا

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: وحياك
0: الله. سؤال الأخ عامر دكتور عن الآية الكريمة: ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. السؤال: بما أنهم تولوا بعد ذلك، ألم يكونوا بهذا التولي من الخاسرين؟ لماذا لولا فضل الله عليكم ورحمته؟ بماذا تفضل الله عليهم؟ ولماذا تفضل الله عليهم حتى لم يصبحوا من الخاسرين وقد تولوا؟
1: يعني هم كل إنسان معرض للخطأ.
0: نعم.
1: شيء، وأن يكون انسلخ من دينه شيء.
0: نعم. يعني
1: كل البشر تقصر.
0: نعم.
1: فهؤلاء ربما النفس حدثتهم، ربما خطر لهم خاطر فتغلب على هذا الخاطر بمعونة الله، بمعية الله، برعاية
0: بمعنى
1: الله،
0: بمعنى أنه عاد وتاب يعني ربما.
1: تمام.
0: نعم.
1: لأنه خميرته طيبة.
0: نعم.
1: وقد يكون ما زال في الغلط، لكن ليس مستغرقا في الغلط.
0: نعم.
1: ولذلك أول ما يعني هبت عليه رائحة التوبة
0: تاب،
1: انضم إلى رتل التائبين.
0: إذن من فضل الله عليه أنه تاب.
1: تمام.
0: وإلا كان من تمام. الخاسرين.
1: جميل. يعني تعانقت الإرادتان.
0: جميل جميل.
1: إرادة
0: جميل.
1: الخالق مع المخلوق.
0: جميل.
1: الله علم فيه أنه خميرته طيبة فعدله سبحانه.
0: جميل.
1: وحفظه ولا جميل. كان انزلق راح.
0: جميل جدا. طب بدي أستأذنك باتصال من أبو عمر ثم نواصل إن شاء الله دكتور. تفضل يا أبو عمر.
2: السلام عليكم سيدي.
0: عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تحياتي لك دكتور بشار والدكتور أحمد.
0: يا مرحبا.
2: وللإذاعة إن شاء الله.
0: تفضل يا سيدي الله يكرمك.
2: سيدي يعني في عندي أربع أسئلة.
0: أوف. أنت السؤال بيطول معك. أربعة راحت الحلقة.
2: طرف أنت يعني فيش مجال مش عارف الواحد شو بده.
0: طيب أعطيني بتركيز واختصار، ها بدي أكتبهم عشان.
2: يلا تفضل. علمنا منطقة الطير، ليش ما قال كلام الطير أو لغة الطير؟
0: ماشي منطقة الطير.
2: شو الفرق بين الحسرة والندم؟ لأني بلاحظ الكلام الدكتور أحمد قديش متحسر على بين الحسرة والندم، وكان من النادمين أو ويا حسرة على العباد. شو الفرق؟ طب شو الفرق بين الشهوة والرغبة وال
0: هذا أي سؤال احنا دقيقة أبو عمر. أبو عمر توهتني، أصبر علي. هل أنت سألت عن منطق الطير وكلام الطير، شو الفرق؟ هاي أول واحدة. الثانية شو هي؟
2: الحسرة والندم.
0: طيب هاي الثانية.
2: وكان من النادمين.
0: ماشي.
2: ويا حسرة على
0: تمام
2: الإبان.
0: تمام. السؤال الثالث.
2: الثالث
0: الشهوة والرغبة.
2: توهتني أنت اللي توهتني.
0: الشهوة والرغبة.

0: الشهوة والرغبة. الشهوة والرغبة. طيب الرابعة
1: أنا محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، والدليل على ذلك إياك نعبد وإياك نستعين، إنا إلى الله راغبون.
0: تمام.
1: واتبعوا الشهوات والشغلات.
0: طيب. الآية الرابعة والأخيرة
1: ما راحت من بالي.
0: طيب فلولا فضل الله عليكم. طيب تمام ماشي يا أبو عمر. إذا خلص خليها للمرة الجاية إذا ذكرتها بحلقة قادمة إن شاء الله. أكرمك الله يا أبو عمر. طيب كان في سؤال من الأخ عمر قبل، أخونا أبو عمر يسأل عن الآية الكريمة من سورة النور الآية 58 من سورة النور، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم
2: الذين،
0: أيوة ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم. هو يسأل عن موضوع 3 عورات لكم، ما المقصود؟ هل الـ3 عورات المقصود بها الأوقات تحديدا أم أن هنالك معنى آخر كما يسأل الأخ عمر؟
2: بيكون يعني مريح.
0: نعم.
2: مش خالع ملابسه لكن مخفف.
0: نعم.
2: يعني في،
0: وبالتالي مظهر لا يظهر به أمام الناس.
2: تمام.
0: نعم.
2: يعني لا يكون مفاجأة دخول الناس عليه، يستأذنون.
0: نعم.
2: يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، يعني حتى هو الخدام عندك.
0: نعم.
2: دق على الباب ولا فوت، تستأذن.
0: نعم.
2: حتى أكون لبست كامل ملابسي إلى آخره.
0: نعم.
2: حتى ما يراني أبنائي ولا الخدم بصورة غير لائقة. فليستأذن، نعلمهم أدب الاستئذان.
0: جميل جميل. إذن الأوقات مرتبطة بعورات.
2: تمام.
0: يعني قبل صلاة الفجر
2: مخفف الملابس،
0: صحيح بكون نايم. وبعد الظهيرة اللي هو موضوع القيلولة والراحة.
2: نعم.
0: وبعد العشاء الاستعداد للنوم. بالتالي الأوقات ارتبطت بعورات، لذلك سماها 3 عورات.
2: نعم.
0: جميل جميل. أخونا أبو عمر يعني عنده 3 ملاحظات، يسأل علمنا منطق الطير، ما الفرق بين المنطق والكلام؟ يعني ليش ما قال كلام الطير؟
2: منطق الطير هي لغة الطير.
0: نعم.
2: منتهى البساطة، يعني علمنا لغة الطير، منطق الطير يعني جعله المولى ينطق.
0: جميل.
2: علمنا منطق الطير اللي هو الكلام.
0: جميل جميل.
2: يعني كيف الببغاء بعيد وراك
0: ينطق. نعم.
2: نفس المنطق.
0: جميل. السؤال الثاني يسأل عن الفرق بين الحسرة والندم. فكان من النادمين، يا حسرة على العباد. شو الفرق بين الحسرة والندم؟
2: أصل الحسرة يعني فاتك شيء فتندم عليه، صفقة ولا غيره بتحسر
0: يعني
2: عليها.
0: يعني كأن الندم يأتي بعد الحسرة.
2: الندم يعني الحسرة غالبا بتكون على فقد.
0: نعم.
2: الندم على فعل غلط.
0: نعم.
2: بيندم الإنسان.
0: نعم.
2: لأنه فيه الوازع الديني
0: والضمير،
2: نخز الضمير. نعم. نعم. فقام يعتذر.
0: نعم.
2: ندم. الحسرة فاتني شيء.
0: نعم.
2: قد يكون
0: جميل.
2: حسرة فاتتني عبادة.
0: جميل.
2: قد
0: جميل.
2: يكون فاتني صفقة.
0: جميل.
2: قد يكون فاتتني في الدراسة بتحسر عليها.
0: جميل. السؤال الأخير عن الفرق بين الشهوة والرغبة، يقول يعني من خلال قراءة القرآن يجد أنه موضوع الشهوات في نوع من الإشارة السلبية واتبعوا الشهوات، بينما مثلا الرغبة في نوع من الإشارة الإيجابية، إنا إلى ربنا راغبون مثلا، فهل في شيء من هذا المعنى دكتور؟
2: لا بأس.
0: نعم.
2: لا بأس، يعني الشهوات مش محرمة، إنما الخروج بها عن سننها.
0: نعم.
2: مثل القطار خرج عن السكة.
0: نعم. جميل جميل.
2: يعني طالما أنت في المنهج في السكة في الحلال ما عليك.
0: نعم.
2: ما حد بحجرك على حلالك، لكن تمد عينك تمد يدك تمد، لا
0: تمام،
2: محارم الناس، أتحب أن تنظر الناس إلى محارمك؟ بخلع عينه أخ. طب وانت طلعت على الناس قال هذا حقي.
0: لا. أنا غير.
2: كيف حقك؟
0: جميل.
2: يعني
0: جميل.
2: يعني الناس مشاع ولكن انت عليك حراس. يعني
0: جميل.
2: كما تعامل الناس عامل نفسك.
0: نعم. كما تحب أن تعامل. مجموعة من الأسئلة دكتور عبر الفيسبوك، وأبدأ بسؤال الأخ محمود أبو رجب.
2: في كان واحد من إخوانا منفعل كثير.
0: الأخ ما سألش، هو أعطى ملاحظة الأخ محمد. نعم.
2: أولا يعني هذه الانفعالات تشكر عليها مش تلام عليها، بارك الله بك. إن الإنسان محروق
0: عنده حرقة. نعم.
2: بهذه الدرجة بهذه الحرارة نقدر لك هذا وجزاك الله خيرا. نحب أن يكون المؤمن عنده انفعال. المؤمن البارد الهامد المطفي والله ما بسر البال.
0: صحيح.
2: بسر البال اللي عنده حرقة لما يرى لما تقاعس العربي المؤلم.
0: جميل جميل.
2: يعني كنت أقوله هو يتكلم بما حدث قطه نقدر مشاعرك هذه الحارة الساخنة بارك الله بيك، هذا قلب حي وعقل حي وعندك همة وضمير فبارك الله بيك.
0: يتقبل يا رب. أنا يتقبل. الأخ محمود أبو رجب بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في سورة القصص عن قصة قارون وقومه إن الله لا يحب الفرحين، ويقول في سورة يونس قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا. هل هذا تناقض؟ لا أكيد مش
2: لا
0: تناقض.
2: لا لا إخواني، الفرح بحد ذاته محرم؟ لا مستحيل طبعا.
0: نعم.
2: لكن الفرح
0: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله
2: مثلا،
0: يعني هذا في سورة الروم. نعم.
2: لكن فرح مع جليطة.
0: نعم.
2: فرح مع مبالغة، فرح مع
0: What's the meaning of جليطة؟
2: يعني إذا يعني أنا مش شايف حد
0: تمام
2: ومحتقر البشرية كلها، أنا عندي فلوس يخي عليك وعلى فلوسك يعني.
0: نعم.
2: سوت شو بدك نسجد لك أنا ولا إيش؟
0: نعم.
2: عشان فلوسك الله يزيدك. الخلاصة
0: إذن الفرحة المطغية إنجاز التعبير
2: صحيح
0: هي المحرمة، أما الفرحة الفطرية
2: لا
0: هذه
2: لا طبعا أعوذ بالله. وإحنا مش دين كشرة يا أبويا.
0: نعم.
2: وإحنا دين انغلاق، بل بكون مسرورا فرحا بأهلي فرحا بأولادي. ابنه جاب 90، الله يحفظك الله يوفقك ما شاء الله، يعني فرح اليوم قد الدنيا والله.
0: جميل.
2: شو الدعوة؟
0: جميل.
2: انت مجرب الوالدية يا أخانا ولا يعني؟ فشي طبيعي انه مدام فرح به.
0: جميل.
2: خلاصة
0: الأخت زكية يعني
2: لا يمنع الإسلام الفرح لكن. نعم. يمنع المبالغة في الفرح.
0: نعم. ايه؟ الطغيان. الأخت زكية أبو زكي بتقول مساء الخير، مساء الخير لحضرتك، مساء الخير لفريق العمل، مساء الخير لهذه الإذاعة. احنا دائما نفتخر بشيوخنا ودائما نفتخر فيكم وجزاكم الله كل خير على المواضيع.
2: الله يحييكم.
0: تحية لحضرتكم من الأزرق، تتابعنا من الأزرق
2: ما شاء الله،
0: نحييكم دائما على مواضيعكم. الله يجزيك الخير أختي. المجدي حسين يسلم.
2: يمكن من 30-40 سنة ما جينهم.
0: الأخ محمد بقول السلام عليكم يا محترمين، لماذا يقسم الله بالعصر في سورة العصر إن الإنسان لفي خسر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، فما قيمة العصر وبارك الله في جهودكم؟ هل العصر دكتور هو الوقت بعد صلاة العصر ولا المقصود به الزمن؟
2: لا العصر مفتوح. نعم. والزمن
0: الزمن
2: والعصر إن الإنسان لفي خسر.
0: جميل. أهمية هذا القسم الزمن
2: لأنه مضيع وقته.
0: نعم. العمر. جميل. الأخ أبو حمزة أبو ربيع سؤاله جميل دكتور، بيقول في قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، سورة النحل، لماذا التعبير بلباس الجوع بدلا من طعم الجوع؟ يعني أذاقهم، يعني يتبادر للأذهان أذاقهم الطعم فيفاجأ هنا أذاقهم اللباس، لماذا التعبير باللباس دكتور؟
2: يعني الجوعان ببين عليه إنه جوعان، مصفر البشرة، ما لك وجهك مصفر.
0: نعم.
2: فيعني كأنه اكتسى جسمه اكتسى لون الصفرة اللي هي قلة. نعم. الطعام يعني تجرب. نعم. نفسك آخر النهار وانت صايم.
0: جميل هذا التفسير.
2: بتلاقي نفسك يعني جلدك
0: طاهر، يعني علامات الجوع كست
2: واضحة عليك.
0: نعم. كست الجسد كاللباس.
2: اي نعم.
0: جميل.
2: بالضبط.
0: جميل.
2: يعني من خلال لون بشرتك بعرف ما تعانيه في داخل.
0: جميل.
2: المعدة انك خاوية.
0: سبحان الله. سبحان الله. الاخ فادي القواسمي بقول السلام عليكم لو سمحت يا دكتور احمد حدثنا عن الشيخ عوض شيخ مركز الدعوة رحمه الله، هل رافقته في رحلاته الدعوية وشكرا؟
2: والله احنا نفخر يعني اصدقائنا في جماعه الدعوه اللي بهم صله وثيقه الحمد لله تعالى، مش من اليوم ولا من 30 سنه، من بدري ونحترمهم ونقدرهم وندعو لهم ونقول لطلابنا يا طلابنا هذا يعني مكان امين مامون مؤتمن حريصون على دينهم، ومن الاقرباء من هو في درجات العليا.
0: نعم.
2: ودائما يأتي عندي من قرابة يعني قرابة قريبة فدائما يزورني ويأتي عندي لأخيه وأنا شد على يده، مرة في الهند مرة في باكستان مرة في. نعم. بنغلاديش مرة في الشرق مرة في أفريقيا، يعني ما شاء الله عنده فلوس وظل يحمل فلوسه معه ليزور هذه البلاد ويدعو إلى الله. إخواني هذه الجماعة مباركة وصاحب الفكرة جزاه الله خيرا بدأ الدعوة. إخواني روح هذا الدين
0: صحيح،
2: هذا الدين دعوة يا أبويا، أدعو إلى سبيل ربك.
0: جميل جميل،
2: مطلوب منك أن تدعو، إنما أسكت وقعد في دارك أي لا.
0: الله يتقبل يا دكتور، ونسأل الله أن يتقبل دعوتك ودعائك إن شاء الله. احنا وصلنا إلى النهاية، وبارك فيكم دكتورنا وأنتم مستمعين ومشاهدين، إلى أن نلتقي بكم مع الدكتور أحمد نوفا اليوم الاثنين المقبل بحول الله تعالى. تقبلوا تحيات فريق البرنامج، ومني محدثكم بشار شريف أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حياة أف أم، فسحة الأمل. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإخوة والأخوات المستمعون الكرام، متابعين على أثير حياة FM ومشاهدين أيضا على تلفزيون حياة، أهلا ومرحبا بكم. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فلنحيا بالقرآن، هذا البرنامج الذي يأتيكم دائما في مثل هذا الوقت على الهواء مباشرة في عصر كل يوم سبت، ويعاد بإذن الله عز وجل مساء أيضا من نفس اليوم في حدود الساعة 9. نسعد بصحبتكم الطيبة المباركة مع القرآن الكريم كما عودتمونا وكما عودناكم في هذه المساحة الحرة المباركة التي نعيشها نحن وإياكم في ظلال آيات القرآن الكريم وسور القرآن الكريم. مرة أخرى نرحب بكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا دائما وإياكم بالقرآن ومع القرآن، لأجل أن تكون حياتنا كلها لله سبحانه وتعالى مع كتابه العظيم وكتابه الكريم. ليس موضوعنا دائما هنا أن نفسر الآيات ولا أن نقف مع تفصيل ما في السور الكريمات، ولكن موضوعنا كيف نستطيع أن نعكس ما في هذه السور من توجيهات، من أوامر، من قيم في واقع أخلاقنا وسلوكنا وأعمالنا وفي واقع حياتنا. هذا الذي نحتاجه، وهذا هو الذي يحققه لنا هذا المعنى. كيف نحيا مع القرآن الكريم؟ كيف ننتقل في قراءتنا للقرآن الكريم من مجرد أننا نريد أن نحصل الأجر والثواب، وهو أمر مطلوب لا بد منه، كيف نتحول أيضا مع هذا المطلب ومع هذا الهدف العظيم النبيل، كيف نتحول معه إلى أن نتحرك مع القرآن الكريم؟ ولا يمكن لإنسان أن يتحرك مع القرآن الكريم في قيمه ومعانيه إلا إذا فهمه، إلا إذا أدرك مراميه، إلا إذا حرص على أن يطبق ما فيه. وهذا هو المنهج الذي نحتاج دائما في نظرنا وتأملنا لكتاب ربنا سبحانه وتعالى. وقفتنا اليوم أيها الأحباب مع سورة الشعراء. اللي بتابعنا ومواظب معنا إن شاء الله تعالى في هذه الحلقات، في لقائنا السابق كنا نتكلم عن سورة الفرقان، كيف يمكن للمسلم أن يحقق الشخصية الفرقانية، وتكلمنا في ملامح. لكن اليوم هذه الشخصية الفرقانية لما بدنا نتكلم عنها بدنا نعرف هي تريد أن تسترضي من؟ تريد أن تسترضي الله سبحانه وتعالى، أم تريد أن تسترضي الناس والكثرة من الناس والرأي العام أو الرأي السائد؟ هذه الشخصية الفرقانية ما هو منهجها في القيم والأخلاق والأعمال؟ كيف يحقق التوازن؟ هو الفرقاني إنسان متوازن، كيف يحقق هذا التوازن في حياته؟ كيف يحقق الإخلاص؟ كيف يحقق الصدق؟ كيف يحقق الأمانة؟ كيف يحقق ضبط النفس؟ كيف يحقق التواضع؟ كل هذه المعاني بالمناسبة جاءت في سورة الشعراء. تخيلوا، أنتم متابعين معنا يا جماعة، سورة الفرقان اللي بتكلم عن الشخصية الفرقانية وأعطتنا ملامح لإلها، جاءت سورة الشعراء لتعطينا تطبيق عملي على هذا الجانب. والله شيء عجيب. هذا القرآن الآن اللي بيستمعوا إلنا وبيتابعوا معنا بيدركوا هذه المعاني، وتعالوا خلينا نحن ننظر إلى السورة من هذا البعد. بالمناسبة لما تقول سورة الشعراء، طب ما هو القرآن الكريم نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم أخطر تهمة من التهم التي وجهها الناس المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وجهوها إلى القرآن أنه شعر وأن هذا النبي شاعر حاشاه صلى الله عليه وسلم. هذه من التهم التي وجهت إليه وبرأه القرآن منها وبين أنه في مصدره نقي صافي صلى الله عليه وسلم. فيأتي القرآن ليعطينا سورة هي سورة الشعراء ويسميها سورة الشعراء، وانت اول ما تقرأ طب ماذا يريد ان يعني يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى؟ عن اي شيء يحدثنا؟ سورة متكاملة طويلة من اطول السور المكية
وعدد آياتها ملحوظ في كثرته ونسق هذه السورة وتسمى بهذا الاسم. ولا يأتي الحديث عن الشعراء إلا في آخرها في قول الله عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. تأتي لتبين لنا أننا ونحن نتحدث عن الشعراء فهم ليسوا سواء، هناك الذين يتبعون كل طريق غي وهوى وهناك من يتبعهم، وهناك من الشعراء من هو مؤمن صادق يستغل ما وهبه الله إياه ليدافع فيه عن القيم ويدافع فيه عن الحق ويدافع فيه عن الخير. إذا كانت السورة الكريمة تعطينا هذا المعنى وتوضحه لنا وتبينه لنا، فعن أي شيء إذن جاءت السورة التي تتكلم عن الشعراء؟ ولازم ننتبه هنا يا أحبابنا أن الشعر في ذلك الوقت ولعله إلى وقتنا الحاضر، لكن في ذلك الوقت بشكل مضاعف مئات بل آلاف الأضعاف عما هو في حالنا فيه اليوم، كان هو الوسيلة الإعلامية، كان هو الوسيلة الأشهر التي بها يضع الشعراء الناس أو يرفعونهم. إذا هجا الشعراء الناس وضعوهم، وإذا مدحوهم رفعوهم، هكذا كانوا يفعلوا في الأمراء وكانوا يفعلوا في المسؤولين، وهكذا كانوا يفعلوا في القبائل وفي الأشخاص، في من يمدحونه بالكرم، من يمدحونه بالشجاعة، من يمدحونه بالقوة والمواجهة، ومن يهجونه فيضعونه من مرتبة الناس. أنتم لاحظين هذا المعنى عن الشعر والشعراء الذي يمثل الفكرة الإعلامية. اليوم لا يزال الشعر له حظوته هذه، وإن كان في هناك بدائل عندنا اليوم، نحن في وسائل التواصل الاجتماعي التي باتت هي البوق الذي يتحدث فيه الناس ويوصل الناس أفكارهم من خلالها. اليوم أنت قادر بكبسة زر أنك تحرق شخصية، وقادر بكبسة زر أنك أنت تشهر شخصية. سبحان الله، عجيب جدا. يعني هذا اليوم واقعنا، بتلاقي أنه ممكن أنت تستغل الحديث عن إنسان معين يكون مسؤول ولا معروف ولا مشهور، وتريد أن تسقطه فتسقطه من خلال منشورات، والناس تتداول الأمر، وفي يوم وليلة كان انتشار النار في الهشيم. في الوقت ذاته تجد أحيانا أن هناك من هم من سقط الناس وتوافه الناس، من ليس عندهم العلم ولا المعرفة ولا الثقافة، ويطلع لك ويتكلم لك في مسائل الدين ولا في مسائل الفتوى ولا في مسائل إعجاز القرآن ولا في مسائل تفسير القرآن ولا في موضوع اللسانيات وغيره من القضايا المتخصصة والجوانب الشرعية، وفجأة وإذا الناس يعني يرفعون شأنه ويعلون من شأنه بمناسبة تداول هذه الأفكار واللايكات اللي بيعملوها، صح ولا لا يا جماعة؟ هذه الوسيلة اليوم اللي احنا شايفينها أمامنا قديش مؤثرة، شايفين قديش إلها حضور وقديش إلها وجود. هذه الوسائل اليوم كانت في ذلك الوقت هي الشعراء والشعر. لذلك تأتي هذه السورة الكريمة لتتكلم لنا عن هذا البعد. السورة ما جاءت لتقول لنا الشعراء كويسين ولا عاطلين، في منهم كويسين وفي منهم عاطلين، هذا كلام واضح ومحدد وجاء في آخر السورة، ختمت به السورة الكريمة لما قالت والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. بيتكلموا في كل شيء وبيحكوا في كل شيء وما عنا في بالهم دون رقيب ولا حسيب ولا عتيد. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، لكن استثنى قالك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. يعني في عندك معيار لأناس استغلوا هذه في جانب إيجابي. فهذا مختصر ما يمكن أن يتحدث فيه عن الشعراء. فلماذا هذه السورة بعظمتها وطولها وتفصيلات ما فيها من قصص ولازماتها في الحديث عن الأجر ورحمة رب العالمين وعلم الله عز وجل الذي يتكرر الحديث عنه في هذه السورة بشكل لافت، لماذا؟ لأجل ماذا؟ ليبين لنا ربنا سبحانه وتعالى القيمة الإعلامية، كأنه أراد أن يقول لك ملامح الخطاب الإعلامي. إذا بدك تعرف ما هي ملامح الخطاب الإعلامي اقرأ سورة الشعراء.
إذا بدك تعرف اليوم كيف تدير حياتك كمسلم، أنت اليوم المواطن اللي بيسمعني، الشاب، الشابة، صاحب الأسرة، صاحب المؤسسة، المسؤول، الإنسان العادي البسيط، أي واحد فينا، بدك تدير حياتك في ظل الصخب الإعلامي وفي ظل التأثير الإعلامي اليوم الذي يصل إلى داخل بيوتنا ودواخلنا، اقرأ سورة الشعراء وشوف كيف سورة الشعراء بتعلمك موازين ومعايير كيف نتعامل مع هذا الخطاب الإعلامي، سواء نحن اللي بنملكه أو أنه يؤثر فينا. ولذلك السورة لا تعجبوا أنها تقول لنا هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. تخيل أنت، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ اليوم في ناس والله تتنزل عليهم الشياطين يا جماعة، والله يعني كأن رب العالمين يريد أن يقول لك إذا كان في عندك مصدر للمعرفة هو الوحي، هو القرآن اللي بيدلك على الطريق وبيرسم لك ملامح واضحة في شخصيتك وبيرسم لك ملامح الصدق والفرقانية في شخصيتك، هذا مرجعك فيه ماذا؟ الإيمان والقرآن والكتاب. طيب والناس الآخرين تجد أن مرجعيتهم الشيطان، الشيطان يتنزل عليهم بأفكاره، بوساوسه، بتشكيكه، بظنونه، بأوهامه، بسوء الظن الذي يكسبه لهذا الإنسان. فأنت أيها الإنسان بين خيارين، إما أن يكون مصدرك الشيطان وتنزلات الشيطان والعياذ بالله، وتخيل كيف حتكون طريقك وكيف حيكون منهجك، وإما أن يكون المصدر في التلقي عندك من الله سبحانه وتعالى، من دين الله، من كتاب ربنا، من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. كيف سيكون انضباطك؟ كيف ستكون أخلاقك؟ كيف ستكون مواقفك؟ هذا باختصار ما يمكن أن تدلنا عليه سورة الشعراء. أنا أريدكم وأنتم تستمعون إلي الآن، لا تنظروا على أن ما أقوله هو مجرد وعظ يا جماعة وإرشاد، وهو في ذاته نعم وعظ وإرشاد وتوعية صحيح، لكن أنا دائما أقول تعالوا ننظر إنه هذه الزاوية التي نفهم من خلالها القرآن الكريم وسور القرآن الكريم. عمرك تأملت في هذه السورة فوجدت فعلا أنها تتكلم عن هذين الطريقين، طريق الوحي وطريق الشيطان، أنها تتكلم عن وسائل الإعلام اليوم، وسائل الإعلام السابقة، هي تتكلم عن الشعراء وما كان لهم من دور في ذلك الوقت سلبي أو كان لهم دور إيجابي في رصد الأحداث. هذا هو الخطاب الذي كانوا يوجهونه، هو خطاب إعلامي. بالمناسبة في ذلك الوقت الذي كان يقف في وجه هذا الخطاب الذي يتنزل فيه الشيطان بوساوسه وأفكاره ومساوئه وإفساده، الذي كان يواجهه هو خطاب الوحي، الأنبياء. طريق الشعراء أو طريق الأنبياء، تختار طريق من؟ إما طريق الأنبياء وإما طريق الشعراء، قطعا سنختار طريق الأنبياء. لذلك جاءت هذه السورة الكريمة لترسم لنا ملامح هذا الخطاب الدعوي الإعلامي من زمن الأنبياء سابقا عليهم السلام إلى زمن نبينا محمد صلى الله على سيدنا محمد وعلى أنبياء الله أجمعين. أنتم ملاحظين السورة كيف بتتكلم وكيف بترسم لنا الملامح؟ ولذلك لا تعجبوا لو قلنا لكم، يعني كبداية أقول، يمكن تلخيص ما ورد في هذه السورة الكريمة من القيم والمعاني السلوكية والأخلاقية التي ينبغي أن نلتزم فيها والتي تتمثل في واقع حياتنا من خلال هذه السورة، والله يمكن أن لخصتها في 10 كلمات كلها من السورة. عن أي شيء تتكلم السورة؟ تتكلم نعم عن قصص أنبياء، وتتكلم عن القرآن الكريم، وتتكلم عن مواقف الأنبياء في دعوتهم لأقوامهم، وأنهم لا يسألونهم أجرا وأنهم لا يريدون إلا الأجر من الله سبحانه وتعالى. تمام؟ طيب تعال ارسم هذا في ملامح سريعة، نأخذ 10 نقاط نقولها ويأتي التفصيل فيها، التفصيل يأتي من خلال آيات. نحن نريد أن نستمع إليكم كما عودناكم، سامحوني اليوم أنا مقدمتي يمكن تأخذ نصف الحلقة، لأنه الهدف هو أن نحن نفهم كيف نفكر في القرآن الكريم، الهدف أنه نحن نفهم كيف ننزل القرآن الكريم على حياتنا وعلى واقعنا. كلنا بنقرأ سورة الشعراء وكلنا حفظنا سورة الشعراء، ولا تظنوا أنا أتكلم معكم اليوم إنه هذا المعنى تولد معي من لما كان عمري 20 سنة وبدأت وحفظت القرآن في ذلك الوقت، لا لا لا لا، هذا يمكن يتولد معي من سنوات من النظر والتأمل والتدبر. لكن إذا كنا جميعا مكلفين بهذا الأمر
تدبر القرآن أقصد، فأيضا نحن مكلفون أن نفهم تدبر مشايخنا وعلمائنا وأساتذتنا حتى نفيد منه وحتى نبني فيه بعض الأفكار على بعض الأفكار. فاللي حافظ سورة الشعراء، اللي بيقرأها، اللي بيتأملها، اللي بيتدبرها، يشوف إيش المعنى اللي بتتكلم إله عنه سورة الشعراء. صرنا 10 سنوات، 15 سنة، 20 سنة وأنا بختم سورة الشعراء وبقرأها من فضل الله. كل ما أختم القرآن برجع مزيد وبمر على سورة الشعراء، طبعا كما هو الحال مع بقية السور. السؤال اللي لازم أبقى أسأل نفسي عنه، ماذا تعني لي هذه السورة؟ عن أي شيء تحدثني؟ ما التوجيهات الأخلاقية السلوكية العملية الواقعية التي تريد أن تزرعها في نفسي؟ إذا خطر في بالنا هذا السؤال رائع جدا، الإجابة عليه هو مشروعي اللي أنا بدي أظلني عايش فيه دائما. مشروع أنه أنا من خلال هذه السورة أريد أن أسترضي الشيطان أم أسترضي الله عز وجل؟ أنا أريد أن أكون في رضاء الله أم في رضا الناس؟ لأنه السورة بتعطيني هذا الشيء من البداية، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. يعني أنت يا رسول الله بدك تذهب نفسك عليهم حسرات؟ حريص عليهم، رائع جدا حرص النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا حرص العلماء، الدعاة، المشايخ الذين يريدون الخير لمجتمعاتنا، يريدون الخير لبيوتنا، يريدون الخير لأسرنا. كيف سنعرف صدق هؤلاء العلماء والدعاة والمشايخ والمتحدثين؟ تعرفهم في لحن قولهم وفي صدق قولهم، إما أن يكونوا صادقين يريدون الخير لمجتمعاتنا ولأسرنا ولشبابنا، تعرف أنهم يوازنون في خطابهم، أو تعرفهم في لحن القول فيما يريدون أن يصنعوا التمرد أو يصنعوا الانفلات أو يصنعوا الانقلاب على قيمنا وعلى أخلاقنا. هذا الذي سنعرف به هؤلاء. فتأتينا هذه السورة من البداية لتقول النبي صلى الله عليه وسلم حريص على المؤمنين أو حريص على الناس أن يؤمنوا، لدرجة أنه يريد أن يذبح نفسه، كأنه يريد يعني تشبيه: فلعلك باخع يعني ذابح نفسك ألا يكونوا مؤمنين. يعني هي اليوم أنت تريد أن تسترضي من؟ هنا السؤال المهم. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا إن عملت أحبني الله وأحبني الناس. يعني محبة الناس مطلوبة طبعا، أنت عايش بين الناس ورأي الناس مهم ومحبة الناس مهمة والعلاقة مع الناس مهمة. طب ما هو الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا نادى في السماء أنني أحببت عبدي فأحبوه، ثم يأمر في الملأ في السماء أن ينادى في أهل الأرض أنني أحببت عبدي فلان فأحبوه، فيكتب الله المحبة في نفوس عباده. إذن أنا حريص على إرضاء الناس وحريص على محبة الناس، لكن من طريق إرضاء الله ومحبة الله، لا على حساب ماذا؟ على حساب محبة الله وإرضاء الله. ولذلك هذا الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلمني عملا إن عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد فيما في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ما قال اعمل لأجل الناس، ما قال اعمل لأجل الشهرة، ما قال له اعمل لأجل الكثرة. الاستكثار مشكلة يا جماعة. اليوم نحن في خطابنا الإعلامي بدنا نستكثر، صار في تنافس بين شبابنا، قديش عندك متابع، قديش عندك على المنشور الفلاني، قديش على المنشور العلاني، صح؟ هذا أرهق شبابنا وأصبح يشعرهم بكأنه هذه هي المتعة الحقيقية، وكأنه هذا هو تقدير الذات وشعوري بإني أنا موجود. قديش في إنسان بيشاهد الفيديو تاعي أو المنشور تاعي؟ أو هذه مشكلة. ولهذا أنت لا تريد أن تسترضي الناس على حساب إرضاء الله سبحانه وتعالى، أنت تريد أن يكون رضا الناس من إرضاء الله سبحانه وتعالى ابتداء. فإذا أرضيت الله رضي عنك الناس، رضي الله عنك وأرضى عنك الناس. لكن إذا أسخطت الله، شوف، برضا الناس سخط الله عليك وأسخط الناس عليك. هذه معادلة بدنا نكون واضحين فيها. ازهد فيما في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. أن تستغني عن الناس، أن لا تحرص على أن يكون رضاهم هو الأساس. لأن الذي يتحرك لإرضاء الناس يا جماعة ويستكثر من هذا الأمر، أولا سيقع في إشكالية ألهاكم التكاثر، هذه قوة سلبية، قوة ملهية سيلتهي فيها الإنسان، وستخلق عنده إشكاليات لأنه سيحرص على الكثرة. طب القرآن ماذا قال لنا عن الكثرة؟
قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أنت بدك تمشي مع الكثرة، تمشي مع إنه الناس شو بتقول، الناس شو بتأيد، لا تعوم على عوم الناس. أي واحد فينا يا جماعة يرجع إلى أنه عنده ميزان، أنا أريد أن أرضي الله سبحانه وتعالى، هذا واحد. أنا أريد أن أسير مع ما يقول الله سبحانه وتعالى لي. أنا وإن قال الناس شيئا لا يرضي رب العالمين لا يهمني هذا الكلام، أنا سأحرص على إرضاء الله. والمسألة عندي في معرفة الحق من الباطل، الخير من الشر، ليس فيما اعتاده الناس وما ألفه الناس وما سار عليه الكثير من الناس، لا أبدا. عمر رضي الله عنه يطوف حول الكعبة فإذا برجل يقول اللهم اجعلني من القليل، اللهم اجعلني من القليل، فيعجب عمر يقول ويحك ما هذا الدعاء، شو الدعاء اللي بتدعي فيه، شو يعني القليل، إيه يعني القليل؟ عمر رضي الله عنه لا تغيب عنه المعاني، لكن سبحان الله كيف يعني سياق المعنى والدعاء هو الذي لم يكن حاضرا في تلك اللحظة. فقال له هذا الرجل، قال ألم تسمع قول الله سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور؟ أوه كم بتغيب عنا هذه المعاني في ظل معترك الحياة اليوم والاستكثار والرغبة في التملك والرغبة في الحصول على الأشياء، قديش بتتملك في نفوسنا. لذلك هذه قيمة غاية في الأهمية. شوفوا باختصار، قلنا أنه سورة الشعراء تعلمنا من البداية أنك ينبغي أن تسير مع منهج الله، وأن هدفك ينبغي أن يكون إرضاء الله سبحانه وتعالى، وأن هدفك ليس إرضاء الناس، وأن هدفك ليس إرضاء الكثرة، وأن هدفك هو أن ترضي الله. فإذا رضي الناس بها ونعمت، إذا سخط الناس فهذه مشكلتهم، هم الذين يحلون هذه المشكلة. ومن هنا السورة، قبل يعني أن ننتقل إلى الفاصل الذي سنتكلم بعده إن شاء الله تعالى ونتلقى اتصالاتكم، احنا سامحونا ما أخذناش في الجزء الأول هذه الاتصالات، لكن قبل ما ننتقل الفاصل في عندي نقاط لابد أن نسير عليها. خذوا 10 نقاط ألخص فيها حركة هذه السورة الكريمة، وهي تعلمنا في أخلاقياتنا ومواقفنا وسلوكياتنا اليومية كيف نعمل، كيف نتداول مع هذا الأمر. التوازن، السورة تصنع لنا التوازن، تصنع عندنا الشجاعة، تصنع عندنا الاستقلالية الذاتية وعدم التبعية، تصنع عندنا الأمانة وحنمر عليها إن شاء الله تعالى، الإخلاص، التواضع، تعلمنا كيف نضبط أنفسنا، تعلمنا النزاهة، أن لا نطلب فيما في أيدي الناس، نطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى، تعلمنا الرحمة، وتعلمنا كيف نكون متسقين مع أنفسنا ومن معهم، ومن هم معنا ومن هم حولنا، حتى نحقق مراد الله سبحانه وتعالى. هذه قيم غاية في الأهمية. أنا أرجوكم وسامحوني، احنا دائما قلنا المساحة لكم، لكن سورة الشعراء مغرية أنك تتكلم فيها، مغرية أنك حتى تقرأها وتشوف كيف يعني نسق الآيات اللي فيها يجذب بشكل عجيب جدا جدا جدا من كل محاورها. على كل، خلينا نستكمل احنا وياكم إن شاء الله تعالى، أعزائنا متابعينا ومشاهدينا، نستكمل احنا وياكم ما تبقى من حلقتنا إن شاء الله تعالى بعد الفاصل، انتظرونا.

0: حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين ومشاهدين متابعين على أثير إذاعة حياة FM وعلى تلفزيون حياة. نرحب بكم مرة أخرى، عدنا إليكم ونستكمل معكم حديثنا عن سورة الشعراء. لاحظوا الكلام فيها طويل والمسائل فيها كثيرة جدا. هي بتعلمنا من البداية أنه وإن كنت أنت حريصا على أن تحقق الخير في حياة الناس كما كان منهج نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، ويعني تحرص على أن يصل الخير إلى الناس وأن يكون خطابك للناس وتفاعلك مع الناس، إلا أنه ينبغي أن يكون ذلك بميزان أنك تريد أن تسترضي الله سبحانه وتعالى، لا تريد الكثرة ولا تريد أن تسترضي الناس. هذه معاني مهمة جدا، ويعني احنا اتفقنا معكم وهذه مساحة لكم تتواصلوا معنا فيها إن شاء الله تعالى. هيك يعني لو أخذنا لنا اتصالين ثلاثة حسب ما يتسنى إن شاء الله تعالى، لنعرف يعني كيف نعيش فعلا مع هذه السورة ومع قيم هذه السورة. طبعا احنا بتذكروا قبل الفاصل إخواننا وأخواتنا تكلمنا في هذا المعنى وفي هذا البعد وفي هذا التفصيل، جميل جدا، وقلنا السورة بتعلمنا تقريبا 10 مهارات، خليني أسميها أنا 10 مهارات في واقع حياتنا، لكنها تنعكس على خطابنا إن صح التعبير الإعلامي. اليوم الحياة الإعلامية اللي احنا بنعيشها بصخبها وأثرها وتأثيراتها، وشفتوا قديش هي قلبت موازين الدنيا ولا زالت تقلب هذه الموازين في حياتنا. فتعطيني هذه السورة معايير اللي قلنا عنها: استقلاليتك، صدقك، إخلاصك، رجاءك الأجر من الله سبحانه وتعالى، الرحمة، العدل. هذه كلها معاني سلوكية وقيمية وأخلاقية في حياتنا. نحن كيف منعكسها؟ تعالوا نأخذ نماذج. أول نموذج ورسالة أنا بقولها لنفسي وبقولها للآخرين: لا تستنزف نفسك في محاولة تغيير الآخرين. طب مش هذا بتعارض وبتناقض مع مبدأ إنه أنا بدي أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر؟ طب ما بتعارض هذا مع مبدأ الإصلاح؟ لا أبدا ما بتعارض. ليه؟ لأنه في فرق بين ما أنه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وبين أنه فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فرق بين هذا الشيء وبين أنه أنت تذهب نفسك عليهم حسرات وتشد شعرك زي ما بقولوا بس مشان الناس تؤمن. لست بأكثر اجتهادا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بأكثر حرصا. طب ما المطلوب إذن؟ المطلوب أن تقدم النصيحة، المطلوب أن تقدم الإرشاد، المطلوب أن تتعاهد. يا جماعة نحن وظيفتنا مش فقط نقيم الحجة على الناس. بعض إخواننا بظن أنه والله أنا واجبي في الدعوة إلى الله أو في الإصلاح أو في الأمر معروف والنهي عن المنكر أنه خلاص أنا أقول هذا حلال وهذا حرام والسلام. لا، الدعوة في حقيقتها تربية. كيف نغير الناس؟ كيف نحرص على تجديد خطابنا؟ وكيف نظلنا دائما نتعاهد الناس بخطاب فيه رحمة، فيه لطف، فيه أنا، فيه محبة؟ شوف سورة الشعراء بتعلمنا هذا الشيء بخطاب رقيق جميل جدا. شوفوا حتى اللي قلنا لكم وهي تتكلم عن الشعراء واللي تهم القرآن بأنه شعر أو النبي صلى الله على سيدنا محمد تهموا هذه التهم الباطلة، ومع ذلك يعني هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. شوف الخطاب كيف، ويقول لك والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون. والله يمكن لو ترك الأمر لنا مثلا توقعاتنا هيك وبدي أنا أتكلم عن الشعراء وعن هؤلاء لآتي بأقوال وآتي بلغة أهز فيها بدنهم. شوف ما أرق القرآن وما أجمل القرآن. وهيك خطابنا الدعوي وهيك خطابنا الإعلامي. الشاهد أنه هنا القاعدة الأولية: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. يعني ذابح نفسك، بدك حريص على أنه هؤلاء يؤمنوا، لا تذهب أنت بهذا الاستنزاف لطاقتك لتغير الناس. طب يا أخي أنا أقرب الناس لي ولادي، طب زوجتي، طيب أبوي وأمي، محيطي، مش لازم أني أنا أكون حريص على إصلاح؟ طبعاً طبعا بدك تكون حريص على إصلاح هؤلاء وتوجيههم ونصحهم وإرشادهم، لكن تعاهدهم، لا تفتر في ذلك. أما توقف حياتك وتبطل حياتك وزعمك، هذا الشيء حقيقة لا يصلح. هذا الشيء سيستنزف طاقتك وقدراتك. نوح عليه السلام هل قصر في دعوة ابنه؟ أبدا، حاشا، ما قصر. لكن وبقيت المحاولات إلى آخر اللحظات، إلى الرمق الأخير، إلى أن قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. قصر في دعوة زوجته؟ أبدا. لوط عليه السلام، ولذلك أنت واجبك أن تقوم بهذا الدور، لكن لا تستنزف نفسك في محاولة تغيير الآخرين، ما تخليهم يغيروا قناعتك. وبالمقابل أنت لو رفض الآخرين ما تأتيهم به من تصورات ومن قناعات، اترك لهم مساحة يا أخي للاختيار، اترك لهم مساحة للتفاعل بينك وبينهم. على كل، يعني هذه معاني إن شاء الله تعالى مهما بذلنا فيها من المسؤولية، الأصل أن لا نبقى متعلقين بالنتائج. خلينا نأخذ أول اتصال معنا من أم داود تشاركنا في تدبرها لسورة الشعراء. السلام عليكم يا أم داود.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحب بك، أهلا وسهلا أم داود. أكيد تقرأي سورة الشعراء وبتتأملي في آياتها وتعجبي من يعني نظمها وعجيب ما فيها من معاني، إيه الأشياء الجميلة التي يعني تحسين فيها وأنت تقرأين هذه السورة أم داود؟
1: والله هي الآية لك باخع نفسك على آثارهم، إنه الإنسان بيعمل اللي مع في بذل الجهد لإهداء الناس، لكن في حكمة من وراء كل، يعني إن اهتدوا أو لم يهتدوا، إنه في حكمة، إنه مثل ما تفضلت الواحد ما يستنزف نفسه وطاقته في إنه يعني يبذل مجهود كبير في ناس ربنا قدر لهم إنهم لن يهتدوا من من منك ومن
0: حتى لو من النبي. صحيح، حتى لو من النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا ليهتدوا.
1: نعم
0: صحيح، يعني هو ليس المطلوب إن نحن نغير كل من حولنا، نبذل جهد ونقدم جهد، لكن ليس بالضرورة أن نغير كل من حولنا، يعني هذه نقطة مهمة، هذه تريح الإنسان. صحيح والله، جميل.
1: أكيد،
0: الله يكرمك. طيب
1: شكرا
0: شكرا شكرا أم داود، بارك الله فيك. يعني هذا معنى أكيد لما قلناه، غاية في الأهمية يا جماعة، أنا سأبذل جهدي لكن ليس بالضرورة أن أرضي كل من حولي أو أن أغير كل من حولي. ترى هذه القاعدة بتريحنا اليوم، هتقول لي يعني طب هذا الشيء، طبعا يعني القرآن بده إياك ترتاح، طبعا بده إياك ترتاح نفسيا، يعني القرآن بده إياك تشتغل وتبذل في الجهد. ما احنا اليوم بنطالب أنفسنا بواجبات كبرى، سامحوني، يعني يمكن كل اللي بيستمع لي الآن يقول لي والله ريحتنا يا دكتور. نعم بدنا نرتاح. واحد آخر يقول لي طيب وال يعني معقول احنا يعني نزهد؟ لا لا لا لا، مش مطلوب نزهد في نصح الناس وإرشاد الناس أبدا، لكن يا أخي رفقا بنفسك، لست رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولست أبا بكر، ولست عمر، ومع ذلك بذلوا فيما بذلوه من جهد، وأنبياء الله عموما. والسورة أعطتني عن كل الأنبياء السابقين، قالت لك خذ هاي النماذج بدل الواحد خمسة وستة وسبعة، انظر كيف كان موقف أقوامهم، هناك من استجاب وهناك من لم يستجب، وكل واحد ذنبه على جنبه، زي ما بنقول في العامية كل ذنبه على جنبه، كل واحد هو مسؤول عن نفسه. يعني مش ربنا أعطانا عقل وربنا أعطانا وعي واختيار وقدرة على التفكير، خلاص بين للإنسان خير، ما بدوش هو حر، حيعرف أنه يتحاسب، بس أنت بين له الموقف. هذه نقطة مهمة. في نقطة متعلقة فيها إنه إحنا أحيانا يا جماعة يعني السورة بتعطينا حاجة مهمة جدا، إنه أنت في ظل هذه الأحداث وظل هذه الظروف وظل هذه المواقف أحيانا بضيق صدرك، وأحيانا بصيبك شيء من الخوف، لا أقصد الخوف المطلق، لا لا لا، الخوف في إنك أنت تتكلم في رأيك أو أن تبدي ما عندك فيكذبك الناس، مثل ما جاء في قوله سبحانه وتعالى إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، في قصة موسى عليه السلام. طبيعي جدا، يعني إحساس عادي جدا إنه يصير مع الإنسان مثل هذا الشيء. أنا متحدث الآن وبخاف إنه الناس ما تصدقني فيما أقول، أنا أدعو إلى أمر معين وأخشى إنه الناس ما تصدقني وما ترد علي. انتبهوا، الميزان الأول اللي ذكرناه ما هو؟ أنا أريد أن أرضي من؟ الله. ليس هدفي أن أرضي الناس، وليس هدفي أن أسير مع الكثرة. شفتوا هذه الموازين؟ إذا نحن فعلناها خلاص أصبحت المسألة سهلة جدا عندي. إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، انتهى. أنا أريد أن أرضي من؟ أرضي الله، انتهى الموضوع. الفكرة أنه أنك تحتاج إلى أن تدير هذا الخوف في نفسك حتى ما تستسلم. أنا ما أتكلم عن مشكلة الخوف عموما لأنه سبق وتكلمنا في جوانب كثيرة، لكن أنا أتكلم في هذه الجزئية. ضغط المجتمع إياك أن يغيرك تغييرا سلبيا. السورة بتتكلم لنا عن هذا المعنى. نعم، بتقول لك أنه كل الأنبياء اللي بعثوا إلى أقوامهم كان عند كل قوم من هؤلاء عادات وتقاليد. لو أن كل نبي أو مصلح سار مع البيئة التي كانت سيذوب فيها وينتهي أمره. لماذا؟ لأنه استجاب لضغط المجتمع، دفع المجتمع أو استسلم للمجتمع ليغير من قناعاته. وهذه مشكلة اليوم، الكثرة الجارفة والتوجه العام هذا مؤثر. والله نصيحة هنا أستغلها وأوجهها إلى شبابنا، وكم من الشباب الذين يسألوننا في الجامعة وغيرهم ويتواصلون معنا على معظم وسائل التواصل الاجتماعي والتليفونات، وما في جلسة بنجلسها إلا والشباب هؤلاء يسألون. والله إني أشفق على كثير منهم في أسئلته، لا لأنه يسأل، لا، لأن طبيعة هذه الأسئلة تدلني على مقدار هذا الضخ الذي يراد فيه أن تغير قناعات الشباب. وباجي بتكلم لهم بقول لهم أنتوا بتحضروا لفلان ولفلان ولفلان ولفلان، بقول صح يا دكتور أنت بتحضر لهم، بقول لا مو هذا خطهم واضح. الأفكار التي تأتوني بها وتسألونني عنها تدل على أن هذه الأفكار تأتي من هؤلاء الأشخاص، لأنه يروج لهم، يدفع فلوس لترويج هذه المنتجات الإعلامية الفكرية وغيرها على وسائل التواصل الاجتماعي. على اليوتيوب بتلاقيهم موجودين، على الانستغرام بتلاقيهم موجودين، على الريلزات موجودين، على القصص موجودين، على الفيسبوك موجودين، على كله، على الانستغرام كله موجود. كل هؤلاء يتكلمون، وهؤلاء مش من جيبتهم. والله أنا أعرف أحد الأشخاص قال لي، واحد من هؤلاء قال له تكلم فيما شئت، ساعة وساعتين بيتكلم، وهو هذا الشخص اللي بيسجل لهذا الإنسان بياخذ مقطع أو مقطعين هم اللي فيهم شيء من الإثارات، بيعملها ترند، خلاص الشباب بيستمعوا بيتابعوا بتأثروا في هذا الشخص، وصرنا نحن زي ما بيقولوا في العامي بدنا نصير نلملم من وراهم ونصلح من وراهم. إخواننا هذا ضغط على المجتمع ليس سهلا، ضغط على عقول الشباب، ضغط على وعي الشباب. فلا تلومونا لما بنسمع اليوم انه في اخوة افاضل كرام طلعوا في منصات معينة وطلعوا في حسابات معينة من اجل توضيح الحقائق للشباب. الدور عليكم اليوم انتم الشباب، لا تسلم عقلك لأحد. أنا الذي أتكلم معك الآن، وأنا هذا خطابي حتى مع طلبتي، بقولهم إياكم أن تؤجروا عقولكم لكلام الذي أقوله، ولا تستسلموا. وأنا أمارس عليكم في المحاضرة في الجامعة كأنما أمارس عليكم كهنوتا علميا، إياكم لا تردوا علي، كلامي الذي أقوله كله اعتبروه أنه غير صحيح، ومحل الحوار والنقاش والجدال يؤخذ مني ويرد من كلامي، طبيعي جدا هذا. أنا أقول هذا الكلام عني وأقوله لشبابنا، عن كل الناس، عن كل الأشخاص يا جماعة، أرجوكم خلينا نحن نشغل عقولنا. فبصير مثل ما هذا الإنسان بيعرض عليك بضاعته، يا أخي روح أنت اعرض هذه البضاعة على شخص آخر وانظر ماذا يقول، وإنت في النهاية اختار، وإذا اخترت فحينها أمرك إلى الله عز وجل. فإذا السورة تعلمنا أنه لا يصح لنا أن نستسلم لضغط المجتمع، لأنه اليوم ضغط المجتمع وتفكيره تفكير استهلاكي وتوظيف الحقائق وغير الحقائق للأسف يعتاد الناس عليها فتنتشر في سلوكنا ونحن لا ندري، ويكون من هذه الأشياء أخطاء كبيرة جدا. يعني كأني أقول نريد أن يكون عندنا استقلال أخلاقي واستقلال قيمي يا جماعة، بدنا نحافظ على عاداتنا وتقاليدنا. إلى اليوم جاي يمردنا على، يعني يعمل عندنا تمرد على قيمنا وأخلاقنا. ليه؟ ليه جاي اليوم أنت تعطيني تمرد على طاعة الوالدين؟ ليه؟ يعني ما الذي سيستفيد المجتمع لما أنت بتقول للشاب لا ترد على أبوك وأمك، اختيارك زي ما بدك، أدرس زي ما بدك، تزوج زي ما بدك، صاحب زي ما بدك. اللي هو إحنا يعني مزوجين أولادنا على مزاجنا ومدرسينهم على مزاجنا؟ يا جماعة اتقوا الله فينا.

مشكلة إحنا. لكن لما أنت تجي في خطاب تصنع هذا التمرد، أنت بتفكك الأسرة، أنت بتفكك القيم أصلاً، أنت بتفكك هذه القيم. إيه اللي يمنع اليوم لما نحن نعظم شأن المعلم ونقول الذي يعلمني هذا أستاذي وعلى رأسي وأنا أحترمه وأقف له تبجيلا وتقديرا واحتراما وأقول قف للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا، ليه؟ وليه اللي يمنعني أقول من علمني حرفا كنت له عبدا؟ ليه يعني؟ يعني هو لما أنا قلت عبدا يعني أصبحت عبد مسترق هذا القصد؟ هيك فهمت حضرة جنابك؟ صالهم بيرددوا من مئات السنين هذه العبارة، صنعت أجيال متميزة. فنيجي اليوم نحمل السوء اللي عند شبابنا وأخطارهم بإن ننقلب على هذه القيم، ليه؟ هو اللي صنع اليوم الذل والمهانة في مجتمعاتنا. ما عولناهم وما علمناهم إياه إنه من علمني حرفا كنت له عبدا، لا والله، والله لما تمردنا على من علمنا هذا الحرف وأصبحنا ننظر له شزرا ولا نقيم له احتراما ولا تقديرا، هنا سقط كل شيء، هنا سقطت هيبتنا التعليمية وسقطت هيبتنا الحضارية وغيرها. فبدناش نقلب الموازين أرجوكم يا جماعة، بدناش نتلاعب في عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا ما دام أنها أنتجت وتنتج وتنصبغ بصبغ بقيم الإيمان ومعايير الإيمان. لكن هو أنا بدي أجي أتكلم بس وأقلب هيك الموازين وظنا مني أني أنا إنسان يعني متحرر من القيود السابقة ومتمرد على المواقف السابقة، واليوم أنا بدي أقدم ثقافة جديدة لشبابنا وأجيالنا، وتابعنا هذا عند أشخاص كثر والله نحترمهم ونقدرهم، بنلاقي شباب مؤثرين بتكلموا، بنلاقي شابات مؤثرات برضو بتكلموا في مثل هذا الكلام. لا لا، خلينا نحن نعقل شوي ونرجع أمورنا لموازينها ومعاييرها. فمهم جدا نعم إنه نحن ما يكون عندنا تبعية أخلاقية، يكون عندنا استقلالية أخلاقية، لكن نحافظ فيها على قيمنا وأن لا نستجيب للضغط العام اللي بده اليوم يجري على تغيير واقعنا وشبابنا وهذا الشيء يؤكد لنا قيمة مهمة جدا إنه أنت إيش معيارك. السورة بتعلمنا يا جماعة أن أفعل الشيء الصحيح ليس لأنني أنا أريده، ربنا ما قال فاستقم كما أمرت ولم يقل فاستقم كما تريد. أنت لا يمكن أن تنضبط وفق منهج الله إلا إذا امتنعت عن اتباع هواك، ولذلك أخضع كل رغباتك كل قيمك للحق تستقيم حياتك كاملة. الأشياء التي يعني تركز عليها السورة قيمة الأمانة اللي قلنا عنها، ولذلك لا عجب أن تجدوا في هذه السورة تأكيد عند كل الأنبياء إني لكم رسول ماذا؟ مبين؟ لا. رسول عظيم؟ لا. رسول كريم؟ لا. رسول حريص؟ لا. كل الأنبياء كان إني لكم رسول أمين. يا الله قديش بحاجة اليوم إن نحن نستأمن على عقولنا وقلوبنا وأفكارنا هؤلاء الذين نتكلم عنهم اللي هم موجهين يكونوا أمينين. ما بسلم أنا عقلي وقلبي إلا لإنسان أمين، والواجب عليهم هم يكونوا أمناء. حلاقي أناس غير أمناء، خائنين ولصوص متسللون جدد يتسللون إلى واقع حياتنا وبيسلبوا منا أفكارنا وعاداتنا وتقاليدنا، حلاقي. لذلك بدنا نوجه أبنائنا إلى هذه القيمة الأساسية، أن الثقة بمن يتكلم بحسن أدائه للأمانة، أمانة في نفسه، أمانة في ماله مكتسبه، أمانة في لهجته. يا جماعة القرآن لما تكلم عن المنافقين قال ولا تعرفنهم في لحن القول، بس يعني كيف الطعوجة في الكلام واللفلفة في الكلام هتعرف هؤلاء المنافقين. هذا معيار قرآني ما هوش معيار شخصي أنا بدي أضعه. طيب في حاجة مهمة بتعطينا إياها السورة، نحن حريصين إن شاء الله تعالى يعني نأخذ أكثر قدر ممكن من هذه التوجيهات والقيم اللي موجودة في هذه السورة. السورة بتعطينا فكرة غاية في الروعة، عند كل واحد من هؤلاء الأنبياء حيلفت انتباهك مثل ما قال إني لكم رسول أمين، حيلفت انتباهنا ماذا؟ قول الله سبحانه وتعالى وما أسألكم عليه من أجر. طب ليه يعني ما أسألكم عليه من أجر؟ عيب لو إنسان أخذ أجر على عمله؟ أبدا. عيب لو إنسان ولا حرام لو إنسان أخذ على محاضرة ولا على لقاء ولا على دعوة ولا على أي شيء أي شيء ولا على دورة معينة لو أخذ أجرا؟ عيب؟ لا ليس عيبا. لكن السورة هنا تريد أن تبين لنا قيمة مهمة جدا، لما نحن تكون علاقاتنا كلها علاقات تجارية يعني بيزنس إز بيزنس زي ما بكرره، مش هيك بقول لك الحياة الغربية؟ يعني العمل عمل يا أخي، صار عندهم لو تقول لواحد مرحبا بدك تدفع فلوس مثلا ولا إذا بده يرد عليك يرد عليك بفلوس، لا

نحن مجتمعاتنا مش مجتمعات تجارية، مجتمعات خيرة فيها تبادل للقيم وتبادل للمعاني، فلا حرج في أنك أنت تأخذ مقابل ما تريد، هذا ما ليس هذا المقصود. لكن كيف تعرف صدق هذا الإنسان أنه يفعل هذا الشيء يبتغي به وجه الله؟ كيف تعرف أنه يبتغي به وجه الله لا يبتغي به نفسه أو ذاته؟ انظر إلى أمانته وصدقه في قوله وابتغائه الأجر. هل يريد مكانة عند الناس؟ هل يريد حظوة عند الناس؟ هل يريد أن يسوق نفسه؟ هل يريد أن يقدم نفسه؟ إذا يعني رأيت ذلك اعلم أنه ليس على المنهج الصحيح. يمكن بعض اللي بيستمعوا إلي الآن يحس حاله كأنه هو المقصود بهذا الكلام، مشكلتك أنت إذا حسيت في هذا الكلام ممتاز كويس، معناته أنت على خير، راجع نفسك وصحح هذه المفاهيم. يمكن بعض اللي بسمعني الآن يقول لي إيه والله أنا بعرف أشخاص هم مثل هيك، رائع ممتاز. إذا كنت أنت بتعرف في أشخاص مثل هيك عندهم ضلال وانحراف خلاص بطل يا أخي تتفاعل معهم، وانصحهم إذا بتقدر تنصحهم، صح ولا لا؟ فيعني أنا أتكلم هذا القرآن مو كلامي أنا يا جماعة، تخيل السورة هي اللي بتقول لي وما أسألكم عليه من أجر، وما أسألكم عليه من أجر، وما أسألكم عليه من أجر، تكرر ليها مع قصص الأنبياء. فلماذا؟ لأجل أن تؤكد لي على أن الإنسان يفعل هذا الخير يريد به وجه الله سبحانه وتعالى. والله معاني كثيرة تقريبا احنا قديش باقي لنا، انا ترى اندمجت في الحلقه، لكن جيد ان شاء الله اختم بنقطه غايه في الاهميه. لابد ان تظهر اخلاقنا يا جماعه حين نستطيع السيطره على شهواتنا. لذلك السوره تكلمت كيف نستطيع ان نسيطر على الشهوات التاليه، انتبهوا معي بالله عليكم: شهوه المال، شهوه الغضب، شهوه الطعام، شهوه الشهره، وشهوة الانتقام. تخيلوا السورة بتعلمني كيف أكون أنا قوي على هذه الشهوات. اليوم أنت في وقع حياتك بدك تعرف قيمة الأخلاق عندك، انظر مقدار تعاليك فوق هذه الأشياء. أنت لا تريد أن تسيطر على العالم، أنت تريد أن تسيطر على نفسك، ولذلك التدين الحقيقي هو الذي يظهر في سلوكك وأعمالك. خذ نموذج مثلا من نماذج شهوة المال والسيطرة عليها. طب السورة تقول لنا وأوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، هاي ميزان، سيطرت فيه على نفسك ولا لم تسيطر فيه على نفسك؟ ما تخلي الاختلاف يفسد الأخلاق والتفرق يفسد الأخلاق. ابدأ بإصلاح بيتك مثل ما قالت لنا السورة وأنذر عشيرتك الأقربين. والله في معاني ومعايير كبيرة ورائعة جدا في هذه السورة العظيمة. سامحوني يعني احنا أعطينا معاني كثيرة، لكن فقط هيك في آخر ثانيتين خلينا نقول سورة الشعراء لا تريد من كل إنسان منا أن يكون خطيبا أو داعية أو واعظا، لكنها تريد من كل واحد منا أن يكون صاحب رسالة وصاحب أخلاق لا يستنزفه الناس، لا يقوده خوفه، لا تسيطر عليه شهوته، لا يشتري إرضاء الناس على حساب مبادئه وإرضاء الله سبحانه وتعالى، لا يستعمل الدين والتدين للتعالي والاستعلاء على الآخرين، ولكن لإرضاء رب العالمين. أسأل الله أن يكرمنا وإياكم بكرامة الإيمان، إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: سليمان الدجور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم كيف نقرأ القرآن، وقد وصلنا معكم إلى الصفحة رقم 414. نحن معكم في الجزء 21 في آخر سورة لقمان، سأتلو بعون الله هذه الصفحة الكريمة رقم 414، ثم نسعد بالاستماع إلى تلاواتكم باتصالكم على أرقام البرنامج 06-516-2060، 06-516-4020، 06-516-2020، 06-516-5020. استمعوا إلينا الكرام بالحياة FM على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطي والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة.fm. تفضلوا الكرام فتح المصاحف على الصفحة رقم 414. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر

ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.

0: اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. إذن دعوني الكرام القراء والقارئات والأخت القارئة فاتن تفضلي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. حياك الله يا سيدتي. أهلا وسهلا.
1: طيب إن شاء الله.
0: طيبا تفضلي. أهلا وسهلا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله

أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة.

0: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون.
1: ما شاء الله تلا ممتاز عن ظهر قلب. شكرا أخت فاتن. أخي أبا حسام تفضل يا سيدي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. لن يا أبو حسام تفضل يا سيدي.
2: كيف الأحوال؟
1: حياك الله وعافاك الله. تفضل يا سيدي تفضل.
2: آمين ربنا يثبتك إن شاء الله.
1: آمين آمين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون.
1: الله يكرمك يا أبو حسام بارك الله فيك. شكرا لك يا سيدي. صحيح. أخت إم محمد تفضلي. تفضلي يا إم محمد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: أحسنت يا محمد وبارك الله فيك شكرا لك. أبا عوني تفضل سيدي.
4: ما والله حكى لي الصفحة بس يلا
1: إحنا بداية الأحزاب يا سيدي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا.
1: أحسنت يا أبا عوني وبارك الله فيك تلاوة حسنة. أخت هيا تفضلي.
5: السلام عليكم دكتور.
1: السلام ورحمة الله الله حييك تفضلي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
1: صحيح. لا خلص صحيح وأخذنا صحيحة ما في شيء.
5: وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بنا تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا
1: لو وصلناها شو بيصير فيها؟
5: هي
1: نسقط الألف
5: هنالك هي
1: ثابتة وقفا
5: محذوفة وصلا
1: خلاص ممتاز يلا هنالك
5: وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. محمد يكمل دكتور.
1: يلا محمد حي الله. محمد اهلا وسهلا.
6: السلام عليكم.
1: السلام اهلا يا محمد تفضل يا سيدي تفضل.
6: هنالك ابتلي صح؟
1: نعم تفضل.
6: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم.
1: لا لا لا لا مقام
6: لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من
1: أقطار. ولو دخلت
6: عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها.
1: لا لا لا نقرأها صح مش لأتوها. يلا ظبط. ثم سئلوا كما مرة
6: ثم سئلوا الفتنة لآتوها.
1: لا مش آتوها لآتوها.
6: لآتوها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا.
1: أحسنتم وبارك الله فيكم وشكرا لكم. سنكون مع المزيد الكرام بعد الفاصل فانتظرونا.

0: اف ام نحبك يا رسول الله. كيف نقرأ القرآن؟
1: عدنا إليكم مستمعي حياة فم إلى برنامجكم كيف نقرأ القرآن مع قرآن وقارئات بدل مع الأخت القارئة أم سليمان. تفضلي يا أم سليمان.
2: السلام عليكم.
1: السلام حياك الله. تفضلي سيدتي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله.
1: يعني واضح الضم بس وصدق الله ورسوله
2: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
1: الله يكرمك. تلاوة ممتازة. شكرا يا سليمان. أبا السعيد تفضل يا سيدي.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. علينا بالسعيد. تفضل سيدي. حياكم الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا.

تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما.

0: يسير.
1: أحسن الله عليك يا أبا سعيد، لا ممتازة، شكرا لك. أخت فاطمة تفضلي سيدتي.
2: السلام عليكم.
1: السلام، حياك الله، تفضلي، أهلا وسهلا، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
1: أحسنت يا سيدتي، الله يرضى عليك، تلاوة حسنة، شكرا لك. الأخت أم بلال تفضلي. أم بلال تفضلي ستي.
3: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا.
1: بس نرقق اللامات، فقد ضل ضلالا مبينا.
3: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله
1: نفس الفكرة،
3: واتق الله، نعم
1: أيوة.
3: أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما.
1: أحسن الله عليك، تلاوة ممتازة يا بلال، شكرا لك. أبا معاذ تفضل يا سيدي.
0: السلام عليكم يا سيدي.
1: السلام والرحمة الإكرام، هلا يا معاذ.
0: أحبك في الله.
1: أحبك الله، الله يجمعنا على الحق وعلى القرآن دائما يا الله.
0: آمين يا رب آمين.
1: تفضل يا سيدي تفضل.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما.
1: معاذ الله يفتح عليك، ما شاء الله صوتك جميل، أكرمك الله. شكرا يا أبو معاذ، تلاوة حسنة يا كرام. بس في موازين، كلنا بدنا ننتبه للموازين، يعني الغنى أحيانا جيد التمييز بين أجورهن أو عليهن وعليهم فرق، النون والميم المشددات فيهم غنى، أما الساكن لا ما فيها شيء طبعا. بس وكان الله غفورا رحيما، هذه الألفات الأخيرة يا كرام التي ما بيكون بعد همز ولا قبل همز، المهم هذه فقط مد طبيعي، مد طبيعي لا يستهان به، لأنه هذا يظهر من بعض الأئمة المساجد والضحى والليل إذا سجى أو طاها يزيدون، وهذا خطأ. أو كما هنا مثلا وكفى بالله حسيبا، انتهت، بكل شيء عليما، نعم لا زيادة ولا نقص. في ملاحظات غاية في الأهمية، كلمة لآتوها ليست لآتوها، لآتوها قراءة ثانية. ثم سئل الفتنة لآتوها، انظروا إلى رسم الكلمة، لام ألف وبين اللام والألف هناك همزة، هذا دليل المد، لآتوها. احنا لا نقرأ لأجل الكتابة طبعا، احنا نحفظ وأخذ عن مشايخنا، ولكن رسمت رسما خاصا، لآتوها أي لأعطوها. لكن من قرأ لآتوها ماذا سيفعل؟ سيضع الهمزة فوق الألف، هذا فارق كثير مهم. ننتبه إلى كلمات وردت في هذه السورة خاصة، من كلمة الظنون، السبيل، الرسول، في مقام البيان لكربهم وشدتهم أضيفت هذه الألف. هذه الألف لا تضاف هكذا اعتباطية والكرم أبدا، لكن لمعنى. المهم في علم التجويد، هذه الألف تثبت وقفا وتظنون بالله الظنون، فإذا وصلنا نقول وتظنون بالله الظنون هنالك. ومثل الرسول والسبيلة، كلمة عيسى ابن مريم انتبهوا لها، دائما كلمة ابن تتبع ما قبلها، قبل مرفوع نرفعها، قبلها منصوب ننصبها، قبلها مجرور من جرها. قال عيسى ابن مريم، هنا منك وعيسى ابن مريم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، إذا احفظوها الموضوع ليس هكذا، إذا بدي أنا أكون على دراية من إعراب ما قبل ابن حتى أعطيه نفس الحركة العربية ضروري. الإعراب لا يستهان به في المعنى الكرام، يعني ورد في آخر لقمان ولا يغرنكم بالله الغرور، هنا لو أردنا أن نصل وعليكم أن تنتبهوا لحالة الوصل، ولا يغرنكم بالله الغرور، الغرور هنا الشيطان وليست صفة أبدا، أرجو الانتباه في أن هذا غاية في الأهمية. طبعا إن تكلمنا عن لام لفظ الجلالة أحكام سهلة، هي ترقق بعد الكسر بس، وذلك مثالها ومن يعص الله واتق الله بالله، أما إذا كانت بعد فتح وبعد ضم فإنها مغلظة ومفخمة، يعني بعض الأخطاء أحيانا، لكن ضروري أن نعرف القانون. قانون الإدغام مهم. قال الطائفة، التاء مكتوبة لكن لا تنطق لأننا غيرنا التاء أبدلناها إلى طاء وأدغمناها في الطاء، فصار النطق بطاء مشددة. قال الطائفة ضروري، مقام غير مقام، في قراءة ثانية ولكن لا مقام لكم فارجعوا. أمهاتكم، هذه منصوبة، أنا مفعول به بالكسرة بدل الفتحة لأنها جمع مؤنث سالم. إن كلمة فضل، لا فضل ممنوع قلق الضاد وبدنا نرقق اللام، فضلا، وهذه اللامات قد تخفى أحيانا تفخيما وترقيقا. المهم أن ننتبه إلى هذا القانون. كلمة وأخذنا منهم، هذه قراءة سليمة 100%، لكن بدنا نفرق بين هذه الكلمة وأخذنا، نا من سميها ضمير العظمة عندما يتكلم الله تعالى، وليس ضمير جماعة لأنه إلهٌ واحد. فرق بين وأخذنا وبين وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، تلك نون النسوة، أرأيتم إلى الفارق الصوتي والكتابي بين وأخذنا وأخذنا، فارق كبير في المعنى وفي القراءة وفي الإعراب. يعني هذه الألف الكرام لا يستهان بها عند ثبوتها ولا يستهان بها عند حذفها، في مواضع المطلوب إثباتها كما هنا وأخذنا ضمير العظمة، في مواقف وأخذنا تسقط لأن هذه نون النسوة وليس الأمر. الهمزات إن تكررت وجب البيان، يعني أكثر من همزة هون، من السماء إلى في السجدة، من السماء إلى وهكذا، فبدأ انتباه. عند البدء بهمزة الوصل الكرام هذا قانون، نبدأ بهذا الفعل إذا كان فعل حسب الحرف الثالث، إن كان مضموما ضما لازما بدأنا بالضم، نقول أدعوهم لآبائهم، أدعوهم أو أسلك، أدخل السبب، لأنه الآن لو جبنا المضارع لكان يدعو ويسلك ويدخل، فهذا نضم، بخلاف مثلا امشوا، يعني مضموم ضما لكن ليس أصليا، مثل ايتوا، مثل اقضوا. هذا علم التجويد والكرام، بده ينتبه الإنسان لهذه القضايا. إذا وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، ثالث أصلي، أما إذا الثالث ليس أصليا بدك تكسر، قول امشي واقضوا ايتوا وهكذا. طيب كلمة مسطورة، الملاحظة التجويدية ما تركز على الطاء فتؤثر على السين فتفخمها، لا بدك تبقى السين كما هي، مس مش مسطورة، لا ما تتخيل الطاء، تعامل كأنك تعامل مع الحروف، مسطورة. وهذا كلمة تجويد في لحظة، علم تفكيكي، هو علم تجميع الأصل، أنا أجمع الكلمة والأحكام، لكن علم تفكيك متى؟ حتى أتخيل وأتصور وأسمع أصوات كل حرف، مثل حص حصى، أنا لولا أني يعني أفكك هذه الكلمة إلى مكوناتها الحرفية ما استطعت. وذلك في لحظة نقول للطلاب افعل ذلك، افعل ذلك حتى تتفقه وتتعلم. الله يجعلنا إياكم من أهل القرآن دائما. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة نبدأها مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن في المرحلة التي تلت فعليا غزوة خيبر التي كانت إعزازا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين وفتحا للطريق الشمالي بالكامل. النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئين أساسيين بعد هذه الحادثة، منها أولها أنه حان موعد عمرة القضاء اللي هي العمرة التي ستكون إلى مكة المكرمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج مع المجموعة التي بقيت من خاصة إلا طبعا من استشهد من أهل الحديبية، عددهم بسيط، لكن خرج مع 2000 فعليا من الناس باتجاه مكة المكرمة، ودخل مكة المكرمة والمسلمون محيطون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قريش طبعا كانوا قد فرغوا المدينة وخرجوا إلى الجبال وكانوا ينظرون إلى المسلمين وهم من فوق يدخلون المدينة، مدينة مكة طبعا أقصد، وينظرون إليهم ويقولون يعني يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالاضطباع اللي هو كشف الكتف الأيسر والرمل اللي هو الهرولة تقريبا أول 3 أشواط. أثناء دخول النبي صلى الله عليه وسلم كان معه أمامه يمسك يعني الناقة عبد الله بن رواحة، فعبد الله بن رواحة طبعا هو شاعر، فإذا به يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، قد أنزل الرحمن في تنزيله، في صحف تتلى على رسوله، يا رب إني مؤمن بقيله، إني رأيت الحق في قبوله، بأن خير القتل في سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله، ويذهل الخليل عن خليله. فعمر قال له: ما هي ابن رواحة؟ أفي حرم الله وبين يدي رسول الله تنشد الشعر؟ لاحظتوا هو إنه فن وغناء غناء وشعر وكذا. فقال له: خلي عنه يا عمر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فوالله لكلامه أسرع فيهم من نضح النبل، أشد عليهم من السهام، لأنه كان قوي جدا هذا الكلام.

فقالوا له بعد ذلك أرسلوا إليه أنه يعني خلاص انتهى الأمر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هل هو يعني انتهت الأمور؟ لا طبعا، يرسل رسائله يمينا ويسارا ورسله يمينا ويسارا، لكن حدثت حادثة مهمة جدا. بعيد هذا عودته من هذه العمرة وصله خبر. إيش هذا الخبر؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل 15 رجلا إلى منطقة اسمها ذات أطلاح. ذات أطلاح قريبة من مدينة في الأردن اليوم، في جنوب الأردن، اللي هي مدينة الطفيلة، يعني موجودة على طريق الموجب في جنوب الأردن اليوم. ففي ذلك المكان كان هناك 15 واحد من الصحابة ذهبوا لينشروا الإسلام في تلك المنطقة، فاعتدى عليهم أهلها وقتلوا منهم 14 من أصل 15. تذكرون مثل ما حدث في بئر معونة ومثل ما حدث في هذه المآسي التي حدثت قبل، يعني بعد غزوة أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وجهز لأجل ذلك 3000 جندي، هؤلاء سيدخلون الشام. طبعا كثير من الناس بيظن انه اللي هي بيسموها سرية مؤتة، كثير من الناس بيظن انه مؤتة سببها انه واحد رسول للنبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. هذه الرسالة على فكرة وهذه القصة غير ثابتة، قصة مقتل رسول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الثابت فعليا عندنا انه كان هناك حادثة شنيعة، وهي قتل 14 رجلا من اصل 15 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء الى الله، يعني ناس مسالمين ولا بيعملوا شيئين قاتلوا أبدا. فلذلك جهز النبي صلى الله عليه وسلم هذه السرية قوامها 3000. كان لسه جايه جديد، جاي خالد بن الوليد قد أسلم، جايه وصل جعفر بن أبي طالب، ويعني عدد تغير الشكل العام فعليا، قيادات جديدة موجودة. فلذلك جهز النبي صلى الله عليه وسلم 3000 وأمر عليهم لأول مرة، يؤمر 3 أشخاص، أولهم زيد بن حارثة، فقال إن أصيب زيد بن حارثة فأمير القوم جعفر ابن أبي طالب ابن عمه، كان لسه جاي جديد من الحبشة، وإن أصيب فأمير القوم عبد الله بن رواحة اللي ذكرناه قبل لحظات لأنه كان ينشد الشعر في عمرة القضاء. فعند ذلك إن أصيب يتفق المسلمون على رجل منهم. لأنه ليش طبعا عمل هيك النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا هذا جيش كبير، 3000، عمر المسلمين ما تجمع لهم هذا الجيش فعليا وبغير قيادة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واحد. اثنين، هذا الجيش سيذهب إلى مسافة بعيدة إلى الشام. ثلاثة وهي الأهم، الشام يعني تقع في ملك الروم في ذلك الوقت، البيزنطيين. فلذلك كان هناك خشية كبيرة على أن المسلمين إن يعني قاتلوا بقيادة واحدة ربما يعني تحدث معهم مشكلة، لهم لا يعرفون كيفية قتال الروم. إضافة إلى أنه هذه كانت تجهيزا لما بعدها، النبي صلى الله عليه وسلم التفت بعد انتهائه من صلح الحديبية، كان مركز كل همه على الطريق الشمالي الغربي اللي هو أي طريق، طريق بيت المقدس. النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك بذلك الاتجاه، وبالتالي كان لابد من تحضير هذه الأمور فعليا للصحابة. وبدأ الجيش يتحرك. لما وصلوا إلى معان في الأردن اليوم، في الصحراء في الأردن، وإذا بهم يصلهم خبر إن هناك 10000، يعني تقديرات بتقول إنه كان في 100,000 من الروم و 100,000 من نصارى الشام، يعني 200,000، إنه جيش ضخم جدا. طبعا هم فعليا إحنا مش متأكدين ولا هم متأكدين من العدد إنه 200,000، لكن هو وصلهم الخبر إنه هم 3000 سيواجهون عشرات إن لم يكن حوالي 200,000 إنسان. فبدأوا يعني يقولون ماذا نفعل؟ بعضهم يقول نرجع. طبعا إذا رجعنا هذه فضيحة، يعني كارثة. طيب نستمد رسول الله، من هو بده يجيب لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب ماذا نفعل؟ فعبد الله بن رواحة رضي الله عنه قال يا قوم ما لكم؟ يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة. يعني أنتم بتكرهوا الشهادة وأنتم أصلا طالعين عشان الشهادة، والله ما نقاتلهم بعدد ولا عدة ولا نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فسيروا على بركة الله، فإنما هي إم إحدى الحسنيين، إما ظهور إما نصر إما شهادة. فعند ذلك تشجع القوم وبدأوا يتحركون. فلما تحركوا ووصلوا قرب مدينة الكرك اليوم في جنوب الأردن، وصلوا إلى منطقة قرية هيك اسمها مشارف، اليوم بيسموها المشارفة في جنوب الأردن قريبة على الكرك. فوصلهم أخبار أنه الجيش كبير جدا جدا جدا الآن اقترب منهم. فزيد بن حارثة هو أول قيادي، فإيش عمل؟ قال لا

0: يجب أن أتراجع قليلا وأنحاز إلى قرية اسمها مؤتة وموجودة جنوبه مر فيها يعني. فبالتالي مؤتة هذه مناسبة لي لأنها قرية جاي صغيرة وموجودة بين جبال أو تلال هيك، وبالتالي يمكن أن أسيطر على المنطقة. فإيش الخطة اللي عملها؟ صنع للبيزنطيين مثل عنق الزجاجة، المسلمون 3000، فوضع نفسه في مكان ضيق لا يتسع لأكثر من 3000، وبالتالي الروم لن يستطيعوا أن يدخلوا إلى المسلمين مسلمين ب200,000، فصار يدخل 3000 3000 3000 3000. وضحت الفكرة؟ كانت هذه الطريقة الذكية جدا لزيد بن حارثة رضي الله عنه. ولما التقى الجيشان، هذا الجيش الصغير مع ذلك الجيش العرمرم الضخم، مباشرة طبعا جيش الروم فعليا معطل مش قادر يقاتل لأنهم موجودين في عنق زجاجة، وفعلا دخلوا إليهم 3000 3000. فما لبث زيد بن حارثة رضي الله عنه أن استشهد، ثم استلم الراية جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فحدث له ما حدث من قبله في أحد لمصعب بن عمير رضي الله عنه، ضربت يده اليمنى فقطعت، فحمل الراية باليسرى فضربت يده اليسرى فقطعت فاحتضن الراية ثم استشهد. ثم جاء عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فأمسك الراية فتردد إنه شاف الموت بعينيه، فتردد ثم بدأ يشجع نفسه، قال مالي أنا، أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشد الرن مالي أراك تكرهين الجنة، يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي. الله، فشجع نفسه ونزل بعد أن تردد قليلا واستشهد رضي الله عنه. فجاء وقع اللواء، فجاء ثابت بن أرقم رضي الله عنه ورفع اللواء فقال أيها الناس اصطلحوا على رجل منكم، فقالوا أنت، فقال ما أنا بفعل، أنا لا أستطيع، أنا مش قيادي، لاحظتوا. فعند ذلك قال رجل منهم معنا خالد بن الوليد، جماعة ناسين أنه معنا خالد، خالد يا خالد، فالناس فعلا سمعوا اسم خالد، نعم الكل خالد خالد خالد. فأخذ خالد الراية في موقف في غاية الصعوبة وبدأ يقاتل قتال شديد اللي هو قتال انسحاب قليل، لأنه بده يرتب الأمور بحيث أنه ما يضيع الجيش، حتى أنه يقول عن نفسه، يقول لقد اندقت في يدي، يعني كسرت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف 9 سيوف، وما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية، يعني من اليمن هيك صفيحة من اليمن، كان شيء صعب. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا جالس في المدينة، إيش بيقول؟ بيقول أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، وعينيه بتنزل دموع لأنه زيد ابنه بالتبني قبل أن يمنع التبني في الإسلام، كان يسموه زيد بن محمد فهو مثل ابنه تماما، وجعفر من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة، سكت شوي، فالأنصار طبعا صافتين لأنه هذا ممثلنا، فيقول تردد عبد الله بعد التردد ثم مضى وأصيب. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله، هنا سمي خالد سيف الله، مش في أول لحظة، هنا لما بان فعلا معدن خالد، حتى فتح الله عليهم. فيعني خالد ظل يقاتل حتى غابت الشمس، فبينفك الجيشين، طبعا ما في قتال بالليل، فيبقى يبحث يفكر في الليل، فوجد إنه القتال هنا، الانتصار هنا في هذه المعركة ليس معناه الانتصار بمعنى طرد هذا العدو، مستحيل، وبالتالي ما هو الانتصار في هذه المعركة؟ أن أحافظ على جيشي، هذا معنى النصر اليوم، وبالتالي يجب أن أحافظ على جيشي. فإيش عمل؟ خطة بسيطة جدا، قلب الجيش، المقدمة مؤخرة، الميمنة ميسرة، طبعا هم بيعرفوا بعض من الرايات، ففي الصباح رأوا الرايات مختلفة، وأمر خالد مجموعة من الناس بأنه يروحوا لمناطق بعيدة وبعدين يثيروا الغبار كأنه في أمداد قادمة، ثم بدأ يأمر جيشه بالمناوشة، يعني ما تدخلوا في قتال محتدم، تناوشوهم ثم تنسحبون جنوبا، تناوشونهم ثم تنسحبون قليلا إلى الجنوب، وبذلك يعني يظن هؤلاء أننا نستدرجهم إلى الصحراء، وفعلا هذا الذي ظنوا، إنه هذا الرجل يستدرجنا إلى الصحراء يا جماعة، فاتركوهم، معناها في عندهم مدد، أتاهم مدد، وبالتالي أكيد هم قاعدين بيسحبونا للصحراء. وانطلت عليهم هذه الحيلة، وعاد خالد رضي الله عنه بعدد بسيط جدا من الشهداء، لم يتجاوز في أحسن الروايات تقول 12-13 شهيد فقط، من أصل 3000 يقاتلون عشرات الآلاف، تخيلوا. ف لما وصلوا إلى المدينة الأطفال شافوهم راجعين، فصاروا يقولون يا فرار فررتم في سبيل الله، بيرموا عليهم التراب. الأطفال يا جماعة الأطفال. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء يدافع ويبتسم ويقول ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار، إن شاء الله سيرجعون بإذن الله. هذا الأمر كان مقدمة لا بد منها، لأنه في السنوات القادمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نفس هؤلاء الناس، خالد واحد على رأسهم فعليا، سيكونون هم الذين يدخلون الشام ويفتحون هذه البلاد ويفتحون بيت المقدس. كانت هذه الحادثة لها أثر عظيم جدا، إن المسلمين صارت سمعتهم في كل مكان، وهؤلاء لا يخافون حتى الروم، القوة رقم واحد في العالم. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى.

0: FM القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من أول سورة الأحقاف إلى الآية 17 من سورة الفتح.

أوزعني أن أشكر نعمتك قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في

إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا

أدى عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر

ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من أول سورة الأحقاف إلى الآية 17 من سورة الفتح.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان شن رجلا من دهاة العرب وعقلائهم، قال يوما: والله لا أطوفن حتى أجد امرأة مثلي أتزوجها. فبينا هو في بعض مسيره إذ وافقه رجل في الطريق، فقال شن: أين تريد؟ فقال: موضع كذا، وهي القرية التي يريد أن يقصدها شن. حتى إذا أخذا في بعض مسيرهما قال له شن: أتحملني أم أحملك؟ فقال الرجل: يا جاهل، أنا راكب وأنت راكب، فكيف أحملك أو تحملني؟ فسكت عنه شن وسارا حتى إذا قربا من القرية، فإذا بزرع قد استحصد. فقال شن: أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ فقال الرجل: يا جاهل، ترى نبتا مستحصدا فتقول أكل أم لا؟ فسكت عنه شن. حتى إذا دخلا القرية لقيتهما جنازة، فقال شن: أترى صاحب هذا النعش حيا أم ميتا؟ فقال الرجل: ما رأيت أجهل منك، ترى جنازة تسأل عنها، أميت صاحبها أم حي؟ فسكت شن وأراد مفارقته، فأبى الرجل أن يتركه حتى يصير به إلى منزله، فمضى معه. وكان للرجل بنت يقال لها طبقة، فلما دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه، فأخبرها بمرافقته إياه وشكى إليها جهله، فقالت: يا أبتي، ما هذا بجاهل؟ أما قوله أتحملني أم أحملك، فأراد أتحدثني أم أحدثك حتى نقطع طريقنا؟ وأما قوله أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ أراد هل باعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا؟ وأما قوله في الجنازة فأراد هل ترك عقبا يحيى بهم ذكره أم لا؟ فخرج الرجل وجلس إلى شن، فحدثه ساعة ثم قال: أتحب أن أفسر لك ما سألتني عنه؟ قال: نعم. ففسره، فقال شن: ما هذا من كلامك؟ فأخبرني من صاحبه؟ قال الرجل: ابنة لي. فخطبها شن وزوجه الرجل إياها، وحملها شن إلى أهله، فلما رأوا رجاحة عقلها قالوا: وافق شن طبقة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس
2: مدارس الوطن العربي.

0: FM. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن قرار بيفصل بين شخص بيحمي حاله بذكاء وشخص بغامر بثقة زايدة. القاعدة هي في المعاملات الكبيرة والجديدة عليك احرص على وجود محامي قانوني بجانبك. خليني أكون واضح معك، مش كل معاملة بدها محامي بالتأكيد. الأمور اليومية البسيطة تمشي بخبرتك، بس في معاملات نوعها مختلف، عقد كبير، شراكة جديدة، صفقة بمبالغ عالية، أو مجال أنت أول مرة بتخوض فيه، وهون الحماس أو الثقة بالطرف الثاني مش بديل عن الحماية القانونية. بحلقة سابقة حكينا اقرأ قبل ما توقع، واليوم بنكمل. في وثائق قراءتك لإلها مش كفاية، لأنه فيها بنود قانونية إلها تبعيات أنت ممكن ما تشوفها، وهون بيجي دور المختص. الموظف العادي بوقع المعاملة الكبيرة على فهمه الشخصي وفر أتعاب المحامي، وبيكتشف الثغرة لما تتحول لخسارة أضعاف اللي وفره. الموظف المثالي بالمعاملات المصيرية بيستعين بمحامي، بيراجع البنود قبل التوقيع، وبيعتبر أتعابه استثمار حماية مش مصروف زايد. الفرق الأول بوفر دينار اليوم، والثاني بيحمي 1000 دينار بكرة. ليش هاي القاعدة مصيرية؟ لأنه البند القانوني الواحد لو غلط أو ناقص ممكن يحملك أو يحمل شركتك التزامات سنين، والمحامي شغلته أنه يشوف اللي أنت ما بتشوفه، المخاطر المخفية، الثغرات والصياغات اللي بتنقلب عليك وقت الخلاف. كيف تطبق هاي القاعدة؟ أول إشي ميز المعاملة، هل هي روتينية ولا كبيرة جديدة عالية المخاطر؟ لو كانت عالية المخاطر وجديدة وكبيرة، اعرض الوثيقة على محامي قبل التوقيع مش بعده، واطلب رأيه مكتوب على البنود اللي أنت شايف فيها إشي مش فاهمه.

0: عشان نحمي الطرفين. ونقطة مهمة، الاستعانة بالمحامي مش قلة خبرة منك، بالعكس هي قمة النضج الإداري، لأنه الموظف الذكي بيعرف وين بتنتهي صلاحيته وين بيبدأ دور المختص. الخلاصة، بالمعاملات الكبيرة والجديدة لا تغامر بفهمك لحالك، خلي المختص يراجع قبل ما تلتزم، لأنه أتعاب المحامي معروفة ومحدودة، بس ثمن الغلط القانوني مفتوح وممكن يلاحقك ويكلفك كتير. وتذكر دايما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأي شركة احترافية عندها مستشار قانوني بحميها، فكون أنت ذكي بنفس القدر.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية

0: أردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله وسلام عليكم إخوتنا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. جمعنا الله وإياكم على مائدة القرآن يا رب العالمين، آمين. إخواننا نحن في رحلة مع سورة البقرة ووقفنا عند الآية 75 بعد 100. هذه البقرة سورة أعظم سور القرآن من حيث الكم والنوع، فيها آية الكرسي أعظم آية في القرآن موجودة في هذه السورة، وذلك سماها العلماء فسطاط القرآن، يعني البساط الكبير والخيمة العظيمة. الخلاصة أولئك اسم إشارة للبعيد، من هم الذين تكلمت عنهم الآيات اللي بدأنا بها من الآية 64 بعد 100 إلى 74 بعد 100، يشير إليهم في الآية 75 بعد 100. أولئك الذين تكلمنا عنهم، يعني الذين اشتروا الضلالة بالهدى. يا رب عفوك، اشتروا الضلالة، اشتراها، قبضها ودفع الثمن الهدى. رب عفوك، يعني واحد يعطى دينار ودعطاله ضمة عشب تسوى قرش، صفقة شيطانية. أولئك الذين اشتروا الضلالة، الضلالة وديك على جهنم، بالهدى اللي كان يسلك بك إلى طريق الجنة. إذا اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، يعني مسلم كان مسلما ثم أصبح شيوعيا. لا إله والحياة مادة. يا راجل يا راجل، ما الذي أخرجك من لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ إذا تنفي الإله والرسول والقرآن والكتاب السماوي ليه؟ ما المصلحة؟ ما الخير؟ ما العائد؟ ما المردود؟ إن الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. بالهدى، باع الهدى، يعني بتكون الباء مع الذاهب، ذهب الله بنورهم. اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، يعني دفع المغفرة واخذ العذاب. يا الله، شو الصفقة يا ناس؟ إخواني، أربح صفقة صفقة الإيمان، وأخسر صفقة صفقة الخسران. وهذا كل بيان القرآن. جمعنا الله وإياكم على مائدة الرحمن يا رب. فما أصبرهم على النار، والله بتبكي الصخر، هذه الخاتمة لهذه الآية. والله فما أصبرهم على النار. يا أيها الإنسان، كم تصبر على النار؟ قال لا والله ما أصبرش ولا ثاني. طيب مد يدك على شمعة، مشتعل، مد إصبعك حطه على الشمعة، ما نحرق. لا ما مديش. آها، طيب إذا رأيك إنه نار وقودها الناس والحجارة، يمكن على عمق 1000 متر 10,000 متر، تعرفش كل نار شو مديك عليها؟ يا أيها الناس، يا إخواننا، يا أهلنا، الحذاري الحذاري، قرآنكم قرآنكم سعادة في الدنيا والآخرة. والله فما أصبرهم على النار. يا رب نجنا يا رب من النار، واجعلنا في الجنة مع الأبرار وسيد الأبرار سيدنا محمد، آمين. مع الآية 76 بعد 100 نواصل الحديث إن شاء الله تعالى. ذلك شر ليش؟ لما سبق. إيه اللي ود هؤلاء على النار مخلدين؟ ما هو ذلك؟ ببين لنا ليش؟ بأن الله نزل الكتاب بالحق. طيب، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. إخواني، حذاري من الاختلاف في الكتاب. أن يختلف الفهم مش مشكلة، لكن خلاف شقاق ونزاع ونحمل السيوف على بعض من أجل فهم فهمته أنت وفهم آخر فهمته أنا، نقوم نحارب بعض. إخواني، آفة الأمة الإسلامية هذه. إخواني، فلنكن دائما وحدة واحدة صفا واحدا. لو فهمنا القرآن فهما سويا مش هنختلف ولا نتطاوش، لكن في فهم سقيم، فهم عقيم، فهم رديء، هذا الذي يقتتل من أجله الناس وعليه وبسببه الناس. لو فهموا قرآنهم فهما جميلا لأحبوا بعضهم حب الإخوة وزيادة. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، هذا الكتاب هو الحق، نزل من عند الحق ليحق الحق في كل الخلق. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. يا الله يا الله، شقاق واللام المزحلقة لتقوية القول، لفي شقاق غرق، يعني لفي شقاق بعيد بعيد، يعني شق طويل المدى إلى آخره. مع الآية 77 بعد 100، اللقاء في الحلقة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نور.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة الزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الزمر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. اصطفى آدم بشخصه، واصطفى نوحا بشخصه، واصطفى آل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وحينما يصطفي الله شخصا أو آلا، معنى ذلك أنهم من خيرة الخلق. فالأنبياء في الأصل هم قمم البشر، وللأنبياء مهمتان كبيرتان: مهمة التبليغ ومهمة القدوة. ولعل مهمة القدوة أعظم وأكبر من مهمة التبليغ، لأن الذين يتحدثون في الفضيلة كثيرون، لكن الذين يعيشون مضمون دعوتهم قليلون. لذلك فعل الأنبياء ما لا يفعله مليون مصلح اجتماعي. أيها الإخوة الكرام، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. بدأت قصة سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام حينما قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررة. يستوقفنا في هذه الآية السؤال التالي: هل قصص الأنبياء التي وردت في القرآن الكريم مقصودة لذاتها أم مقصودة لغيرها؟ يعني هل أراد الله سبحانه وتعالى أن نعلم عما جرى من قبل أن تكون قصة ليس غير، أم أرادها الله أن تكون درسا لنا إلى يوم القيامة؟ ما موقف المؤمن من قول هذه السيدة الكريمة: رب إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني؟ هل قدمت لله شيئا؟ هل قلت إن اختصاصي يا رب في خدمة الدعوة؟ هل أردت أن تربي ابنك ليكون عالما يدعو إلى الله؟ هل أردت أن تستخدم مالك في سبيل الله؟ هل خصصت شيئا تلقى الله به؟ كيف نلقى الله يوم القيامة وقد غمرنا في الحياة الدنيا بمصالحنا وشهواتنا؟ أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل من خلال هذه الآية يعلمنا: ما الذي تقدمه بين يدي الله يوم القيامة؟ إني نذرت لك ما في بطني. هذه المرأة لا تملك إلا الجنين في أحشائه، أرادت أن تهبه للمعبد، أرادت أن يكون ذكرا وأن يكون في خدمة عباد الله وفي خدمة المعبد. إني نذرت لك ما في بطني محررة. أيها الإخوة الكرام، هل منا واحد لا يملك شيئا؟ لا يملك نطقا، لا يملك علما، لا يملك خبرة، لا يملك مالا، لا يملك ولدا؟ فهذه السيدة الكريمة نذرت لله ما في بطنها محررة. لا تبتغي به عرض الحياة الدنيا، لا تبتغي به سمعة ولا افتخارا ولا ما شاكل ذلك، أرادته أن يكون خالصا لله عز وجل. كم من الآباء المسلمين يسعون ليكون أولادهم في خدمة هذا الدين، يريدونهم أعلاما في الدنيا، ولا يعبؤون بدينهم ولا بصلاتهم ولا بعقيدتهم، يريدونهم متفوقين في دراستهم، متفوقين في جمع مالهم، يفتخرون بهم لا على أنهم دعاة إلى الله، ولا على أنهم يؤمنون بالله الإيمان الحق، ولكن يفتخرون بهم بمكانتهم الدنيوية. هذه السيدة الكريمة قالت: رب إني نذرت لك ما في بطني محررة. أيها الإخوة الكرام، بإمكانك في هذه اللحظة أن تعقد العزم
على أن تهيئ ابنك ليكون داعية إلى الله عز وجل. بإمكانك أن تعقد العزم على أن تجعل من حرفتك في خدمة المسلمين. بإمكانك أن تعقد العزم على أن تجعل جزءاً من مالك في تقوية المسلمين. ماذا نذرت لله عز وجل؟ ماذا قدمت بين يدي الله عز وجل؟ ما أراد الله من هذه القصة إطلاقاً أن نعلم أن هناك امرأة اسمها امرأة عمران نذرت ما في بطنها محررة، ولكن الله أرادنا أن نتعظ من هذه القصة وأن نقتدي بهذه السيدة العظيمة وأن نبحث عن شيء نقدمه لله خالصا لوجهه. قد يتفوق إنسان في اختصاص، فهل جعلت من هذا الاختصاص في خدمة المسلمين، في تقوية المسلمين، في رد كيد أعداء المسلمين؟ ماذا قدمت لله؟ يا بشر، لا صدقة ولا صلاة، فبما تلقى الله إذن؟ اسألوا هذا السؤال الصعب. لو أن ملك الموت اقترب من أحدنا وسأله ماذا قدمت للآخرة، ألم يقل الله عز وجل وللآخرة خير لك من الأولى؟ ألم يقل الله عز وجل قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة؟ ألم يقل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى؟ هذا كلام خالق الكون. أهم شيء في هذا الموضوع أن تسأل نفسك هذا السؤال: ماذا قدمت لله يوم العرض عليه؟ ماذا قدمت؟ هل ربيت ولدا صالحا ينفع الناس من بعدك؟ هل تركت علما نافعا يهتدي به الناس من بعدك؟ هل أنشأت ميتما؟ هل أنشأت مدرسة شرعية؟ هل أنفقت مالا؟ هل أصلحت بين رجلين أو بين مؤمنين؟ اسأل نفسك هذا السؤال، لأن حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. والدليل قوله تعالى: ولكل درجات مما عملوا. تكفي هذه الآية: رب إني نذرت لك ما في بطني محررة. طمحت أن يكون ما في بطنها ذكرا ليكون في خدمة المعبد. رب إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني. العمل يقبل أو لا يقبل؟ بل إنه لا يقبل إلا بشرطين: إذا كان خالصا لله عز وجل، وكان صوابا. ومعنى صواب أي ما وافق السنة. فما كل عمل صالح يقبله الله عز وجل؟ فقد قال الله عز وجل في بعض أدعية الأنبياء: وأن أعمل صالحا ترضاه. فقد تعمل صالحا ولا يرضاه الله عز وجل، إلا لضعف في نيته أو لانحراف عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام. هذه قاعدة ذهبية: الأعمال الصالحة لا تقبل عند الله إلا إذا كانت صوابا، أي وفق منهج رسول الله، وكانت خالصة لله عز وجل. لذلك قلقت فتقبل مني يا رب. والمؤمن الصالح يقلقه دائما أن يقبل الله عمله أو أن لا يقبله. العمل لا يقبل إلا بالنية الخالصة، ولا يقبل إلا إذا كان موافقا لمنهج الله عز وجل. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، يعني سميع لقولي عليم بحالي، سواء أنا طقت أم سكت. إن سكت فأنت عليم بحالي، وإن نطقت فأنت سميع لمقالي. فلما وضعتها تتوقع أن يكون ذكرا ليكون في خدمة المعبد، ليكون في خدمة العبادة،
فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى، على خلاف ما ظنت وعلى خلاف ما تأملت. قالت رب إني وضعتها أنثى، لكن الله عز وجل يقول والله أعلم بما وضعت، فقد يأتي من الأنثى خير لا يعلمه إلا الله. المرأة والرجل متساويان في التكليف وفي التشريف وفي المسؤولية. الأنثى مكلفة كما أن الرجل مكلف، الأنثى مكلفة كما أن الذكر مكلف، والأنثى مسؤولة كما أن الذكر مسؤول، والأنثى مشرفة كما أن الذكر مشرف. وأي تصور آخر فهو جاهلي. قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى. استنبط العلماء أيها الإخوة أن المرأة مساوية للرجل في التكليف والتشريف والمسؤولية، ولكن للمرأة طبيعة جسمية ونفسية واجتماعية وفكرية هي كمال لمهمتها في الحياة، وأن للرجل طبيعة جسمية وفكرية ونفسية واجتماعية هي كمال لمهمته في الحياة. فإذا تزوج الذكر بالأنثى تكاملا، وهذا معنى السكنة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. كيف يسكن الزوج إلى زوجته؟ إنه يكمل نقصه العاطفي بها. وكيف تسكن المرأة إلى زوجها؟ لأنها تكمل نقصها القيادي به، وليس الذكر كالأنثى. وأي مجتمع يلغي الفوارق بين الذكر والأنثى ويصر على أن خصائص المرأة كخصائص الرجل بالتفاصيل، هذا المجتمع يسير في طريق الهاوية. درسنا في الجامعة في كتاب علم النفس الطفولة كتاباً يعد من أهم كتب علم النفس الطفلي. ملخص هذا الكتاب، ولا أبالغ، وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لذلك شرع لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة حينما يقرب أهله أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أن يستعيذ بالله من الشيطان أن يقرب ذريته، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الحقيقة أن إخلاص هذه السيدة العظيمة كان من نتائجه أن الله تقبلها بقبول حسن، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا خالها. أيها الإخوة، ما من عمل أعظم عند الله من تربية الأولاد. يقول عليه الصلاة والسلام خير كسب الرجل ولده. فلذلك الذي عنده بنت له طريق من خلالها إلى الجنة، الذي عنده بنتان، الذي عنده ثلاث بنات، إذا أدبهن وحملهن على طاعة الله وعلمهن أحكام الدين وكن نساء مسلمات تائبات خاشعات عابدات سائحات كان له مكان في الجنة. وقد أنبأ النبي عليه الصلاة والسلام من خلال أحاديث كثيرة عن أن الأب الذي يربي ابنتين يربيهما على الإيمان والصلاح والتقوى والعفاف حتى يزوجهما أو يموت عنهما فأنا كفيله في الجنة. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا.
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. إذن أنت حينما تؤدب ابنك على طاعة الله تجد عونا من الله كبيرا، تجد عطاء كبيرا. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. أيها الإخوة الكرام، ثم يقول الله عز وجل: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك. لماذا جاءت اصطفاك مرتين؟ قال علماء التفسير: أحد الاصطفاءين أن هذه المرأة الصديقة أنجبت غلاما من دون زواج ومن دون أب. نحن ألفنا أنه لا مولود إلا بأب وأم، لكن مسبب الأسباب قد يلغي السبب أو قد يعطله، فقد تجد شابين نشيطين صحيحين عقيمين لا ينجبان. بل إن الله عز وجل يقول: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. أيها الإخوة، هذه المرأة العظيمة أنجبت من دون زوج، كيف أن سيدنا آدم من دون أب وجد، فهذه المرأة من دون زوج أنجبت. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. أيها الإخوة، قضية الأسباب، هناك من يأخذ بالأسباب ويعتمد عليها ويؤلهها وقع في الشرك، أما الذي لا يأخذ بها وقع في المعصية. أكمل موقف للإنسان أن يأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم يتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. هذا الموقف الصحيح. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. معنى ذلك أن هذا الوحي أصل ديننا هو الوحي، ويجب أن تؤمن أن هذا الوحي يقينا من عند الله، فما كان لهذا النبي الكريم أن يعلم تفاصيل قصة كفالة سيدنا زكريا لمريم العذراء. ما كان لأحد أن يعلم لولا أن الله أخبره بما حصل. هذا يسمى الإعجاز الإخباري، والإعجاز الإخباري على أنواع ثلاثة: إخبار الماضي، وإخبار الحاضر، وإخبار المستقبل. إخبار الماضي والمستقبل له بعدان زمانيان، بينما إخبار الحاضر له بعد مكاني. فهذا من أنباء الغيب نوحيه إليك. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم على شكل قرعة أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. أيها الإخوة الكرام، أردت من هذه القصة نقاط ثلاثة سأركز عليها. النقطة الأولى: هل فعلت أيها المؤمن الذي تتلو القرآن الكريم ما فعلته هذه السيدة الكريمة حينما نذرت ما في بطنها محررة؟ هل فعلت هذا؟ هل خصصت جزءا مما عندك، من خبرتك، من مالك، من اختصاصك، من علمك، من وقتك للتقرب إلى الله عز وجل؟ هذا الذي يقرأ القرآن ينبغي أن يتدبره. وقد فرق بعض العلماء بين الفهم والتدبر. الفهم أن تفهم المعنى، والتدبر أن تسأل نفسك هذا السؤال: أين أنا من هذه القصة؟ ما موقفي منها؟ إذا كانت هذه السيدة العظيمة نذرت ما في بطنها محررة، أنا عندي أولاد، هل نذرت أحدهم أو نذرتهم جميعاً لخدمة هذا الدين؟
هل ربيتهم تربية إسلامية صحيحة؟ هل حملتهم على طاعة الله وطاعة رسوله؟ هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية أيها الإخوة، أنه حينما تختلط الأوراق في المجتمع يمشي في طريق الهاوية، وليس الذكر كالأنثى. ينبغي أن تعلم علم اليقين أن المرأة مكرمة ومكلفة ومسؤولة ومشرفة، لكن خصائصها الجسمية والنفسية والاجتماعية والفكرية تختلف عن خصائص الرجل. فينبغي أن تعد ابنتك لتكون أماً، لتكون أماً رؤوماً، لتكون زوجة صالحة. شيء آخر أيها الإخوة، الأسباب والمسببات. شاءت حكمة الله عز وجل أن يجعل في الحياة الدنيا لكل شيء سببا، من أجل أن نصل إليه بلطف. هذه الثمرة بسبب هذه النبتة، وهذه النبتة بسبب هذه البذرة، وهذه البذرة من هذه الثمرة. لا بد من أن تصل إلى أنه لا بد من شيء خلقه الله مباشرة. إن نظام السببية ينقلك إلى الله جل جلاله. هذه حقيقة أولى. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، سورة الدخان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، سورة الدخان.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في هذه الحلقة الجديدة من حكايات الضاد. في عصر ملوك الطوائف في الأندلس أخذ عقد الممالك ينفرط لتسقط واحدة واحدة، وكان من بين هؤلاء الملوك ملك كانت الدنيا تفتح له أبوابها والريح تجري بركابه، ملك سجدت له القوافي في إشبيلية. ثم التفت الزمان التفاتة غدر فإذا بالعرش يصبح أغلالا من حديد في زنزانة ضيقة في صحراء أغمات. وذاك بعد بسط المرابطين سيطرتهم على الأندلس بعد أن عاث ملوك الطوائف فساداً في البلاد. في صبيحة يوم عيد الفطر والناس في بهجة وزينة، كان المعتمد بن عباد يقبع في قيده يسترجع شريط الذكريات حيث كان يأتي العيد، ولكنه انفصل عن لحظات ماضيه حين انفتح باب السجن ودخلت عليه بناته أميرات الأمس كسيرات اليوم. دخلن عليه خاشعات منكسرات الأبصار تملأ الحسرة عيونهن، إذ لم يكن يرتدين الحرير ولا الديباج بل أطماراً بالية تستر أجساداً أضناها الجوع وأيادي ناعمة صارت تغزل للناس. نظر المعتمد إلى أقدامهن فتقطع قلبه، تلك الأقدام التي لم تكن تطأ إلا المسك والكافور يراها اليوم تطأ في الطين حافية بخطى مثقلة. وجوههن التي كانت كالأقمار غدت شاحبة لا يبللها إلا دمع الحسرات الذي ينهمر مع كل زفير. جادت قريحته إثر ذلك فقال: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأطمار جائعة، يغزلن للناس ما يملكن قطميرا، برزن نحوك للتسنيم خاشعة، أبصارهن حسيرات مكاسيرا، يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا، لخد إلا تشكل جدب ظاهره وليس إلا مع الأنفاس ممطورا، أفطرت في العيد لا عادت إساءته، فكان فطرك للأكباد تفطيرا. وقف المعتمد في زاوية السجن يرسل بصره وراء القضبان تاركا لنا وللتاريخ صرخة باقية ما بقي الزمان، صرخة تحذر كل من سكر بخمرة الجاه وأغرته أضواء السلطان. فقال: قد كان دهرك إن تأمره مؤتمرا، فردك الدهر منهيا ومأمورا، من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات بالأحلام مغرورا. لقد انطوت صفحتا الملك والملك، وبقيت القصيدة شاهدة على أن الدهر لا يدوم لأحد، وأن العز الحقيقي ليس في التيجان بل في كرامة الإنسان.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس
2: مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة يوسف.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: مركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين، إخواننا الكرام المستمعين، أخواتنا الكريمات المستمعات، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله والبركات. نحن بفضل الله في رحلة مع سورة البقرة فسطاط القرآن. توقفنا عند الآية 79 بعد 100، وذلك قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إخواننا، هذا القرآن فيه تنظيم كل شيء من ضمن القوانين التي قننها القرآن. موضوع القصاص، القاتل يقتل، رجل برجل، امرأة بامرأة، أيا كان، عبد بعبد، حر بحر، هذا قانون الإله سبحانه. ولكم في القصاص، قصاص معناها المساواة والعدل، حياة، حياة للمجتمع، لأنه من علم أنه سيقتل إن قتل يكف عن القتل، لكن إذا كان حيحبس 10 سنين أو بالدية والصلح ولفلف القضية تتشجع القوى الشريرة على القتل. إذن لابد أن يكون تفعيل لأحكام الله عز وجل حتى تنتهي ظاهرة القتل في المجتمع إطلاقا. ولكم في القصاص حياة، أنت بتقتص من واحد، لكن تكتب بهذا القصاص حياة للمجتمع، للأمة، للوطن، للشعب، للناس. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أصحاب العقول، يعني هذا العقل الله تعالى خلقه فينا ليفعل، ليعمل به، يؤخذ بتوجيهاته طبعا مع الدين، لعلكم تتقون. وترك تتقون مفتوحة، تتقون الله، نعم، تتقون خراب الأوطان بجرائم القتل إذا فشت، نعم، تتقون الجري، تتقون احتمالات لا تنتهي. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، يعني مسافر مثلا وأحس أنه اقترب الأجل، يعني شاعر أنه مسألة دقائق أو ساعات، فيوصي مسافر غريب: إخواننا، أنا غريب ديار، اكتبوا عني وصيتي، عندي أرض في المكان الفلاني توزع وفق الشرع، الأولاد والبنات كل يأخذ نصيبه، يكتب وصيته بإيده أو يمليها على الموجودين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، وقد يكون بين أهله فيوصي في أمور يمكن ما تعرفوهاش. أنا لي أسهم في شركات مثلا، فهذه توزع على الإخوة والأخوات كما وزع الشرع، كما نظم الشرع، وهكذا. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، من له ميراث ممكن توصيله برضا الآخرين، ما في بأس، ما في بأس. أب مريض يحتاج إلى علاج مكلف، لو زدنا من نصيبه برضانا ما في مشكل. بالمعروف حقا على المتقين، يا سلام، لما يكون مجتمع كله صفة التقوى والالتزام بالدين، والله نصبح كأننا في الجنة، أو كأن البشر أصبحوا ملائكة. لا خلافات، لا نزاعات، إلا أقل القليل. فمن بدله بعدما سمعه، اللي هو نص الوصية، يعني بدل الأرض الفلانية يعطوها لفلان، غير وبدل. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون. الوالد اللي مات ما عليه إثم، لأنه أعطى التقسيمات على الشرع. جاء واحد بدل لصداقة مع شخص من أولاد الميت، أو لمصلحة، أو عاوز عينه على قصة أرض يشتريها منه، إلى آخره. إن الله سميع عليم، إثمه على الذين يبدلون. ختم الآية: إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا، ظلما، جورا، تغييرا أو إثما، فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يعني أنا غريب مانيش علاقة، لكن هذا الوصي أقول له: اتق الله يا أخي، لا تغير ولا تبدل، إحنا إخوة نتناصح، تغضبش مني، أنا ناصح لك وناصح للمجتمع ولأصحاب الوصية. فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هذه الآية الكريمة في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية، مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة المائدة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم

الفسق إن الله يحب المقسطين.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد.

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن تفصيل بمر عليه كل يوم، وكثير ناس بتتعامل معه بعشوائية بكلفهم كثير، وأحيانا تتعطل شركة كاملة، الحسابات والأرقام السرية الإلكترونية. تخيل معي إن يوم من الأيام تغيب عن الشغل، مرض، سفر أو أي ظرف طارئ، وفي حساب أساسي بتوقف عليه الشغل، إيميل الشركة، نظام المحاسبة، صفحة السوشيال ميديا، بوابة الخدمة، والباسورد الوحيد إله بس بعقلك أنت. شو بصير؟ بتتعطل الشركة كلها عشان معلومة كان لازم تكون موثقة ومنظمة وآمنة من البداية. بحلقات سابقة حكينا عن التنظيم وعن السرية المهنية وعن التوثيق، واليوم بنطبق هدول الثلاث قواعد بهاي القاعدة. خصص قائمة منظمة وآمنة لكل حساباتك وأرقامك السرية المتعلقة بالعمل. ليش هاي القاعدة مهمة؟ لأن الحساب الإلكتروني اليوم مش هو تفصيل تقني، هو مفتاح، ومفتاح الشغل لو ضاع أو نسي أو خزن بطريقة غلط بيصير هو نفسه المشكلة، والفوضى هون بتعم بثلاث كوارث. الأولى بتضيع الأصول، بتنسى الباسورد، بتغير الرقم، بنقفل الحساب وشغلك بتوقف بانتظار حدا يتذكر. الثانية بتخزنها بطريقة غير آمنة، ورقة ملصوقة على الشاشة أو ملف باسوردات مكشوف على سطح المكتب، وهون أي حدا بمر بيقدر يشوفها، وهذا خرق أمني مش تنظيم. الكارثة الثالثة وهي الأخطر، موظف بطلع من الشركة والشركة بتفقد الوصول لحساباتها. ليش؟ لأنها مفاتيح كانت بعقل شخص واحد طلع وأخذها معه. والقاعدة الذهبية هون، حسابات الشركة الإلكترونية ملك للشركة مش ملكك، تنظيمها وتسليمها للجهة المعنية واجب مش مني منك للشركة. الموظف العادي بيحفظ الباسوردات بعقله أو بخربشها على ورقة، وبتفاجأ لما يغيب إنه ما حدا بيقدر يكمل شغله. الموظف المثالي عنده قائمة منظمة مخزنة بأمان، محدثة باستمرار، موثقة للجهة المعنية، فشغله بيكمل حتى لو غاب، وحساباته الرسمية محمية حتى لو ضاع جهازه. الفرق الأول بيشتغل على ذاكرته، والثاني بيشتغل على النظام. أحكي لك حتى لو أنت مش موظف وبتسمعنا، تخيل اليوم أنت كابتن تاكسي على التطبيقات، في لك حساب على التطبيق، عندك إيميل مربوط فيه، عندك حساب بنكي بنزل عليه أرباحك، في رمز لجهازك، كل هدول مفاتيح رزقتك. كابتن عادي كل هذا الإشي بعقله، أول ما ينسى رقم أو بضيع تلفونه أو بنقفل حسابه رزقه بتوقف، وهون بصير حاير ما بيعرف شو بدي يعمل. بينما الكابتن المثالي عنده مكان آمن سجل فيه كل حساباته وكيف يسترجعهم إذا نسي رقم منهم، أي مشكلة بحلها بدقائق ورزقه ما بتوقف. نفس الشغل، بس الفرق إنه واحد منظم وواحد تحت رحمة النسيان. كيف تطبق القاعدة؟ اعمل قائمة مركزية واحدة فيها كل حساباتك وأرقامك المتعلقة بمكان واحد منظم، خزنها بطريقة آمنة، وممكن تستخدم برنامج اسمه باسورد مانجر. صنفها بوضوح، افصل بين حساباتك الشخصية وحسابات الشركة، حدثها باستمرار، أي باسورد بتغيره، أي حساب جديد بتفتحه سجله فورا بهاي القائمة. فعل طبقات الأمان، كلمات سر قوية ومختلفة لكل حساب، والتحقق بخطوتين. وثق وسلم حسابات الشركة للجهة المعنية، لأنه هاي ملك الشركة ولازم يكون فيها وصول موثق لصاحب الصلاحية، مش محصورة بشخص واحد. ونقطة مهمة لازم نوازن فيها، تسليم حسابات الشركة لصاحب الصلاحية واجب، لكن مشاركة كلمات السر مع أي حدا غير معني خرق للسرية. وهون بنرجع للقاعدة اللي حكيناها بحلقاتنا السابقة، شارك الوصول مع المفوض رسميا فقط، لا أكثر ولا أقل. الخلاصة، حساباتك الإلكترونية مفاتيح، والمفتاح اللي مش منظم ومش آمن بيضيع أو بيخرب عليك. نظم قائمتك، أمنها، حدثها، وسلم ما هو للشركة لصاحبه. وتذكر دائماً، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهذه الشركة، وحساباتك الإلكترونية المنظمة والآمنة هي خزنة مفاتيح الشركة، لا تتركها مفتوحة ولا تضيع مفاتيح.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورة الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني، ما تيسر من سورة الحجر.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة النمل.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة النمل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا

0: قصمته برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من أول سورة التوبة.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من أول سورة التوبة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة مريم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون.

0: قاعدين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة التوبة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا، ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.

صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا

سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم

من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل فقد

آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم.

عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

0: قبر لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة التوبة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الرحمن جبر، ما تيسر من سورة الأنبياء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

0: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الزخرف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.